0: الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع استبعاده شن هجوم جديد عليها قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر. تظاهر آلاف طلاب المدارس الثانوية الفرنسية يوم الخميس في يوم آخر من الاحتجاجات رغم محاولة الحكومة الفرنسية لاحتواء هذه الأزمة، وأغلق الطلاب مداخل مئات الثانويات في أنحاء البلاد لأكثر من أسبوع وسط انتشار لفرق مكافحة الشعب للسيطرة على الوضع، ما أدى أحيانا إلى اندلاع الشبكات عنيفة. وقعت تركيا وفرنسا خريطة طريق لتطوير علاقتهما في مجالي الدفاع والأمن في ظل النزاعات الدائرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، ويختلف البلدان العضوان في الحلف الأطلسي أحيانا ويتنافسان حتى في بعض الملفات تبعا للرهانات الجيوسياسية، غير أنهما يسعيان إلى إضفاء طابع مؤسسي على علاقتهما العسكرية القائمة على المصالح المشتركة. أقر البرلمان الإيطالي تعديلا للقانون الانتخابي بدعم من ائتلاف رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في خطوة تسبق تشريعيات 2027، وينص القانون على اعتماد نظام نسبي يمنح أي تحالف يتجاوز 42% من الأصوات غالبية برلمانية عبر إضافة 70 مقعدا في مجلس النواب و35 في مجلس الشيوخ. وحصل التعديل على 227 صوتا مقابل 164 بعدما ربطت ميلوني بقائها في رئاسة الحكومة بإقرار هذا التعديل. في الرياضة، تعادل المغرب الفاسي مع الرجاء الرياضي بدون أهداف مساء الخميس برسم الدورة الثالثة من البطولة المغربية الاحترافية إنوي لكرة القدم، وعقب هذا التعادل رفع المغرب الفاسي رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، فيما بلغ رصيد الرجاء 4 نقاط في المركز الخامس مع مباراة مؤجلة مع فريق الجيش الملكي. وشهدت مباراة الخميس أيضا عن الدورة الثالثة تعادل اتحاد تورقة ونهضة بركان بدون أهداف، وفوز حسين التقدير على نهضة زممرة بخمسة أهداف لاثنين، وفوز الجيش الملكي على وداد تمرة بهدف دون رد. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
2: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
1: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. كاين واحد اللحظة ولا واحد الوقيتة اللي ممكن تقلب فيها العلاقة ديالنا كاملة مع التكنولوجيا. تقدر تفتح تليفونك تلقى إشعار اللي كيقول لك باللي شي واحد دخل الحساب ديالك من جهاز ما كتعرفوش، ولا تلقى الموت باس أو كلمة السر أو الباسورد تبدلت، ولا تكتشف باللي تبعتات شي رسالة من الحساب ديالك وانت ما فراسكش ماشي انت اللي صيفطتيها، ولا كتلقى راسك خرجتي من الواتساب وما بقيتيش قادر تدخل له. هنا في هذه اللحظة عاد كتولي تعرف شنو كيوقع وكيفاش كيوقع الاختراق، حيت بالنسبة لك الاختراق راه وقع، والسؤال اللي دائما كنقدروا أننا نهضروا مع راساتنا ونقولوه أنا بعيد عليا يوقع لي هذا الشيء، كيوقع غير للناس الآخرين أو للناس المتخصصين، ولأني خاص السؤال اللي يولي دائما في راسك هو دابا شنو ندير. الموضوع ماشي مبالغة وماشي غير شي حاجة اللي كتوقع للناس الاخرين او للناس اللي خدامين في مجال المعلومات، ولا الناس اللي عندهم معلومات حساسه، ولا غير المشاهير، ولا الناس اللي هما معروفين. الارقام كتعطينا فكره على الحجم الحقيقي ديال هذا المشكل. فراسكم باللي في 2025 مركز شكايات الجرائم الالكترونيه تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي الاف بي اي توصل باكثر من 1,000,000 شكايه مرتبطه بجرائم الانترنت، والخسائر اللي تم صريح بها في هات الشكايات تقريبا 21 مليار دولار، أي بزيادة 26% مقارنة مع السنة اللي قبلها يعني 2024. يعني أننا ما بقيناش كنهضروا على حالات معزولة أو على مشكل تقني صغير، كنهضروا على عالم رقمي فيه جرائم كتقدر تكون عندها كلفة حقيقية جدا. والأخطر من ذلك أن الاستيلاء على الحسابات ما بقاش كيعني غير أنك مشالك انستغرام ديالك ولا حسابك شي منصة بحال تيك توك او لا فيسبوك او لا اكس، وانما في واحد تحذير اخير ديال اف بي اي قال بانه توصل منذ يناير 2025 باكثر من 5,100 شكاية مرتبطة بالاستيلاء على حسابات مالية بخسائر تجاوزات 262 مليون دولار. هاد الأرقام الكبيرة هنا كنبداو نفهمو بلي أن الحساب الرقمي ماشي غير اسم وصورة وموت باس أو باسورد. الحساب راه ممكن يكون فيه معلومات شخصية، فيه مراسلات، فيه خدمات، وفيه الفلوس، وحتى الرسائل النصية اللي كتوصلنا كل نهار راه ولات جزء كبير من هاد المشهد. بحسب معطيات لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، عملية الاحتيال اللي بدأت برسائل نصية كلفات الضحايا أكثر من 470 مليون دولار خلال العام 2024، يعني أكثر بخمس مرات مقارنة مع 2020. ولكن وسط الأرقام كلها كان واحد اللحظة اللي وحدة اللي كتهمنا احنا كمستخدمين، اللحظة اللي كنكتشفوا فيها باللي شي حاجة وقعت الحساب ديالنا. هنا بالضبط ممكن نزيدوا نعقدوا المشكل بلا ما نحسو. ممكن تفكر أنك تبدل الباسورد من نفس التليفون اللي كتشك فيه، ممكن تحيد تطبيق أو لا شي أبليكاسيون اللي تشك فيها وتقول صافي سهل المشكل. ممكن تبدأ تبدل كل شيء مرة واحدة بلا ما تعرف شنو اللي خاصك تأمنه الأول، وممكن تنسى واحد الحساب مهم بزاف بزاف بزاف اللي هو الإيميل ديالك. والإيميل في حالات كثيرة هو المفتاح اللي كنستعملوه باش نرجعوا الحسابات مرة أخرى. التوصيات الرسمية في هذه الحالات واضحة، من بعد ما استرجعوا الحساب خاصنا نبدلوا الباسورد، نخرجوا الأجهزة الأخرى اللي داخل الحساب، نفعلوا التحقق بخطوتين، نراجعوا الأجهزة ووسائل استرجاع الحساب وحتى جوجل ملي كتشك فيه شنو خاصك تدير. المهم العملية كاملة. هادشي اللي علاش اليوم أو صراحة حلقة اليوم هي واحد الحلقة اللي هي مختلفة شوية لكنها مهمة جدا جدا لكل واحد فينا. اليوم ما غاديش نهضروا فقط على الهاكر أو للمخترق من بعيد، وإنما غادي نشرحوا كيفاش كيفكر. غادي نحطوا رأسنا في بلاصة واحد لا قدر الله اللي اكتشف دابا أن التليفون ديالو ولا الحساب ديالو تعرض للاختراق، ونمشي معاه خطوة بخطوة. غادي يكون معنا ضيفنا الكريم اللي هو الأستاذ عبد الحي السعيدي اللي هو مهندس معلوميات متخصص في التكنولوجيات الحديثة، باش نفهموا معاه بطريقة بسيطة وبخاتيك وعملية شنو نديرو في الدقائق الأولى، كيفاش نعرفو واش فعلا وقع الاختراق، منين نبداو باش نسترجعو الحسابات ديالنا، شنو نديرو إلا فقدنا الواتساب الانستغرام أو فيسبوك أو تيك توك أو الإيميل ديالنا، وإمتى كيولي المشكل ممكن يوصل إلى الحسابات والمعاملات المالية. والأهم من ذلك من بعد ما نسترجعو الحساب ديالنا كيفاش نتأكدو باللي الشخص اللي اخترقو ما غاديش يقدر يرجع مرة أخرى. هذا هو موضوعنا اللي غادي نناقشه اليوم في حياة أونلاين. وما تنسوش طبعا رادار أونلاين، غادي نتوقفوا عند أهم الأخبار الرقمية، ولكن ما غاديش نكتشفوا أو لنكتفي وغيب شنو وقع، وإنما غادي نسولوا واحد السؤال اللي هو مهم، علاش هاد الأخبار كتهمنا؟ ما تمشوا فين، ومرحبا بكم معنا في حياة أونلاين.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: مرحبا بكل الصديقات والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا، مرحبا بكم أنتم تتابعون حياة أونلاين مباشرة على ميديا من المغرب ومن العالم. أخبار كتهمنا كاملين كمستخدمين كأباء كأمهات كصحفيين كصناع محتوى وكناس عايشين جزء كبير من حياتنا أونلاين. فرادار أونلاين اليوم، مسترال AI تكشف عن نموذج جديد كيتجاوز تريليون معامل، والمغرب حاضر في القصة من خلال شراكته مع الشركة الفرنسية. 33 مليون قطعة محتوى مرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال، وميتا تقول إن الذكاء الاصطناعي اكتشف 97% منها قبل حتى تبليغات المستخدمين. ماشي مبرمج انت، ماشي مشكل، جوجل تريد أن تمنحك فرصة صناعة لعبة بالذكاء الاصطناعي، فقط اشرح لها الفكرة ديالك. وأخيرا جوجل تقلص الوصول مجاني إلى بعض قدرات جيميناي، والذكاء الاصطناعي القوي يدخل مرحلة جديدة، مرحلة الدفع الفلوس.
0: رادار أونلاين.
1: مسترال لارج فور نموذج يتجاوز تريليون معامل، والمغرب معني مباشرة بهذه القصة. شركة مسترال الفرنسية أعلنت عن المعاينة العامة لنموذجها الجديد مسترال لارج 4، والرقم اللي كيستوقفنا طبعا هو أكثر من تريليون معامل، منها حوالي 49 مليار معامل نشط. نموذج مصمم للتعامل مع النصوص، مع الصور، مع البرمجة، كما يدعمناه في ذات السياق تصل إلى 1,000,000 توكن، وهي قدرة تسمح له بمعالجة كميات ضخمة من المعلومات في سياق واحد. الشركة تقول باللي النموذج موجه أيضا للمهام اللي كنفذوها وكلاء الذكاء الاصطناعي، أي الأنظمة اللي ما كتكتفيش فقط بالإجابة وإنما كيمكنها تنفذ سلسلة من المهام باستخدام الأدوات المتاحة لها. لكن هناك واحد الموعد آخر يستحق التسجيل وأنكم تركزوا معه. مسترال كتقول باللي الأوزان مفتوحة للنموذج ستصدر في 26 من هذا الشهر، يعني 26 أكتوبر. علاش هذا الخبر مهم بالنسبة لنا احنا في المغرب؟ لأن مسترال AI مرتبطة أصلا بالمغرب بشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن توجه AI Made in Morocco، مع العمل على تطوير حلول ملائمة للسياق المغربي والبحث والتطوير ونقل الخبرات. إذن احنا ما كنهضروش غير فقط على واحد الشركة فرنسية اللي هي تلقات واحد نموذج جديد، وإنما كنهضروا على واحد الشركة اللي كتربطنا معها يعني كمغرب شراكة استراتيجية، وكتطلق الآن نموذج جديد بإمكانات ضخمة. وهنا خاصنا نسولو احنا في المغرب واش غادي نستعملوا هاد النماذج كما هي، أم نستعملها كقاعدة لبناء ذكاء اصطناعي كيخدم حاجات المغرب ولغاته ومؤسساته وثقافته؟ لأن الفرق كبير جدا ما بين تكون مستهلك للذكاء الاصطناعي وأن تصبح مطورا لحلول الذكاء الاصطناعي.
0: رادار أونلاين.
1: من قوة النماذج إلى قوة استخدامها في الذكاء الاصطناعي، طبعا ما كيدخلش غير المختبرات والشركات، وإنما كيدخل أيضا إلى واحدة من أكثر المعارك حساسية على الإنترنت اللي هي حماية الأطفال. 33 مليون أو أكثر من 33 مليون قطعة محتوى، وميتا توسع استخدام الذكاء الاصطناعي لحماية الأطفال. كيفاش؟ ميتا أعلنت عن إجراءات جديدة لمواجهة الاستغلال الجنسي للأطفال على فيسبوك وعلى إنستغرام. والرقم اللي أعلنته الشركة عن الأشهر الستة الأولى من هذه السنة، من سنة 2026، فهو رقم كبير جدا، لأنه كنهضروا على أكثر من 33 مليون قطعة محتوى مرتبطة بهذا النوع من الاستغلال. كتقول ميتا بأنها اتخذت الإجراءات ضدها على فيسبوك وعلى إنستغرام، لكن هناك أرقام أخرى تهي عندها دلالات مهمة، اللي هي أكثر من 97% من هذه الحالات اكتشفتها أنظمة ميتا بشكل استباقي، يعني حتى قبل أنه ما يبلغ عليها أو لا سينيا لها أي مستخدم. هي أن المنصة ما كتتسناش بالضرورة أنه المستخدمين أو لا أي شخص يشوف المحتوى ويضغط على تبليغ أو سينيالي، لأنه أنظمة الذكاء الاصطناعي تبحث عنه مسبقا. لكن ميتا كتقول باللي المشكلة أصبحت أكثر تعقيدا، لأن المحتوى المخالف ما كيكونش دائما كيبان بشكل واضح. قد يكون هناك إعلان اللي هو كيبان عادي، لكن خلفه رابط أو إشارات تقود إلى محتوى غير قانوني. ولهذا بدأت الشركة كتستخدم نماذج لغوية كبيرة لتحليل هذه الإشارات غير المباشرة. والأكثر إثارة هو أن ميتا كتستخدم أيضا وكيل الذكاء الاصطناعي لاختبار أنظمة الحماية نفسها والبحث عن الثغرات اللي كيمكن يستغلوها الآخرون. يعني ببساطة الذكاء الاصطناعي كيحاول هنا في هذه الحالة هذه أنه يختبر الذكاء الاصطناعي. وهنا الخبر ماشي فقط غير على ميتا، لأنه عنده اتجاه جديد في حماية المنصات. بدل من أنك تسنى المنصة أو تنتظر المنصة المخالفة، كتحاول أنها توقعها قبل ما تظهر. لكن كيبقى السؤال هو كيفاش نضمنه أنه هذه الأنظمة الآلية رها دقيقة، ومن يراقب الآلة عندما تصبح هي نفسها جزءا من عملية المراقبة.
0: رادار أونلاين.
1: غنمشيو واحد الخبر اللي هو كنعتقد غادي يكون أكثر إثارة للشباب وخصوصا صناع المحتوى. عندك فكرة ديال شي جيم، ديال شي لعبة، جوجل كتقول لك غير شرح لي فقط. جوجل أطلقت بلاي جراوند، وهي منصة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدم على إنشاء الألعاب. والفكرة هنا مختلفة على أدوات البرمجة التقليدية المتعارف عليها. ما كتحتاج إلى أنك تبدأ بكتابة الأكواد، كيمكن لك ببساطة أنك تشرح للمنصة اللعبة اللي بغيتها، مثلا لعبة سباق في مدينة مستقبلية، لعبة الغاز، لعبة لشخصين أو أكثر. وهنا الذكاء الاصطناعي كيساعدك في إنشاء اللعبة وأنك تجربها وأنك تقوم بتعديل ديالها. والأهم أن التعديلات يمكن أن تتم باللغة الطبيعية، لأنك تشرح ما تريده أو داكشي اللي بغيتي تغيره بدل من كتابة الكود بنفسك. وهنا واحد تطور كبير جدا اللي كيختصر مسافات اللي كانت في السابق طويلة جدا. في السابق كان إلا عندك فكرة خاصك تعلم البرمجة وتعلم كتابة الكود وتختبر وتشوف واش كاين الأخطاء ومن بعد تموديفي وتدير إعادة البرمجة. اليوم مع هذه المنصة يمكن أنها تولي عندك فكرة، تحدث مع الذكاء الاصطناعي، غادي يعطيك نموذج أولي ومن بعد يكون فيه تعديل داك الشيء اللي انت طلبته. وهنا فين كاين الأهمية ديال هذا الخبر، لأن الذكاء الاصطناعي ماشي غير خلى البرمجة أنها تكون سريعة، وإنما خفض الحاجز أمام الشخص اللي عنده فكرة لكن ما كانتش عنده المهارة التقنية الكافية لتنفيذها. وهذا تحديدا لما يمكن أن يهم كل شاب مغربي أو شابة مغربية اللي عندها فكرة تطبيق أو لعبة أو مشروع رقمي، وكيقول مع راساته أنا ماشي مبرمج أو لا أنا ماشي مبرمجة. هذا الشيء راه ما بقاش عذر، ما بقاش أن مهم تكون مبرمج، لأنه أصبح إنتاج المحتوى أو اللعبة أو التطبيق سهل بفضل الذكاء الاصطناعي. لكن عنده واحد وجه آخر اللي هو فعلا غادي يولي أنه إنتاج المحتوى الرقمي أصبح سهل جدا، وبالتالي غيولي عندنا الوفرة في المحتوى، لأنه أتولي بزاف كل شيء غادي يولي يقدر يدير هاد الشيء بفضل الذكاء الاصطناعي. وهنا غتولي تقدر أنها تولي مشكلة، بقينا شحال هادي كنفكروا كيفاش كنصنعوا، وإنما الآن كيف أصنع شيء أن يستحق أن يستوقف الناس، كيفاش غادي نتميز، ماشي غير شنو خاصني ندير.
0: رادار أونلاين.
1: جيميناي يدخل مرحلة جديدة، الذكاء الاصطناعي القوي يقول لك إذا أردت أن تستغلني فادفع لي. جوجل كتستعد ابتداء من غدا 9 أكتوبر لتقليص الوصول المجاني إلى بعض نماذج جيميناي الأكثر تقدما. المستخدم المجاني غادي يبقى عنده وصول إلى جيميناي فلاش لايت، لكن بعد مستويات النماذج الأقوى ستصبح مرتبطة بخطط اشتراك. من بين هذه الخطوط أو الخطط جوجل AI بلس اللي غيبدأ السعر دياله تقريبا من 5 دولارات شهريا مع خطط أعلى للوصول إلى قدرات أكثر تقدما. الخبر في ظاهره يبدو أنه تجاري، لكن إذا وضعناه في سياق الأشهر الأخيرة غادي نلقاو حاجة أكبر من ذلك. الذكاء الاصطناعي أصبح جزءا من عملنا اليومي، هذه حقيقة لا يمكن أننا ننكرها. طالب كيستعملوا، الصحفي كيستعملوا، صانع المستوى كيستعملوا، الشركات كتستعملوا، المستخدم العادي كيستعملوا حتى في أشياء بسيطة في حياته. لكن تشغيل هذه النماذج ليس مجانيا على الشركات. هناك مراكز بيانات، معالجات، تخزين طاقة وبنية تحتية ضخمة، ولهذا الشيء بدأت الشركات تتحرك نحو نموذج واضح اللي هو نعطيك مدخل مجاني، وإذا أردت قدرات أكبر لازم عليك تدفع. وهنا شحال هذه كنا كنفكروا ولا كنتسائلوا واش غادي نحتاج الذكاء الاصطناعي. اليوم خاصك تسائل مع راسك اي ذكاء اصطناعي غادي تحتاج، وشحال خاصني ندفع المقابل ديال استخدام ديالو. وهذا سؤال مهم جدا في المغرب، خصوصا بالنسبه للطلبه وصناع المحتوى والمقاولين الشباب اللي بداوا كيبنيوا الاعمال ديالهم اعتمادا على ادوات الذكاء الاصطناعي. اربعه اخبار كتبدا او تظهر في البدايه انها متفرقه. شركه كتطلق نموذج جديد، منصه تحارب محتوى خطير، جوجل كتسهل صناعه الالعاب، ثم شركات جديده في الذكاء الاصطناعي. لكن الى جمعناها كلها غادي نفهموا باللي انه الذكاء الاصطناعي يصبح اقوى، يدخل اكثر في حياتنا، كيمنح المستخدم قدرات كانت كتحتاج سنوات من التدريب. هادشي اليوم اللي في رادار اونلاين، ما تمشيو فين، حياه اونلاين متواصله.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: اهلا وسهلا بكم صديقات الاصدقاء اللي عاد التحقوا بنا، مرحبا بكم. ما تمشيو فين الا انت ولا انت اللي كتسمعنا وتهكر ليك التليفون وخايف وما عرفتي شنو غادي دير، خليك معنا هذه الحلقه اليوم ليك. من بعد موجز الثالثه والنصف غادي يكون معنا الاستاذ عبد الحي السعيدي اللي هو مهندس معلوميات متخصص في التكنولوجيات الحديثه، باش غادي يعطيك خطه طوارئ. شنو دير الدقائق الاولى، كيفاش تعرف واش فعلا وقع الاختراق، منين تبداو باش تسترجع الحسابات ديالك، شنو دير الا فقدتي الواتساب ولا الانستغرام ولا الايميل، ما تنساوش، وامتى كيولي المشكل ممكن يوصل الى الحسابات والمعاملات البنكيه. غير صبر معنا شي شويه، من مور 3:30 احنا معك.

0: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
0: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم، مرحبا بكم عندنا في الجزء الثاني من حياة أونلاين، وحنا معكم مباشرة على ميدي آن. في حلقات سابقة كنا هدرنا باستفادة على شنو كان نعنيه بالثغرة الأمنية، كيفاش يمكن أنها تحول إلى هجمات اللي كتقدر توصل إلى حساباتنا. حاولنا نتقربوا أكثر من الهاكرز ونعرفوا الفرق ما بين الهاكر الحميد والهاكر الخبيث. وكذلك الأمر اليوم غادي نركز على واحدة الحاجة اللي هي مهمة، أنه اختراق وقع، عطى الله عطى داكشي اللي كنخافوا منه راه هو وقع. فقتي واحد النهار او لا دابا نيت حليتي تليفونك ولقيتي راسك ما قدرش تدخل الحساب ديالك ديال انستغرام لانه المود باس ديالك تبدل، او لانه البريد الالكتروني ديالك تغير، او لا ربما انه الواتساب ديالك بغيتي تدخل له وما لقيتيش، او اكتشفتي انه كاين بعض الاجهزه كونيكتي مع الهاتف ديالك واللي انت ما كتعرفهمش. والأسوأ من ذلك هو أنه ملي كنلاحظوا بحال هذه العملية لا قدر الله أشنو كان كيوقع، كنخافوا وكندهشوا وما كنعرفوش منين نبداو. وهذا هو حلقتنا اليوم، منين نبداو. وسعيدة جدا أن يكون معي ضيفي الكريم اللي هو الأستاذ عبد الحي السعيدي، مهندس معلوميات متخصص في التكنولوجيات الحديثة. مرحبا بك معي عبد الحي.
2: مرحبا أستاذ حنان، شرف لي نكون معك في هذه الحلقة، وتحية لك ولجميع المستمعات ومستمعي ميديا راديو.
0: مرحبا بك. كلنا كنسمعوا بالاختراق، وطبعا هضرنا باستفاضه على حتى انواع الاختراق وكيفاش كيوقع وكيفاش داكشي، وكندعو المستمعين والمستمعات والمتابعين والمتابعات الافاضل انهم يرجعوا الحلقات السابقه باش يفهموا اكثر الا كانت دازت عليهم شي حلقه ما مركزوش فيها. كنسمعوا اختراق، كنسمعوا فلان مشالوا الحساب، فلانه مشالها الانستغرام فلان، ولكن داكشي بعيد علينا، ما يوقع لناش حنا، يوقع على الناس اخرين.
2: نعم، ولكن نار كنطيحوا في حنا كنكونوا ضحيه ديال اختراق ولا احتيال ولا خلينا مورانا واحد الثغره وتعرضنا ولينا ضحايا، تما كنعرفوا بقيمتها. وهذه القضيه هي هضرنا عليها وقلنا بان ما بقاوش نغفلوا على المسائل اللي تقدر ولا هضرنا على القضيه ديال اش غيديو لي ولا ها هما اختارقوني شنو غادي يديو لي. من بعد ما كتعرض للاختراق وكتكون ضحيه كتعرف بالقيمة ولا الحالة الهستيرية اللي كتكون في هذيك اللحظة، وكتبانيكا ما كتعرف شنو كدير شنو وقع، وكتبغي تعرف غي السبب على أنك باش أتاكيه ولا تعرف شنو تدير ما كتعرفش. ديكو الاستعداد ديالك لأنك تكون ضحية ما كانش عندك، وهذه في حد ذاتها خطيره.
0: هذا هو المشكل، هذا هو المشكل الخطيره. علاش؟ لانه هذا اليوم علاش حلقه مهمه للناس اللي هما فعلا تعرضوا للاختراق وما عارفين شنو يديروا، ومهمه كذلك للناس اللي باقين كيعتقدوا انهم بعاد على هذا الشيء.
2: بطبيعه الحال احنا قلال المره الالف غنقولها بان في العالم الرقمي ما كيناش واحد سيكوريتي توتال، فتا واحد فينا ما يقول بانني انا اليوم ولا غدا ما غاديش نكون ضحيه ديال واحد الفعل اجرامي رقمي، سواء عن قصد ولا عن غير قصد. ربما تكون سيبلي، تكون واحد مستهدف، شي واحد باغي يبيراتيك، باغي يخترقك باش يوصل لواحد المعلومه، ولا ربما تكون تطريق باش يوصل لواحد اخر. ربما يكون تكون نتايا امي مثلا فيسبوك، ولا انا عارفك كتعرف واحد السيد، ربما انا اللي لا دخلت الكونت ديالك غادي يثق فيا، ولا غادي نكسب واحد التعاطف وواحد الثقه لواحد الضحية المقبلة. دونك ربما تكون انت غير طريقي ما كنقولو، حتى هاد القضية خصنا نردو لها الباب.
0: هادي نقطة مهمة ما كنسمعوهاش بزاف، انك تكون انت هو لو بون اللي غادي او الجسر اللي غيوصل للاخر. اكزاكت،
2: وهذا هو اصلا المو تكنيك في الانفورماتيك، سميتو لو بون، سميتو البريدج ولا البريدج بالانجلي ولو بون بالفرنسي، كنسميوه لو بون. الضحية كيكون غي بون باش توصل قنطرة باش توصل للفيكتيم فينال. دونك ربما انت
0: ممكن يكون ضحية واكثر.
2: يكونوا ضحيه يقدر يكون غيزو كامل ريزو. يقدر يكون جروب كامل ويقدر يكون داك الجروب ولا داك الضحيه ما يكونش عارف بانه راه مخترق. ربما انت راك كتعيش حياتك عاديه وكتدخل الحسابات ديالك بشكل عادي يومي ما كاينش مشكل وانت راك مخترق. علاش؟ لحقاش انت في هذه الحاله كتكون غير بون لواحد اخر. انا يعني مثلا باغي نتواصل مع واحد الضحيه فكنقوم باستهداف شخص غير باش نوصل لديك الضحيه وداك اللي كيكون في الوسط ما كيكونش عارف راسه بانه لحقاش هو كيعيش حياته عاديه ومثلا دخلت له بالمود باس ديالو ما كنبدلوش كنخليه حتى طونكو كتدخل بلو مود باس وكتقرا لي زيميل ديالك كتدخل الواتساب ديالك بشكل عادي فيسبوك انستغرام ما كاين تو فا بيان راه تو فا بيان. لحقاش اش نقول لك 1% فينا اللي كيبدل المود باس ديالو بواحد الشكل المنتظم دوري.
0: هذه نقطه مهمه لان اليوم انا قلت الصراحه مع راسي هذه حلقه غتهم الناس اللي هما واقعين في المشكل ما عارفين شنو يديروا والناس اللي هما باقيين اللي كيعتقدوا انهم ما بعاد
2: احنا مازالين حنا في هذا الشق ديال الثاني
0: في حين انه وقت تقلب على راسك واش راك مخترق ولا لا
2: طبيعه الحال. شوف الا كنتي الا كانت عندنا الا كان عندنا الثقافه ديال انك تقلب على راسك واش راك مخترق واش راك مستهدف ولا لا راك درتي واحد 90% مزيان راك مزيان وعارف ماشي من النوع اللي هضرنا عليه في بدايه ديال هذا النقاش ديال واش انا غنكون مستهدف ولا لا. دونك الثقافه ديال انني نكون ضحيه ديال واحد الاختراق رقمي. دونك الا كانت عندك الثقافه راك مزيان يعني حتى لا تعرضتي لواحد الاختراق كتكون مستعد له نفسيا. وفاش كتكون مستعد نفسيا لواحد الحاجه كتكون عندك درايه بشنو ندير من بعد.
0: صح.
2: وهذه هي البدايه ديال الجواب ديال السؤال ديال موضوع هذه الحلقه
0: هو ضبط النفس.
2: ضبط النفس
0: يعني شنو ندير لانه في الغالب ان احنا بالنسبه لينا شنو هو الاختراق لينا كاملين. الاختراق هو انني بغيت ندخل انستغرام ما قدرتش بغيت ندخل فيسبوك ما قدرتش بغيت ندخل الواتساب او التيك توك وما قدرتش. فهذا كيعني بانني انه مشى لي الحساب. هنا كل شيء كيتفانيكا كل شيء كيتفانيكا كل شيء ما كيعرفش شنو يدير شنو واش نبدل المود باس ما نقدرش ندخل واش نمسح داك لابليكاسيون نرجع نانستاليها.
2: وهاد الثواني ما غنقول ثواني ماشي دقائق هي اللي كتكون وهي اللي كتكون حاسمه هي اللي كتكون حاسمه. علاش؟ حيت المخترق ولا هذاك يكون في ديك اللحظه اش كيدير كيبدل دوك لي مود باس وكيبدل كيبدل شنو خصو يتبدل وكياخذ شنو خصو ياخذ. دونك انت الا ما ضبطتيش راسك في ديك الثواني وعرفتي تتعامل وترياجي بواحد الطريقه اللي سريعه وضابط راسك وضابط صعيب احنا سهلا نقولوا بان ضبط راسك ولكن فاش كتكون
0: عمرك تخترقتي؟
2: انا شخصيا بيان سور كانوا محاولات اختراق عديده عديده ربما طونك راك في الدومين كيكون عندك بزاف تاع هذا وعندك بزاف ديال الحسابات في بزاف ديال المواقع وبزاف ديال خصوصا في المواقع الرقميه. شخصيا كنا كندخلوا لدي فوروم منتديات هي فين تعلمنا قبل ما نهضروش على بشكل اكاديمي يعني كنا حتى في انترنت كنا كندخلوا المنتديات كنشوفوا شنو كاين. وهاد المنتديات شكون كيكون فيهم؟ كيكونوا فيهم ناس ديال الرقمنه ديال الانفورماتيك سواء الناس اللي كيتعلموا سيبر سيكوريتي ولا المهم اونتر بارونتيز دي هاكر ولا باغيين يتعلموا سيكوريتي انفورماتيك. ديكو كتكون مع ناس اللي كيبغيو يتيستيو ربما انت تكون
0: فقر تجاري ديال واحد
2: دونك فوالا. دونك ولكن حنا كنهضروا عليها كيكون عندك واحد المعلومات ولا واحد الحس سباقي ديال ان الا كنت في هذه الحاله ها شنو غادي ندير وها شنو غيوقع واش شنو غيوقع واش شنو غيوقع.
0: ولكن الشخص العادي
2: بغيت نجاوبك بشكل مباشر غير هذه تقريبا في الصيف شهر 6 كانت محاوله اختراق لاحدى الحسابات ديالي ما غاديش نقول ان دومين ولكن
0: عندك يعاودوها مره اخرى
2: لا ماشي يعاودوها ولكن رياجيت بالزربه وكنت اصلا ماكتيفي 2FA يعني كيوصلنا اس ام اس والعديد من الحوايج. علاش؟ حيت ضروري كتخلي اون تراس دغياغ. هضرنا على الاي اي هضرنا على كيفاش انك كطيح في ثغره فما تقولش انني راني عارف ولا راني اكسبير في واحد الحاجه انا راني براسي
0: مستهدف ممكن exactly. ممكن تكون exactly. ضحيه محتمل ضحيه محتمل
2: واحتمال هذا الاحتمال ديال هذا الاحتمال كبير
0: كبير, كبير. واخا ملي كنقولوا محاوله اختراق باش يفهموا الناس انا بعض المرات كيجيك واحد الميساج كوم كوا راه حنا صيفطنا لك الكود باش راك بغيتي تبدل المود باس ديال فيسبوك ولا انستغرام ولا هذا واش وصلك الكود في الواتساب او هذه محاوله اختراق
2: وي محاوله اختراق وربما بدا ليطاب ديال انه يخترق ربما السيد هذا اللي قال لك راه وصلك كود ديال الاس ام اس عنده ديجا معلومات عليك
0: لا بعد ما في الفيسبوك ولا ميتا كتصيفط لك انستغرام كيصيفط لك
2: يعني جايك انا علاش ميتا صيفطات لك حيتاش انت بشكل او باخر كنتي يا اما نقصد ولا باغ ديفو كنتي ماكتيفي الثنائيه المصادقه الثنائيه كنتي ماكتيفيها في لو كونط ديالك هاد المصادقه الثنائيه فوقاش كتكون يعني راك درتي لوغين ومود باس correctement يعني دخلتيه صحيح يعني داك المخترق راه عنده اللوغين والمود باس ديالك عاد داز ليطاب الثانيه ولا التحقق الثاني داكشي علاش تسمى المصادقه الثنائيه اللي كيوصلك فيها اس ام اس
0: يعني كان شاك وما كانش عندك داك المصادقه الثنائيه كان الحساب مشى
2: اكزاكتومون يعني أوكي. المخترق راه داز واحد
0: ليطاب كبيره
2: راه ديجا عنده مود باس ديالك ودونك الا كان هذا المود باس نتايا دايرو بزاف ديال الحسابات مختلفه ربما يكون مشارك مثلا الايميل مشارك من اللي ما فيهش اللي ما اكتيفيش فيه المصادقه الثنائيه دونك مادام انه وصل ديك الاخر راك راه المعلومات ديالك ديجا عنده ومادام توصلك اس ام اس الرقم ديالو عندك عنده الرقم ديالك عنده ديكو النسبه ديال ولا الاحتماليه ديال انك تكون تخترقتي واللي عطى الله عطاه اللي قلتي له قبيله وكان ما كنتيش ماكتيفي المصادقه الثنائيه كون مشيتي دونك داكشي علاش كنشوفوا فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي ديال دوك النصابه والمحتالين اللي كيعيطوا في التليفون تيقولوا عطيني بطاقه راه فيها لو غيب عطيني داك 16 رقم شوف راه غادي يوصلك واحد اس ام اس
0: فحيت ما الا كان في الكود واحد لو كود غيوصلك
2: اكزاكتومون في قطاع البنكي كيتسمى 3 دي اس عطيه لي دونك كيبغي يتجاوز حتى ديك المصادقه الثنائيه كيزيد
0: هذاك بغى يخدمك معاه باش اخترق راسك
2: اكزاكتومون وللاسف هذه تقنيه قديمه بالحق باقين كنشوفوا العديد من الضحايا كيطيحوا فيها علاش كاين القضيه اللي هضرنا عليها ديال انا ما غاديش نكون ضحيه دونك هاد السيد اللي كيعيط لي راه ماشي صعيب يعيط لي علاش حتى داك الفيديو كنقول انا راه ما غاديش نكون في هاد لاكسيون هادي ثاني حاجه هو قليل الناس اللي كيمشيو ديك لاريوت هادي هضرنا عليها كيمشيو ما كيمشيوش عند الامن ديكو بديك فاش ما كتمشيش عند الامن بالنسبه للامن ما عندوش بزاف

0: الخط من هذه الظاهره هذه للاسف باقه رغم القدم ديالها. دونك طون كو تو فا بيان بالنسبه ليهم راه باقين وكيتمددوا في في في في في هذه المساله.
1: دونك النقطه اللي غنجيو لها كاين بعض المستمعين والمتابعين اللي كيقول لك صافي وجيبوا لنا دغيا احنا اخترقنا شنو غيوقع راني في ورطه شنو خاصني ندير
0: وي.
1: عادي انك تخلع؟
0: لا عادي تخلع وكتخلع ولكن الرياكسيون ديالك كيفاش كتعامل مع ديك الخلعه هي اللي مهمه جدا. دونك شنو نقولوا الناس دابا اللي كيسمعونا هو انك تحاول تجري داك ديال داك داك داك اللحظات الاولى. مثلا حسيتي براسك دخلتي ما قديتيش حاول تدخل غابيدمون انك دير مود باس اوبليي باش يوصلك الايميل ولا التليفون ديالك مادام كيكون داك المخترق مازال ما بدل هذه المسائل هذه. دونك انت الا طولتي في ديك المده ديال البانيك غادي وكتهرب منك الامور.
1: شنو اسوء حاجه قبل ما تعطينا الخطه شنو خصو يدير؟ شنو اسوء حاجه كيقدر يديرها اي واحد فينا ويزيد عقد الامور؟
0: هو انه دير مود باس ساهل مام اكتيفيش المصادقه الثنائيه ديالو، دير معلومات شخصيه ديالو متوفره بواحد السهوله في في في, في الانترنت وفي مواقع التواصل الاجتماعي. كنهضروا على هاد المعلومات كنقصد الاسم ديالك، الاسم العائلي، لا دات نيسونس ديالك، العنوان ديالك، المدينه فين تزاديتي. ربما هي بهاد المعلومات نقدر نوصل لواحد المعلومات اللي هي سريه عندك وخاصه ديريكتومون نقولوها الناس. أسوأ حاجه يقدر يكون داير، هضرنا على كيخلي لي كونط ديالو محلولين في جميع الاجهزه اللي كيكون تكونيكتا بها، ما كيبدلش مود باس بشكل دوري، كيستهان بلي كونط اللي عنده والمعلومات اللي فيهم حتى كيطيح في
1: محظور كيف ما يوقع. واخا وملي كيوقع المشكل وكتبانيكا شنو ربما الحاجه اللي كنت كديرها او الشخص اللي وقع له هذا المشكل؟ ما قدرش يدخل الانستغرام ديالو، ما قدرش يدخل الفيسبوك ديالو، الواتساب مشالو، التليفون دي زابليكاسيون كتلقاهم تانستالو ودخلين ديزانستالو. شنو الحاجه اللي كتقدر دير هذاك الساعه وكتزيد تعقد الامور ماشي تحلها؟
0: الصراحه وقعت العكس، هي انه في حاله ما انك درتي مود باس اوبليي قيتي راس مثلا المخترق بدل المود باس، بغيتي دير ان تدخل المعلومات ديالك باش يوصلك اس ام اس قيتي داك المعلومات تبدلات، يعني في الحاله زادت سوء. الحل الاخير اللي باقي لك هو انك تواصل مع لا سورس. مثلا هضرتي على انستغرام وانني ندخل السيبور ديال انستغرام ونهضر معهم نقول لهم شنو وقع في لو كونط
1: وداك الشيء
0: اللي
1: كيوقع.
0: ميمكنش كاين في اي سيت اللي هذا كتلقى السيبور ولا الهيلب ولا الليد اللي باش كتعامل مع هذه الحاله. واخا كنسمعوا مثلا انستغرام عندهم الملايين ولا الملايير الناس كيتواصل يعني كيتفاهموا كيتجاوبوا وكيتفاعلوا، كيطلبوا منك تصور مثلا سيلفي مع واحد الكود مع واحد لاك مع الاي دي ديالك لاكارت ناسيونال ولا الباسبور. دونك كيتفاعلوا معك وكيعرفوا بان راه هذه القضيه هذه بوسيبل تكون. زائد هما عندهم معلومات على لو كونط ديالك، مثلا كيدخلوا قلت لهم فوالا انا راه مشالي لو كونط ها شنو كاين يلاه دابا راه دخل هذا. هما كيمشيو كيتشيكيو كيلقاو بصح راه هاد لي زاكسيون داروا في لو كونط. مثلا راه دخل بواحد اي بي من بنغلاديش من الهند مثلا. ولا هذا دخل لو كونط دار هاد لي زاكسيون هادو اللي قلتي نتايا. دونك اوتوماتيكمون هما اوتون كو سوبور كيحضروا داك لو كونط
1: داكشي
0: كيوقفوه. داكشي علاش اغلبيه ديال الناس هاد فاش كيوقع لهم ماشي وكيديروه كيقول لك ا لو كونط الي سوسبونديري واقف. يعني حتى داك المخترق ما بقاش عنده اكسيلي ولا بقى يدير حتى اكسيون عليه. دونك مزيان الا وقع لك هادشي هذا وصلتي لهاد ليطاب هادي تري بيان. علاش؟ حيت كيبقى لك ديك الساعات تبت السوبور بانك راك انت هو صاحب الحساب، كيطلبوا منك واحد المسائل كتواصل معهم
1: كيردوا. قبل ذلك بعد مرات كتسمع بانه مشى لي انستغرام تلفت ما عرفتش شنو ندير، ديزانستالي داك لابليكاسيون كيعاود انستاليها وكيتوقع بانه غيتحل المشكل.
0: طفي وشعل ماشي ديما هي الحل، لحقاش هذيك ربما تعلمناها فاش ما كيكونش واحد غنقول لك كيكون مشكل مثلا في الهارد والسوفت كيكون شي بوغ اللي كيحتاج انك تروديماري الجهاز ولا التليفون ولا شي حاجه. القضيه ديال طفي وشعل ماشي ديما ماشي هي اللي خدامه. دونك انت فاش كديزانستالي وتانستالي الحاجه كاين ديفيشيس اسكون ابل اللي كيخلي كيبقى

0: فيهم الكوكيز وكيبقى فيهم الكاش ديال ديك لابليكاسيون. دونك انت فاش كتحيدها وترجع بلا ما تفورسي لاغي لحقاش الا دخلنا لتليفوناتنا ودخلنا لابليكاسيون كاين فورسي لاغي ديال الكاش ولا تمسح الكاش. دونك هاد هاد هاد هاد جوج الملفات كيكونوا مهمين هما فين كيتخزنوا. داكشي علاش انت فاش كتبغي تدخل مثلا انستغرام ديالك ولا فيسبوك ديالك كتدخل اوتوماتيكمون بلا ما كتدخل تعاود المود باس ديالك ولا دير تسجيل دخول جديد كيبقى عاقل عليه. علاش؟ حيت المود باس ديالك كيكون محفوظ في واحد الديفيشي اون انترن. دونك نتايا طونك ما مسحتيش داك الكاش ولا ما طلبتيش انه يتحيد داك الكاش راه ما ديما غادي يبقى
1: اكسيبل.
0: وغالبا ديال الاغلبيه ديال الناس دابا ناسين المود باس ديالهم بحكم ديال ان ما كيدخلوش
1: وكتلقى بعض
0: لا شرا شي جهاز جديد وبقى يدخل.
1: السؤال هذا قبل ما نكملو، علاش بزاف الناس كيديروا لي مود باس مرتبطين باعياد الميلاد ديالهم اللي هي كتكون معروفه عند الجميع؟
0: اكزاكتومون. ولا كتلقى مثلا 2026
1: مثلا
0: اكزاكت ما
1: كتقاعد هادو كاينين حالات كثيره صراحه.
0: هو ربما
1: الناس فاهمين وواعيين وعارفين الامور كيفاش كتمشي وكيديروا هاد القضيه.
0: شوف هو داكشي علاش لا تكبير باغ ديكسيونير الاغلبيه ديال المخترقين كيلقاو فاسيلمون مود باس بلا ما يكون عنده بلا ما يكون زيرو كليك يتسمى بلا ما يصيفط لك رابط ولا يدخل الجهاز ديالك ولا
1: يصيفط لك بأدنى مجهود.
0: كيكون عنده هو واحد ديكسيونير داكشي علاش تسمى اتاك باغ ديكسيونير فيه لي مود باس كاملين وكتلقى فيهم دي سكريبت اللي كيتيستيو. مثلا كنعطي غير الايميل ديالك هو كيبدا يدير ديك الكوريسبوندونس ما بين الايميل والمود باس اللي عنده. دوكو الا كان داير غير مثلا حنان وزاد لها 1900 وجوج 1900 كنهضر لك على الملايين ديال لي طونطاتيف كيداروا في الثانيه. دونك دغيا كيلقى المود باس
1: طيح في شي حاجه اللي هي
0: كيطيح يطيح الا كان داير هذه المساله ديال الالغوريثم ديال لا دات نيسونس ولا السنه الحاليه.
1: يقدر الذكاء الاصطناعي يجبد لك لي مود باس ديالك ويعطيهم ويستعملهم الهاكر.
0: هنا كنهضروا على الذكاء الاصطناعي واش عنده اكسيل بوبليك ولا بريفي. المدى الخطوره ديال هادشي هذا فين كاين؟ كاين هو ان هادشي مازال بريفي. كتقول ربما دابا انا المحادثات ديالي مع الذكاء الاصطناعي هما سريين وديالي، غدا مغدا شكون ضمن لي بان هاد المحادثات هادي ما غنلقاهاش في انترنيت؟ ودايوغ كانت وقعت مع شات جي بي تي هاد الاسبوع. كاين خبر ديال واحد السيده اللي جاو عندها الشرطه حيتاش كانت كتواصل مع كلود مع واحد الذكاء الاصطناعي وكانت كتقول له مسائل اللي هي غير قانونيه وبحال الكلود
1: فتحها
0: وبلغها. دونك هنايا ما كتبقى الخصوصيه ما عندهاش 0% خصوصيه. ديكو المحادثات ديالنا والتعامل ديالنا مع الذكاء الاصطناعي خصنا نعاودوا فيه النظر.
1: كيف ما قلتي انه ما كاينش امن 100% او امان رقمي 100% فما كاينش خصوصيه على في العالم الرقمي اللي هي 100%. واخا شنو نديرو؟ وقع موقع خفنا تخلعنا ولكن خصنا نرياجو. شنو خصنا؟ لقيت الحسابات ديالي مبلوكيا سواء تبدل مود باس سواء تبدل حتى الميل كله. شنو خصني ندير
0: قبل بعدا نهضروا على هاد لي مود باس؟ مزيان هضرتي عليه. المود باس يكون شويه كومبليكي. لي مود باس نحاولوا ما يكونوش لي ميم في جميع الحسابات. في حالة ما تخترقنا نحاولوا نتواصلوا مع ناس اللي كنثقوا فيهم وكيعرفونا ويقدروا عندهم الامكانيه ديال انهم يتعاملوا مع الامر بسرعه. يعني الا كنتي انت بانيكي وما عارف شنو غدير في ديك اللحظه وعندك واحد الشخص اللي يقدر يعاونك هذا داك البانيك ما كيكونش لو ميم.
1: دونك هو
0: بطبيعه الحال دونك هو يقدر يتعامل ورياجي بسرعه احسن ويتعامل مع الموضوع بطريقه احسن. المساله الثالثة اللي هضرنا عليها حتى هي ديال انك ما تقولش انا راني ما غاديش نكون غدا ضحيه. دونك توجد راسك ديال انك مادام عندك سمارت فون راه تسمى سمارت. دونك مادام عندك سمارت فون الا وراك مهدد للاختراق مشالك مود باس يكون شويه كومبليكي. نحاولوا اننا نبدلوا المود باس بشكل دوري. نتواصلوا مع الناس اللي كنعرفوا.
1: تواصل مع المنصه كذلك
0: مهم هذه في الحاله الاخيره ديال ان نتعاملوا مع نتواصلوا مع المنصه. ما تقولش بانني انا لغه نهضر مع هذا الشيء كاين جوجل ترانسليت ولا هذا ندخل نترجم لغه خي بالدارجه هو غادي يعطيني كيفاش نتواصل. ما تحسش براسك في واحد اللحظه ضعف. حاول انك تغلب على راسك وتتعامل مع الامر بواحد 15% ولا 20% من القدرات ديالك.
1: نقدر غير انا بوحدي نسترجع الحساب ديالي ولا خصني متخصص؟
0: ماشي بالضروره

0: الاختصاص لحقاش فاش كتهضر مع الهيلب كيهضر معاك ولا السيبور كيهضر معاك بواحد اللغه اللي انت كتفهمها وكيعاونك بشويه بشويه يعني بلي زيتاب كما قلتي. دونك ما تقولش بانه راه يقول لي واحد المصطلحات اللي ما غاديش نفهمهم انا فهاد الحاله هذه لما كنتي شاهده ضروري كاين ناس الاختصاص تواصل معاهم وهما غادي غادي يفيدوك.
1: واخا عندي مشكل في انستغرام ولا في واتساب ولا في فيسبوك واسترجعت الحساب باش غنعرف بانه غير هذاك اللي عندي فيه المشكل ما مشاوش حاجات اخرين اللي معاهم البنكه ومعاهم ديزابليكاسيون ديال الخدمات ومعاهم حتى ديزابليكاسيون واحد اخرين اللي مرتبطين بميتا.
0: بيان سور قدرنا نعرفوا ندخلوا ندخلوا المتصفح اللي كنخدموا سواء جوجل كروم فايرفوكس اوبيرا جميع الموديل سفاري ندخلوا الاخر ونشوف الحسابات اللي تما مخزنه فتما كتلقى الحسابات نشوفوا تما واش كاين شي سيت اللي ما عمرك سبق لك دخلتي ليه وقيتيه تما مليستي نحاول نبدل دوك لي مود باس اللي تما واخا مشى لي انستغرام وانا نحاول نبدل في كاع المواقع ربما تكون واحد الكوريسبوندونس ما بين المواقع اللي تما نحاول نمسح الكوكيز ديال المتصفح ندير له ميزاجور الى قصد الامر القضيه ديال الميزاجور نفيريفي داك القضيه ديال المود باس كامل واش هو نيت لو ميم ولا زايد له غير واحد جوج ثلاثه ولا زايد له اروباسك. دونك هذه الحاله هي مهمه. دونك المتصفح راه هو اكثر حاجه يقدر المخترق ياخذ منها معلومات عليك ربما غير لا فيرسيون اللي كتستعمل ديال كروم تقدر تسبب لك في اختراقات لحقاش لي فيرسيون كيكون معروف واحد الثغرات فيهم. دونك انا لا عرفت انت غير سيسيون باش داخل وإينا إصدار عندك ديال جوجل كروم ولا ديال سفاري ولا ديال هذا ربما نلقى تغارات باش نوصل لك. هادشي علاش كنقولوا حنايا شي مره شي حوايج كنستهزؤوا بهم هما كيكونوا سوين بزاف.
1: وبعض الناس كيقول لك انا مشى لي انستغرام ورديته ما بقاش مشكل.
0: لا ماشي لا بالعكس شوف ربما الا مشى لك انستغرام صعيب ترجعوا من طرف انستغرام. هذه شويه فلسفيه. علاش؟ حيت بزاف ديال الناس اللي كيتواصلوا مع انستغرام كيتبتوا ليهم بانه راه هو هذوك يقولك للاسف هاد الحساب ما يقدرش يرجع. وقعات المؤثرين كبار كتلقى فيهم عندهم 3 4 المليون
1: شفناهم كيبكيو في لي ريزو سوسيو على هاد المساله.
0: هو عارف راه الكونت ديالك علاش حيت كتلقاه بداك الاختراق المخترق ولا هذا انتهك شي خصوصيه ولا دار شي حاجه اللي ايليغال اللي ما يمكنش الميتا تعقل عليك فيها.
1: واخا بعجاله ما بقاش الوقت ممكن ان المخترق يعني انت تسترجع الحسابات ديالك تنقي كل شيء ولكن هو يخلي موراه شي حاجه اللي يقدر يرجع لك من بعد.
0: بيان سور في الجهاز ديالك في اللحظه فين كيتخترق يقدر يخلي لك تما شي سكريبت ولا ثغره فين يبدا يراقبك وفين يبدا يحاول يخترقك بسهوله ديك الساعه مرة أخرى.
1: واخا شكرا بزاف عبد الحي السعيدي مهندس معلوميات متخصص في التكنولوجيات الحديثة. شكرا بزاف أنك كنتي معي اليوم.
0: شكرا لك أستاذة حنان وجميع المستمعين.
1: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في أمان الله.

0: أسعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم أينما تواجدتم. نتمنى لكم الخير، نتمنى لكم السلامة. إذا كنتم هذه الأثناء على الطرقات فأرجو أن تقودوا بحذر سلامتكم جميعا.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: حديثنا اليوم سيصب حول مسألة في غاية من الأهمية في حياة المواطن المغربي، السكن. وفي كما تعلمون جميعا الحكومة قدمت دعما مباشرا للسكن واستفاد منه بالأرقام، كما أفاد بذلك كاتب الدولة المكلف بالإسكان يونيو المنصرم، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن تجاوز 105,000 مستفيد. وفي هذه الحصيلة تم تقديم مجموعة من المعطيات، أنه هذا البرنامج عرف إقبال كبير على الصعيد الوطني، بلغ 218,000 طلب، وأن 24% من المستفيدين هم من المغاربة المقيمين بالخارج، و 40% من النساء، بينما يمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة يمثلون نسبة 52% من مجموع المستفيدين. 60% من المستفيدين اقتنوا مساكن تقل قيمتها عن 30,000 درهم. 60% من الفئات المتوسطة استفادت من دعم بقيمة 70,000 درهم، والاستفادة من الدعم تركزت بشكل لافت في المدن والأقاليم اللي تعرف خصاصا في اتفاقيات السكن الاجتماعي، وجاءت هذه المدن بالترتيب التالي: الأكثر المدينة الأكثر استفادة من برنامج السكن دعم السكن المباشر هي عمالة

0: فاس، وتلتها عمالة برشيد، ثم مكناس، والدار البيضاء الكبرى، القنيطرة الجديدة، بن سليمان، سطات، حتى أنه تم توسيع الاستفادة لتشمل المالكين على الشياع بما يتيح لفئات جديدة الولوج إلى دعم السكن، وذلك خلال قانون المالية كما أسلفت لي عام 2026. من أجل استضاح الأمر أكثر حول هذا الموضوع، نفتح الموضوع من خلال متدخلين اثنين أشكرهما على قبول دعوة البرنامج. أولهما الدكتور أمين الهجري، وهو موثق وطبيعة الحال رئيس الموثق بمدينة طنجة، وفي نفسه الآن أيضا رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالمدينة وأيضا بالمناطق المحيطة بها، أصيل العريش والقصر الكبير. أهلا ومرحبا بك أستاذ أمين.
1: أهلا ومرحبا أستاذة فرحانة، وشكرا على الدعوة.
0: وفي انتظار أن يجهز أيضا رئيس جمعيات حماية المستهلك الأستاذ وديع مديح، أبدأ بك الأستاذ أمين الهجري، وباعتبارك موثق والموثق عنده ارتباط مباشر بعمليات السكن المباشر، ما رأيك؟ يعني هل هناك إقبال على مستوى مدينة طنجة؟ أنت كما تتبعت معي الأرقام التي بين يدي، أعطيت فيها ترتيب للمدن الأكثر استفادة من هذا الدعم، فماذا عن مدن الشمال، يعني طنجة ونواحيها؟
1: مدن الشمال، نهضروا على طنجة بحكم الاستقرار ديال مدينة طنجة وبحكم المعاملة ديالنا في مدينة طنجة. في البداية ديال هاد البرنامج اللي هو برنامج كما كنعرفوا برنامج برؤية ملكية، ما كانش العرض في بداية الأمر في مدينة طنجة، ولكن حاليا بدينا كنشوفوا انه بس كتوجد مجموعه من المشاريع السكنيه اللي كتستجبل هذه المعايير هذه، وبدينا كنشوفوا ان العدد ديال المستفيدين من الدعم المباشر يا اما 70000 درهم يا اما 100000 درهم بدا كيتزاد يوما عن يوم. وهذا مشروع مهم لانه لقى واحد الاقبال كبير، وحتى من ناحيه ديال الاجراءات ديالو اجراءات سهله وفي متناول الجميع، ومكنت مجموعة من الشباب كما قلت أنه كان أكثر من 52% من المستفيدين هم شباب أقل من 40 سنة، دونك مجموعة من العائلات الشابة اللي استفدوا من هذا البرنامج هذا وتمكنوا من اقتناء ديال المساكن ديالهم الرئيسية.
0: تمام. طيب في تعقيدات على مستوى، بما أنك موثق يا أستاذي، هل في تعقيدات مثلا في المساطر أو الإجراءات القانونية فيما يخص الاستفادة وطبيعة الاستفادة من الدعم المباشر للسكن؟
1: لا، باش نكونوا موضوعيين واكثر دقه، غادي نعطيك لا شيمينمون ديال المسطره، كيفاش كتدوز من البدايه حتى النهايه باش ما يكون حتى شي لبس. اولا الشخص ولا المواطن اللي كيبغي يستافد من الدعم ديال السكن المباشر، اول مرحله عنده هو كيقدم واحد الطلب الكتروني، يعني هنا كنقولوا ما كاينش تدخل بشري، يعني كان واحد الطلب اللي كيتعمر بطريقه الكترونيه في المنصه ديال الوزاره ديال الاسكان اللي كيطلب منها هذا الدعم المباشر. كتم الدراسه ديال الطلب ديالو وفق الخمسه ديال الشروط اللي كان منصوص عليها في القانون ديال الماليه ديال 2022، واللي هي كيتاكدوا انه اولا من جنسيه مغربيه، ثانيا انه لا يملك اي عقار في المغرب، ثالثا انه لم يسبق له ان استفاد من دعم ديال السكن في اطار الضريبه على القيمه المضافه في البرنامج القديم ولا دعم السكن الحالي، رابعا انه رخصه السكن ديال العقار اللي كينوي الاقتناء ديالو تعطات من بعد فاتح يناير 2022، وخامسا انه كيلتزم انه يخصص هذاك السكن اللي باغي يشريه للسكن الرئيسي لمده 5 سنوات من بعد الاقتناء. دونك اون فوا كتاكد الوزاره بانه هاد الخمسه الشروط كاينه، كتعطاه لوتوريزاسيون ديالو ديال الاستفاده، وهادشي فواحد الاجل اللي ما كيفوتش واحد الاسبوع بين الطلب وبين بين بين بين الموافقه.
0: يعني المسطره سريعه
1: جدا، سريعه جدا وسهله جدا. من بعد ما كياخذ كيتعطى هذه الموافقه هذه، كيجيبها للموثق باش كيبرم العقد ديال الوعد بالبيع، لان دوك العقد الوعد بالبيع هو اللي كيمكن للموثق انه يدفع له طلب ديال الدعم من بعد الامضاء ديال

0: واحد البيع بين المستفيد والبائع. الموثق عنده اجل من 7 ايام باش كيصيفط الطلب في المنصه المنصه ديال الموثق اللي هي منصه توثيق بلس. دونك كيمشي طلب رقمي. اون فوا كيمشي الطلب الرقمي المصالح المختصه عندها اجل ديال 15 يوم كاقصى تقدير انها يا يعني اما كترفض الطلب لان الا كاين فيه شي نقص، الا كاين شي وثيقه ناقصه، ولا كتجاوب على الطلب وكتصيفط الفيرمون يعني التحويل البنكي لحساب ديال الموثق في صندوق الاضاءه والتدبير ديال 70000 درهم ولا 100000 درهم. وديك الساعات اون فوا كيدوز التحويل كيتبرم العقد البيع النهائي. يعني انت كتشوف المسطره سلسه وسهله وواضحه جدا.
1: تمام. طيب التحق بنا طبعا هذه الأثناء الأستاذ وديع مديح، وهو بطبيعة الحال رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك. أهلا ومرحبا بك الأستاذ وديع.
2: أهلا وسهلا أستاذة.
1: أهلا بك الأستاذ.
2: أهلا بك كريم.
1: أهلا بك الأستاذ والدكتور أمين الهجري. كان يشرح لنا المسطرة اللي يعني تتميز بسهولتها وعدم تعقيداتها، والمثير فيها أيضا هو أنها سهلة، يعني أسبوع والإجابة تحصل عليها. فأنتم في المقابل أيضا كجمعيات حماية المستهلك لكم رأي في هذا الدعم المباشر للسكن، هل حقق أهدافه بالنظر إلى مجموعة؟ أستاذ، وإحنا كنا في محاولة الاتصال بك أنا سردت حصيلة اللي قدمها كاتب الدولة المكلف بالإسكان شهر يونيو المنصرم، اعتمدتها كمصدر وعطيت فيه حصيلة لهذا البرنامج الدعم المباشر للسكن، وأنه عدد المستفيدين منه تجاوز 105,000 105. أنت معي أستاذ وديع؟
2: نعم، 105,000 مستفيد.
1: طيب شنو رأيكم أنتم في الرقم؟
2: هو حقيقة كنعتقد بأنه هذا معطى مهم جدا، لأنه حقيقة هي المسطرة ديال الاقتناء أو ديال المصادقة على الطلبات، هي مسطرة تعتبر بأنها سهلة مقارنة مع الأمور اللي كانت دازت من قبل. وإلا أنه كان واحد النقطة وكنعتقد بأنه راه تم الإصلاح ديالها في هذا التعديل التنظيمي الأخير، اللي هو كان كان 30 يوم لإتمام البيع النهائي، دابا ولات 60 يوم. إذن ولا عند عند المستفيد واحد الفسحة كبيرة من الوقت باش يمكن أنه يقوم بالإجراءات ديال التسجيل والتحفيظ وهذه الإجراءات القانونية والإدارية باش تنقل الملكية ديالو. هذا مهم جدا. اللي بغيت نشير به كذلك هو أنه 105,000 مستفيد مقارنة مع عدد الطلبات اللي هي توضعات، فأنا كنعتقد بأن كان هناك واحد قريبا واحد 140,000 طلب اللي هي قبلت فيها 105، والباقي إما كيكون راه مازال في الدراسة، في طور الدراسة ديال الملفات ديالو، أو كيتم الرفض ديالهم نظرا لأنهم لا يستجيبون للمقتضيات اللي هي ملزمة لهاد المشروع هذا. وكأعتقد بأن هاد الشيء هذا كله مزيان في الإطار ديالو الإداري، ولكن الخلل فين كاين؟ الخلل اللي هو لاحظناه كذلك كاين في ابتداء من عند المنعش العقاري. فالمنعش العقاري اللي هو ملي كيسمع بأنه هذا الشخص راه يستفيد من واحد العقار وغادي يستفيد من واحد الدعم، ولا الأثمنة ديال العقار كتاخذ بعين الاعتبار هذاك الدعم. فمثلا إذا غادي ناخذوا العقار اللي هو كان كيسوى 300,000 درهم ولا كيسوى 400,000 درهم، كيقول له انت غادي تاخذ 10 مليون ديال الدعم مثلا. فإذا تكلمنا على 300,000 درهم ولتحت، ولا تكلمنا على 300 ألف درهم والفوق، ولا كتستافد انت ب 70 ألف درهم، ولا هذاك المنعش العقاري طامح حتى في هذاك المبلغ اللي هو كتستافد منه المواطن أو المستهلك وباغي ياخذوا ليه. هذا

0: هذا إشكال، هذا إشكال اللي إحنا لاحظناه،
1: بمعنى أنه
0: وخصوصا
1: بمعنى أنه المواطن ما غاديش يلقى سكن بثلاثين ألف درهم، عفوا 330 مليون.
0: لا غادي يلقاه، غادي يلقاه ب 300 ب 300 الف درهم، ولكن يمكن ما كانش كيسوى 300 الف درهم، كان كيسوى غير 250 الف درهم مثلا او 260 الف درهم، وهذاك المنعش العقاري بغى يستافد كذلك من هذيك المنحه او هذيك هذيك الاعانه ولا الاستفاده اللي مخصصها الدوله لهذه الشريحه من المواطنين. وهذا هذا كنعتقد بانه فيه واحد الحيف وواحد الجشع ديال البعض، بعض كنقولوا البعض ديال المنعشين،
1: البعض فعلا، وما يمكنش نظلموا الناس الثانيين المنعشين النزهاء اصحاب الضمائر الحيه اللي هما في الحقيقه شركاتهم ومؤسساتهم وطنيه في المقام الاول ويحترموا الضوابط القانونيه اللي يشتغلوا فيها. لكن استاذي انتم بطبيعه الحال اثرتم مجموعه من النقاط، انا ذكرت واحده منها الان، هو انه للاسف الشديد هذا الجشع في ديك حتى الإعانة والدعم المباشر اللي معطي مباشرة للمواطن اللي هو 10 مليون أو 7 مليون. وهناك أيضا ظاهرة لطالما كنتوا يعني أثرتوا لها ودقيتوا فيها ناقوس الخطر، هي النوار، أو خلونا نتكلموا بظاهرة النوار، نوع من الابتزاز. هل بهذا الدعم المباشر للسكن في المقابل استطعنا أن نفعل مجموعة من المساطر القانونية حتى يكون هذا الدعم هو للناس والفئات اللي فعلا مستواها المعيشي ما عندوش إمكانية إلا أنه يشتري سكن 30 مليون أو 25 مليون، تمام؟ الدولة غادي تساعده بعشرة المليون، وهو يعني لكان 25 مليون أو 30 مليون غادي يقدم المبلغ الآخر طبعا الحال عبر البنك أو كقروض بنكية. فهل قيدنا المسطرة أكثر حتى يمشي هذا الدعم لمن يستحقه، وأن لا تدخل في هذا الإطار فئات أخرى اللي مسك عليها الله؟ تفضل أستاذ وديع.
0: هو المساطر كنعتقد بأن هي مساطر واضحة، لأن المستفيد من هذا الدعم هذا كيكون هو الشخص اللي ما عنده شيء أملاك، وما عنده شيء عندوش أملاك عقارية اللي هي قد تعطيه تخليه أنه ما يستفيدش من هذا الدعم هذا. إذا ما كان شيء عنده فأي مواطن أنه كيخضع لهذه المساطر هذه، خصوصا أنه ما كيتملك شيء، واحد الملك اللي عنده من قبل أو كان ساكن فيه وباغي يستفد، فهذا أكيد أنه ما غاديش يستفد. وهذا كيعني أنه الاستفادة راهي مرهونة بواحد الفئة اللي هي ما لقات شيء أو ما عندها شيء في ذاك الوقت انها تملك واحد العقار. وخصوصا احنا ملي كنتكلموا على هذا الشيء كنتكلموا على المواطنين الشباب، على الشباب اللي مقبلين على الزواج واللي هما يلا غادي يديروا واحد غادي يبنيوا الحياه ديالهم. في هذا الباب هذا كاين هذه المساعده. في نظري هو انه رغم هذه المجهودات اللي قامت بها الحكومه، وحنا هي ما كنقروها شيء واللي هي مهمه جدا، لانه الا قارنا هذا المشروع هذا مع المشروع اللي قبل منه ديال 250 الف سكن، فشحال كان كيستافد هذا الشخص اللي باغي يقتني هذا المنتوج هذا؟ كان كيستافد بواحد 20%، ماشي 50 الف درهم، اقل من 50 الف درهم واحد شويه، 48 الف درهم، 49 ألف درهم اللي كان كيستافد. حاليا راه كيستافد ب70 ألف درهم، أو لا في إطار هاد اللي بغينا نعتبره 300 ألف درهم، راه هي كتخصص واحد الاقتناء ديال واحد السكن اللي هو اقتصادي، فعلى الأقل القيمة طلعت من 25 30 مليون. وكذلك الدعم ولا 100 ألف درهم عوض 5 مليون إلى مشينا قاع ال20%، لأنه هو كيستافد من هذيك الريستورن ديال تي في. نقولوا 50 ألف درهم. إذا كاين هناك واحد المجهود اللي قامت به الدولة في هذا المجال هذا، ولكن مع الأسف الشديد مازال

0: كاين واحد الفئه من المنعشين العقاريين اللي هما كيلزموا على لا لا لا على المستهلكين انهم يديو هذاك النوار. ولكن دابا اللي عجيب في الامر هو انه حتى هاد المنعشين العقاريين ملي كنوليو نهضروا عن النوار وكيقلبوا هما على حوايج اخرين اللي هما كيخليو انهم يخرجوا من هذاك الاطار بانه راه ما كيشدش النوار او لا بانه راه كيلتزم باش يدير هذيك 250 الف درهم، كيقول ليه غادي تخلص ليا واحد 80 الف درهم او لا تخلص ليا واحد 70 الف درهم ديالاش ديال هاد اللي سميتو عليه لي طرافو سوبليمونتير، هاد الخدمات المكمله، غادي ندير لك واحد الصباغه، غادي ندير لك واحد سميتو عليه الكوزينه، غادي ندير لك فيها مثلا هادو ملي كنجيو نحسبوا حنايا حقيقه هادوك المبالغ اللي هو وظفها هذاك المنعش العقاري فهذيك الزيادات ما كتساويش هذاك الثمن اللي هو كيطلب ليه. وكنعتقد بانه هذا حتى هو خرق. اللي كيساهم فيه كذلك المواطن او المستهلك اللي هو ما كيبلغش واللي هو كيوافق ولكن هو مجبر، لان كيقول لك انا ما عنديش البديل، انا هاد السيد هذا كيقول لي الا بغيتي تاخذ سكن ديال 300000 درهم غادي تعطيني 50000 درهم اونوار، وانايا هاد السكن هذا ولا هاد المنطقه هي اللي كتوالمني وهي اللي قريبه ليا واللي هذا، اذا كيولي هو حتى الامكانيه ديالو باش هو انه ينوض يبلغ على هاد الامور هذه ما كيبلغش عليها، لان كيلقى راسو مضطر انه يساهم في هاد العمليات هذه ديال النوار رغما منه.
1: مكره اخاك دكتور امين، انت موثق واجراءاتكم القانونيه تمر عبر القانون الصارم والكامل، ما رايك فيما كان يقوله الاستاذ وديع مديح؟ هل يعني ترون هذه الممارسات أو تسمعون بها من المواطنين الذين يوثقون عقود بيعهم وشرائهم لديكم؟
2: أولا في إطار التعامل ديالنا مع الزبناء هاد المسألة ديال النوار احنا ما كنبغيوش نهضروا فيها بتاتا لأن ممنوعة قانونا. هذه المعاملة كتتم خارج المكاتب ديالنا بين البائع والمشتري، توافقوا بيناتهم هذاك شيء أمر كيهمهم، احنا مسؤولين على التصريح ديالهم ديال الثمن البيع اللي كيتصرح قدامنا واللي بطبيعة الحال كيقدر تكون المراجعة ديالو في إطار المراجعة الضريبية عند المصاريح ديال الضرائب بعد الإتمام ديال إجراء البيع. البائع اللي كيفرض هذه العملية والمشتري اللي كيقبلها هم اللي مسؤولين، وبالخصوص المشتري اللي كيقبل انه يخلص هذاك المبلغ، حيت لو كان المشتري حتى واحد ما كيخلصوا ما غتكونش دونك هذا هو
1: مربط الفرس. ونجد نفسنا يا استاذي واستاذ وديع مديح وكاننا في حلقه مفرغه تصب في بعضها. انا مضطر والمضطر يركب البحر، تمام؟ وانت تعرف حساسية السكن، الناس يعني راس مالها في حياتها وحصيلة حياتها كلها تشقى من أجل توفير سكن، وفي نفس الآن أيضا ما هو هناك سوق حرة في منزل بمئة مليون وفي منزل بالسبعين وفي منزل بالثلاثين وفي منزل بالخمسة وعشرين، ولكن الأسعار ملتهبة في السنوات الأخيرة، ونظرا للارتفاع المهل المتزايد الحاصل منذ أيام، هل سترتفع أيضا أسعار عقار وبالتالي لن يجد هذا المواطن منزل 30 مليون؟ الأستاذ أمين.
2: بكل موضوعية في المدن الكبرى بحال طنجة، الرباط، الدار البيضاء، مراكش، أكادير، من الصعب أنك تلقى شقق متوفرة بمبلغ ديال أقل من 300 ألف درهم. يعني المجموعة الأسباب، أولا الغلاء ديال الوعاء العقاري الأصلي اللي هو الأرض، يعني المنعش العقاري ولا حيت كما باش واحد المعلومة مهمة أنه هذا المشروع ديال دعم السكن ما عطاش يعني الحق غير المنعش العقاري هو اللي يبيع هذا المنتوج، يعني أي مواطن عنده واحد المنتوج اللي كيلبي هذه الشروط يقدر يبيعه واللي غيشري ما عندوش يستافد من الدعم. يعني أي واحد شرى واحد الأرض بواحد الثمن وبناها، إذا شريت الأرض بثمن غالي وبنيتي بواحد الثمن غالي مستحيل غادي تبيع واحد الشقة في مدينة كبيرة بقل من 30 مليون. يعني هذا المنتوج في المدن الكبرى يكاد يكون
1: شبه مستحيل
2: منعدما.

0: عديما. يعني حنا كنهضروا المنتوج اللي بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم هو اللي يقدر يكون متوفر في هاد المدن الكبرى.
1: تمام. طيب الأستاذ وديع مديح، ما الذي تطالبون به لحماية القدرة الشرائية لهذا المواطن وحقه في الحصول دعما لكل هذه التسهيلات وكل هذه المجهودات اللي تقوم بها الحكومة من أجل يعني القطع نهائيا مع مدن الصفيح وحلينا مشكلة الصفيح وأنه لكل مواطن الحق في منزل؟
2: قبل ما نتطرق لهذه النقطة اللي تكلمت عليها، بغيت نزيد واحد الإضافة، هي أنه هاد النوار هذا اللي كنتكلموا عليه راه حتى شي واحد ما يمكنش يقول لنا بأن راه ما كاينش شايف هذا أو لا ما كيداوش. ونعطيك غير واحد النموذج ديال مثال اللي حنايا عايشين حاليا، هو أنه واحد المنعش عقاري اللي هو بايع واحد العقار بمليون ومئتين ألف درهم، مليون ومئتين ألف درهم، وطالب النوار 500 ألف درهم.
1: تمام،
2: 500 ألف درهم في النوار. إذن كيعطينا واحد النوع ديال التعامل، كيفاش غادي كيفاش كيبان لنا بان دابا مثلا في هذا.
1: ما عندناش كثير من الوقت، ثواني استاذ وديع، اعطيني حلول في ثواني.
2: نقطة أخيرة، النقطة بالإضافة مع هاد سميتو مع هاد الدعم اللي كاين، كاين واحد النقطة اللي مهمة بزاف كذلك، هي شنو هي؟ هي أنني باش يمكن لي نقتني هاد المنتوج هذا خاصني ناخذ قرض من البنك. إذن وملي كنجي نشوفوا الفوائد البنكية كنلقاها واحد الفوائد اللي هي كبيرة وكبيرة بزاف. أنا كنعتقد بأنه باش يمكن للمستهلك أنه يستافد أو للمواطن أنه يستافد من هاد الشيء هذا، خاص يكون عنده أكيد هاد الدعم هذا، تسهيلات كذلك في اقتناء القروض بواحد الفائدة اللي هي
1: أشكرك.
2: جد جد مهمة. وكذلك
1: انتهى توقيت البرنامج. أشكرك أستاذ وديع مديح، والله أنا آسفة جدا، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب. الدكتور أمين الهجري وحضرتك رئيس المجلس الجهوي للموثقين بطنجة، شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ المستمعين.

جرحي ما شفي بعد الوجع مهما غفي جرحي مهما تعتذر عذرك على الرحمة.

0: السماع الصوفي. نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا. ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا منذ سنوات، موعد يتجدد ولا يفقد أثره. السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل، يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.
1: ميديا السهرة العربية. السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل.

وزعمت لي أن الرفاق أتوا إلي. وزع

عشت طول عمري اقف في جمايلك الغالية علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت

لو حبيبك

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب ستنطلق.
0: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديان.

0: جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وفي أبرز مضامين هذه الحلقة: الاقتصاد العالمي يدخل عصر شد الأحزمة، فهل أصبح التقشف خيارا اضطراريا أمام التحولات الاقتصادية والضغوطات التي تفرضها المرحلة على الحكومات وعلى الأسواق وحتى على الأسر؟ وفي المغرب أكثر من 1.5 مليار سنتيم تعويضات لنهاية مهمة الوزراء، ملف يعود إلى الواجهة مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: الدين العام العالمي يقترب من مستويات لم تسجل منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وقد يتجاوز نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي قبل 2030. ذهبت الأيام التي تمكنت فيها الحكومات من الاعتماد على المال الرخيص وعلى النمو السريع لإبقاء ديونها تحت السيطرة. هذا الكلام لمديرة صندوق النقد الدولي التي دعت إلى ضبط الإنفاق والتقشف وتشديد السياسات النقدية في مختلف أنحاء العالم. فماذا تحمله السنوات المقبلة؟ وماذا وراء هذه التصريحات الصادرة من صندوق النقد الدولي؟ وأسئلة أخرى نفتحها اليوم مع الأستاذ إدريس العلوي، رئيس المدير العام لمكتب الاستشارات المالية والاقتصاد فينانسيس. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: أكثر من 1.5 مليار سنتيم تعويضات نهاية مهمة الوزراء مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، يعود هذا الملف إلى الواجهة حول كلفة الامتيازات والتعويضات الممنوحة لأعضاء الحكومة. وفق المعطيات المتداولة، ينص الإطار القانوني المعمول به منذ عام 1975 ينص على استفادة أعضاء الحكومة عند انتهاء مهامهم من تعويض خاص يعادل راتب 10 أشهر باحتساب الأجور الشهرية المتداولة. قد يصل أيضا تعويض رئيس الحكومة إلى نحو 700,000 درهم، فيما يناهز تعويض الوزير الواحد 580,000 درهم. وبالنظر إلى عدد أعضاء الحكومة، تشير التقديرات إلى أن الغلاف الإجمالي لتعويضات نهاية المهمة قد يتجاوز 1.5 مليار سنتيم. تشمل الامتيازات كذلك السكن والتجهيز والنقل وبعض الخدمات المرتبطة بالإقامة الرسمية، إلى جانب معاشات ما بعد انتهاء المسؤولية وفق الشروط القانونية المعمول بها. اقتصاديا، يفتح هذا الملف من جديد النقاش حول كلفة تدبير المناصب الحكومية ومدى ملائمة هذه الامتيازات مع مبادئ ترشيد الإنفاق العمومي والحكامة، في مقابل كونها تستند إلى نصوص قانونية وتنظيمية سارية.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: هل دخل الاقتصاد العالمي فعلا مرحلة جديدة عنوانها شد الأحزمة؟ الدين العام العالمي يقترب من 100% من الناتج الداخلي، ماذا يعني هذا؟ معنا الأستاذ إدريس العلوي، رئيس المدير العام لمكتب للاستشارة المالية والاقتصاد فينانسيس. أستاذ العلوي، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلاً وسهلاً أستاذة أسماء، أهلاً وسهلاً بكل المستمعين الكرام.
0: أستاذ العلوي، إذن تصريحات غير مطمئنة بالمرة لمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، هل أصبح التقشف من خلال هذه التصريحات خياراً اضطرارياً أمام الحكومات في المراحل المقبلة، أم يمكن اعتبار أن الأمر يتعلق فقط بترتيب أو إعادة ترتيب الأولويات المالية قبل الوصول إلى نقطة يصعب عندها التحكم في المديونية؟
2: وأكيد أستاذ أسماء، ممكن القول بأن رئيس صندوق النقد الدولي تدق ناقوس الخطر، لا سيما بالنسبة للدول المتقدمة، لأنه اليوم إذا كنا نتحدث على يعني اقتراب الدين العام أو نسبة الدين العام لمئة في المئة، ففي 2025 طبعا الحال وصل 94%، وبالتالي فالإشكالية اليوم مطروحة بشكل كبير عند الدول المتقدمة، لأنها حتى صرحت في الدول المتقدمة، لأنه إذا أخذنا بعض الأمثلة، مثلا الولايات المتحدة الأمريكية عندها ما يقارب 126% يعني من الناتج الداخلي الخام عبارة عن ديون. لكن أعتقد بأن ما جعل رئيسة صندوق النقد الدولي تتحدث يعني بهذه الطريقة، وبأن الإشكالية عند هذه الحكومات ربما يعني تشتد في المستقبل القريب، هو الإشكالية ديال تكلفة هذه الديون. لأنه إذا أخذنا السنوات الأربع السابقة، فنسبة التكلفة ارتفعت من 2 إلى 3%، يعني ارتفعت تقريبا ب 50%. وبالتالي فاليوم أعتقد بأن الإشكالية ليست فقط عند الدول يعني المتقدمة كما قالت السيدة الرئيسة، ولكن هو دق ناقص خطر بالنسبة للدول الأخرى، لأن يعني ارتفاع تكلفة الديون تجعل يعني هذه المبالغ يعني كلفة إضافية على الميزانيات. اليوم أيضا إذا سمحت لي نعطي مثال حي باش نعرفوا يعني خطورة الأمر بالنسبة للدول المتقدمة. فبالأمس كان هناك يعني اجتماع يعني في الضيوف الفرنسي لوزير المالية والاقتصاد يعني الفرنسي والوزير وزير العمل والمكلف بالميزانية، ومن طبيعة الحال كان الحديث في هذه الجلسة الاجتماع كيفية يعني معالجة إشكالية الديون، لأن فرنسا اليوم
0: طيب أنا أعتذر منك أستاذ العلوي، سنضطر إلى معاودة الاتصال بك فقط حتى يكون الصوت أفضل، ونذكر المستمعين بأن الموضوع موضوع هذه الحلقة يتحدث عن اقتراب الدين العام العالمي من 100% من الناتج الداخلي، وهذه التصريحات التي صادرة عن صندوق النقد الدولي التي تحذر تحذر من مرحلة يعني ستكون موسومة بالتقشف كخيار ربما سيكون اضطراري أمام مجموعة من التحولات، مجموعة من الضغوط التي ستفرضها الحكومة. نعود للتواصل معك أستاذ العلوي، هل تسمعني؟
2: نعم أستاذ.
0: إذن كنا نتحدث عن هذه التصريحات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، تحديدا من مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، التي تحذر من تداعيات المرحلة المقبلة بسبب اقتراب الدين العام العالمي من 100% من الناتج الداخلي.
2: هو أكيد أستاذ أسماء كنت أتحدث على خطورة الأمر بالنسبة لرئيسة صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول المتقدمة اقتصاديا، وأعطيت المثال ديال فرنسا. فمجلس الشيوخ بالأمس استمع إلى وزير الاقتصاد والمالية وأيضا الوزير المكلف بتدير الخزينة بالنسبة لفرنسا، لأن الإشكالية اليوم عند فرنسا وكل يعني النقاشات في بلاطوهات يعني فرنسا تتحدث على لماذا وصلت فرنسا واقتصاد فرنسا القوي إلى هذه النسبة من الديون. نحن نتحدث على ما يقارب 118% من الناتج الداخلي الخام، وأيضا نتحدث على إشكالية ترشيد هذه النفقات لكي يعني تستطيع فرنسا لتمويل يعني البرامج الاجتماعية إلى غير ذلك. وبالتالي فرئيسة صندوق النقد الدولي تحدثت بشكل خاص على الحكومات يعني والاقتصادات المتقدمة لأنها أكثر عرضة للإشكالية ديال كلفة الدين، لأنه كما سبق لي وشرط لها انتقلنا من 2% إلى 3%. وبالتالي فاليوم أيضا الرسالة هي واضحة أيضا حتى الاقتصادات الأخرى، لأنه إذا أخذنا المعدل العام يعني بالنسبة يعني لإشكالية ديال الخزينة لكل دولة، فنحن نتحدث على مثلا في إفريقيا نتحدث على أكثر من 10.7% كعجز للميزانية. وبالتالي كيف ما قلت ممكن الحديث اليوم على دق ناقوس الخطر بالنسبة لها الدول، وأيضا ممكن الحديث على يعني بالنسبة للدول الأخرى السائرة في طور النمو أنه يكون هناك حذر في الديون وفي تكلفة الديون. لكن إذا رجعنا الأستاذة أسماء إذا سمحت لي رجعنا على نزول أسباب النزول، هو الإشكالية من طبيعة الحال ديال الاقتصاد العالمي لم يعد يعني ينتج كما السابق، لأن النمو الاقتصادي أصبح ضعيفا وضعيفا بشكل كبير جدا، لا يستطيع أنه يغطي الحاجية ديال الديون والكلفة ديال الديون، مما يمكن هاد الحكومات من طبيعة الحال تجاوز هاد الأزمات المالية. وبالتالي فأعتقد بأن إذا بغينا أننا نسقطوا الإشكالية اللي كاينة اليوم الاقتصادات المتقدمة على المملكة المغربية، فممكن أننا نستخلص الدروس باش أنه نتحدث على الحكامة وترشيد النفقات مستقبلا باش أننا ما نوصلوش لهذه المستويات اللي وصلوا اليوم هذه الدول. وكيف ما أعطيت المثال ديال الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عندها أكثر من 126% يعني من الناتج الداخلي الخام كديون، وإذا خدينا يعني عجز الميزانية عندهم أكثر ما يقارب 6%، فرنسا 5.1%. ولهذا نجد بأن يعني رئيسة يعني صندوق النقد الدولي تتحدث بهذه الحدة، وبأن الإشكالية اليوم هو أن كل البنوك المركزية يجب أن يعني يكون هناك سياسات باش أنه ما يتفاقمش الوضع ومن
0: ما طبيعة هذه السياسات يعني بين كلفة الدين وكلفة التقشف أستاذ العلوي؟ أي ثمن سيكون أكبر إذا كان تحذير اليوم من تفاقم أعباء الدين يضع الحكومات أمام معادلة صعبة، يا إما تقليص الإنفاق العمومي وهو قد يضغط على النمو على الخدمات الاجتماعية، بينما مواصلة أيضا الإنفاق بالوتيرة نفسها قد ترفع مستويات الدين. في هذه الحالة أين هي مساحة المناورة؟
2: هو أستاذ أسماء، هاد تكلفة الدين والديون بشكل عام عندها يعني علاقة وطيدة يعني بالنمو الاقتصادي باقتصادات ديال الدول، لأنه اليوم إلا كنا تنتحدثوا على هاد المسار باش أنه خلى رئيسة النقد يعني صندوق النقد الدولي تتحدث بهذه الحدة، لأن تنعرفوا بأن السنوات الأخيرة الاقتصاد العالمي لم ينمو بالشكل يعني اللي ممكن أنه يغطي هذه التكاليف ديال الديون، وبالتالي فالمناورة اللي كاين هو أنه هذه التغيرات الجيوسياسية هي بطريقة أخرى، التغيرات الجيوسياسية ارتفاع أثمان المحروقات وأسعار المحروقات على الصعيد الدولي يؤدي بشكل مباشر إلى أنه اضطراب في الاقتصاد الدولي والاقتصاد العالمي، مما يجعله غير قادر على يعني على تغطية هذه التكلفة ديال الديون. فاليوم من طبيعة الحال نتحدث على يعني المرونة ما بين إما التقشف أو من طبيعة الحال التشدد بالنسبة يعني للأبناك المركزية، ولو أن توصيات يعني رئيسة صندوق النقد الدولي كانت تتحدث يعني بشكل كبير جدا على التشدد يعني البنوك المركزية، فالحل هو أنه يكون عندي نمو اقتصادي كبير وأيضا معه تحكم في نسبة التضخم، لأن الأمور يعني كما قلت يعني مرتبطة فيما بينها. إذا كان عندي يعني نمو اقتصادي مرتفع وكان هناك تحكم في نسبة التضخم، ممكن الحديث على أساس أنه يعني تسيير ديال الميزانيات بدون صعوبة. اليوم من طبيعة الحال ما خصناش ننساو بأن حتى يعني مع التغيرات الجيوسياسية والحروب اللي كاينة في العالم، نعرف بأنه كلفة الدين أصبحت مرتفعة جدا، ولخدنا دائما يعني المثال ديال فرنسا علاش الإشكالية اللي وصلتهم يعني إلى ما وصلوا إليه، لأنه حين يعني يقترض مثلا تقترض دولة معينة وتقترض لأجل طويلة المدى يعني في السابق، واليوم تقترض بتسديد الديون السابقة، يعني تكون هناك نسبة الديون أو نسبة هذاك القرض تكون مرتفعة، وبالتالي فهنا في الممكن الحديث على عدم الموازنة ما بين نسبة القرض ونسبة النمو مع نسبة التضخم، وهنا في الممكن أننا نتحدث على المرونة أستاذة أسماء، هي رسالة مباشرة لهذه الدول بأن الحل هو أنه نجعل الاقتصاد العالمي يتعافى من خلال تجنب هذه الصراعات الدولية اللي من طبيعة الحال هي اللي كتعطينا هذه الانكماشات الاقتصادية في دول مثل مثلا ألمانيا وفرنسا يعني في الدول الأخرى اللي كتأثر بشكل مباشر على يعني النمو الاقتصادي والتضخم اللي من طبيعة الحال يحد من ارتفاع ديال من طبيعة الحال ديال النمو الاقتصادي على الصعيد الدولي، لأن الحجم ديال الاقتصادات ديال الدول المتقدمة كبير بما يكفي على أساس أنه ما يمكنش أننا نعوضه بالدول مثلا ديال إفريقيا أو الدول ديال آسيا، ومن يعني من هذا من طبيعة من هذا المنطق علاش رئيسة صندوق النقد الدولي تحدثت بالخصوص على الدول المتقدمة.
0: نعم، ولكن هذه الدول المتقدمة أستاذ العلاوي ترتفع ديونها اليوم، تواجه طبعا صعوبات اقتصادية فيما يتعلق بالنمو، فيما يتعلق بمواصلة أيضا الإنفاق، والتأثير يصل إلى بلدان أخرى، يعني كيف يمكن تفسير هذه المعادلة؟
2: هو أكيد أستاذ أسماء أخذ المثال ديال المملكة المغربية باش أننا نفهمه أكثر. حين يكون لدي إشكالية يعني في الديون الخارجية بالنسبة للدول في يعني في طريق النمو، الإشكالية تكون يعني فيما يخص هذه نسبة المرونة للعملة الداخلية، لأنه اليوم إلى خديت دولة مثلا يعني في إفريقيا وعندها واحد المبلغ من الديون معين ديون خارجية، هاد العملة يعني هاد القرض باش يعني باش خداته هاد الدول هذه خداته بالعملة الصعبة، وبالتالي فإلا ما كانش عندها القدرة ديال العملة الداخلية أنها تكون مصنعة ويكون عندها الإمكانية ديال التصدير ورفع التصدير،
3: ففقط مثلا 5% من

0: انخفاض العملة الداخلية ممكن يعني أن يؤدي إلى عجز كبير جدا في يعني في الخزينة. إذا خدينا مثلا المملكة المغربية، إذا كان عندي انخفاض ديال الدرهم مقابل العملات الأخرى ولو بخمسة في المئة مثلا في المملكة المغربية، قد يؤدي إلى تكلفة يعني إضافية تصل إلى 15 مليار ديال الدرهم. وهنا في كتبان الأهمية ديال أنه الدول المتقدمة يعني ربما يعني ما كنشوفوش بأن هناك تأثر كبير جدا، ولكن الدول يعني السائرة في طور النمو تتأثر بشكل كبير جدا. اليوم أيضا ما خصناش ننسوا بأنه التأثر ديال العملة الداخلية يؤدي بشكل مباشر إلى التضخم، ولا سيما إذا كان عندي واردات، ولا سيما إذا كانت عندي الدولة يعني غير منتجة للنفط، تكون هناك من طبيعة الحال تأثير سلبي مباشر على كل الاقتصاد، لأنه ما كتبقاش عندي الإمكانية ديال هذيك التنافسية الاقتصادية على الصعيد الدولي. وبالتالي فهنا يعني باش نجاوب بشكل مباشر أستاذ أسماء، هنا في كتبان الأهمية ديال للأسف يعني الضغط يعني على الصعيد الدولي كيفاش أنه كينتقل الدول المتقدمة والسائرة في إطار النمو.
1: ولكن كيف يمكن يعني تفسير هامش التحرك بالنسبة للمغرب في مواجهة هذه المعادلة أستاذ العلوي؟ المغرب طبعا يواصل تنفيذ أوراش استثمارية كبرى، بنية تحتية، ماء، طاقة، نقل، كلها يعني تتطلب استثمارات في وقت تفرض فيه هذه التحولات الاقتصادية الدولية مزيد من الحذر كما أشرت فيما يتعلق بتدبير المالية. هل يستطيع المغرب يعني مواصلة الاستثمار بنفس الوتيرة ويعني موازاة مع هذه التحولات؟
0: هو الإجابة أستاذ أسماء ممكن القول بنعم، لكن مع ترشيد هذه الاستثمارات ومع ترشيد هذه النفقات الاستثمارية لجعل هذه الاستثمارات من طبيعة الحال بعوائد كبيرة جدا بقيمة مضافة كبيرة مع خلق مناصب الشغل. علاش؟ لأنه اليوم المملكة المغربية باش نحطوا يعني المستمع الكريم في الصورة، إلى خدينا مستوى ديال الديون، نحن في 2025 كنا تقريبا في 67.1% أعتقد، 2016 ربما نهوها ما بين 65 و 66%، وبالتالي فاحنا يعني بعادين بشكل كبير من المعدل يعني العالمي، نتحدث على 94% يعني كمعدل يعني عبر العالم. في الجانب الإفريقي نحن يعني فوق المعدل بشكل يعني بشكل قريب جدا، لانه المعدل هو 57 حتى 58%. اليوم الإشكالية اللي عندنا في المملكة المغربية من طبيعة الحال هي الإشكالية ديال الطاقة، لا سيما أن الاقتصاد الوطني المغربي باش أنه يكون قوي خصك أنك تتحكم في الطاقة. الفاتورة الطاقية، الفاتورة ديال الطاقة في المملكة المغربية ما يقارب 50% من الواردات ديال المملكة المغربية يعني تأخذه يعني الفاتورة الطاقية. وهنا فين ممكن الحديث على أساس أنه خص يكون هناك حلول تتماشى مع الاقتصاد الوطني بدون أننا يعني نمشي للإشكالية ديال التضخم. وما هو إيجابي بالنسبة للمملكة المغربية هو أنه حتى صندوق النقد الدولي يقول بأنه إلى المملكة المغربية مشينا في نفس المسار، ربما أنه نسبة يعني الدين ربما أننا نهبطوا حتى 60% يعني خلال الخمس سنوات المقبلة، وأيضا يعني عجز الميزانية ربما أننا نهبطوا 3%.
1: بالنسبة يعني للتقشف أستاذ العلاوي، ما هو هامش شد الحزام بالنسبة للمشهد الاقتصادي المغربي؟
0: أنا أقول أستاذ أسماء بأنهم ما يمكنش أننا نتحدث عن التقشف، ممكن الحديث عن الحكامة. والحكامة كثير من طبيعة الحال، وأيضا جعل هذه الاستثمارات اللي في الأوراش الكبيرة اللي المغرب منخرط فيها يعني تجلب يعني قيمة مضافة فيما يخص يعني الكم، وأيضا فيما يخص يعني يعني خلق مناصب الشغل. ما يمكنش أننا اليوم نتحدث على التقشف وحنا من طبيعة الحال باقي عندنا هامش يعني الهامش كبير جدا. اليوم ممكن كيف ما قلت أننا نتحدث على الإشكالية ديال هذه الاستثمارات من طبيعة الحال، كيفاش أننا نجعلوها يعني العوائد ديال الاستثمارات تكون كبيرة جدا، وكيفاش أنها تكون يعني عندها قيمة مضافة كبيرة لا سيما في الصادرات، لأنه مع التقلبات ديال الأثمان يعني الأسعار يعني المحروقات على الصعيد الدولي، والتقلبات من طبيعة الحال ديال المواد الأولية اللي المملكة المغربية يعني كتستوردها، ممكن أنه أن تأثروا بشكل مباشر مع يعني بالنسبة يعني نسبة التضخم في أوروبا. ولكن ما هو الشيء بالنسبة لي اللي مهم للاقتصاد المغربي هو أنه نسبة

0: التضخم ايضا في المملكه في يعني في الشركاء ديالو نسبه محدوده 2.8% اعتقد في منطقه اليورو هي نسبه مطمئنه. اذا تحدثنا على يعني الفصل الثاني في 2026 في المملكه المغربيه نحن نتحدث على تضخم 0.8%، وبالتالي فممكن القول بانه اليوم عندنا الامكانيه اننا نبقاو في النفقات يعني الاستثماريه باش اننا يعني نواكبوا هذا يعني الاوراش الكبرى، لكن بحذر على اساس انه هذه الاستثمارات ستكون عندها عوائد استثماريه باش اننا نبقاو في نفس المنحى واننا ممكن نهبطوا هذه الديون يعني 60%. وما ننساوش استاذ اسماء بالنسبه لي معطى مهم جدا هو انه في المملكه المغربيه نسبه الدين الخارجي لا تتجاوز 30%، اعتقد 28%، وهذا مطمئن. علاش مطمئن؟ لانه ما كيخليش الاشكاليه ديال يعني نسبه التدابؤ هذيك لو طو دو شونج ديال العمله الداخليه كيتاثر، لان كيف ما قلت يعني الدول اللي عندها نسبه الدين الخارجي مرتفعه جدا ممكن انها تاثر غير الا كان هناك واحد التذبذب في العمله الداخليه. وبالتالي فالمملكه المغربيه كيف ما قلت على الصعيد الماكرو اقتصادي ممكن الحديث على اننا نتحكم في يعني في الماكرو اقتصادي، لكن يجب العمل يعني بالنسبه للحكومه المقبله بحذر مع ارتفاع الاسعار على الصعيد الدولي باش انه ما نطيحوش في الاشكاليه اللي طحنا فيها في موجه التضخم السابقه، وما يكونش عندي هناك ارتفاع للاسعار على الصعيد يعني الوطني، يعني من من نعم. من نفرضوش هذاك التضخم الخارجي.
1: نعم. طيب نقطه اخيره استاذ العلاوي بخصوص هذه التصريحات الاخيره لصندوق النقد الدولي، يعني في الوقت الذي يحذر فيه الصندوق من ارتفاع الديون يراهن كذلك على الذكاء الاصطناعي باعتباره رافعة محتملة للإنتاجية وللنمو، هل يمكن لهذه التكنولوجيا اليوم أن توفر للاقتصادات هامش جديد للنمو حتى بالنسبة للحالة المغربية طبعا أمام هذه التحولات، أم أنها قد تعمق في المقابل مشكلة البطالة وعدم المساواة؟
0: هنا أستاذ أسماء خصنا أننا نستحضروا دائما التاريخ، لأنه في الثورات الصناعية عبر التاريخ دائما يكون هناك تخوف من يعني من هذه الموجات الجديدة من الثورات الصناعية. وبالتالي يعني منذ القدم دائما كان الإشكالية ديال أنه غادي يكون هناك فقدان لمناصب الشغل، غادي تكون من طبيعة الحال إشكالية ديال البطالة، لكن التاريخ علمنا بأن في كل ثورة اقتصادية دائما هذه الثورة الجديدة تأتي دائما بقيمة مضافة للاقتصاد العالمي. وإلى خدينا التاريخ دائما اليوم إذا كانت رئيسة صندوق النقد الدولي تحدثت على أساس أنه ربما يكون هناك نمو اقتصادي يعني بالإضافة ديال 0.5% سنويا يعني إلى دخلنا الذكاء الصناعي، فأيضا في السابق كان دائما هناك يعني ارتفاع ما بين 0.3 و0.5% يعني في الاقتصاد الدولي. اليوم بالنسبة للمملكة المغربية ما غير مطلوب منا أننا نديروا المقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية في الذكاء الصناعي، لأن الاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية فقط في الذكاء الصناعي نتحدث على 500 مليار دولار.
1: أكيد.
0: فاليوم المملكة المغربية ممكن الحديث على أساس أنه الذكاء الصناعي نستعمله بالذكاء البشري.
1: نعم.
0: أننا نحطوا الاقتصاد المغربي وما يحتاجه الاقتصاد المغربي، نعرف بأن لدينا إشكالية في فلاحي، وبالتالي وجب استثمار في الذكاء الاصطناعي باش نخدموا على لاغريتك، وممكن الحديث على استفادة من الذكاء الاصطناعي بطبيعة الحال من أجل رفع الناتج الداخلي الخام.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ إدريس العلاوي رئيس المدير العام لمكتب للاستشارات المالية والاقتصاد في نونسيس، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتوضيحات. شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: Quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم إمام العالم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رسول حلم ورحمة ورضا، مقدس الخبر، طيب الخبر، أنس وحيد وغيث منتجع، كهف طريد وعون مفتقر. ماذا يقول البليغ مجتهدا في حقه وهو سيد البشر، يكرم أصحابه وزمرته ويلتقيهم بأحسن الصور صلى الله عليه وآله وسلم.

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتصور مخلوق أنه يوجد مخلوق أبدع منه في مظهره التام العلي الأعلى، فهو الجامع للكمال الأسنى، الوارث للحضرة الإلهية، والمستمد منها بلا واسطة دون غيره، فلا يستمد منها إلا بواسطته صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يصل منها لنبي ولا رسول ولا أي كامل شيء إلا وهو من بعض مدده وعلى يديه صلوات الله وسلامه عليه.

أرواح أهل الفلاح انتشقت عبير جود مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواقي، وعلقت قلوب المحبين على اجتلاء أقمار صفائه، وتنزهت أعيان المقربين في حدائق آياته. فهو الذي أشهده الله السر المصون، وأطلعه على الغيب المكنون، وهدى بمنتهج نبوته السبيل، وأقام بتحفة رسالته الدليل، وأطلع شمس صفاته في سماء الوجود، وأمطر بوفاء مقدمه السعيد سحائب الرحمة والجود، وأبدى بدائع الآيات في منازل أخبية الغيوب، به صلى الله عليه وآله وسلم فتتابعت المنن وتتتابع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهو حبيب الله مذ قربه إليه ما ودعه، وما قلا في وجهه نور بهي ساطع تسفر من وجد به شمس الضحى، تكلف البدر أن يشبهه فانشق من غرامه لما بدا، صلى عليه الله ما حياه من سحب الحياة لسان بارق خفى. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعين على إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا من مدينة طنجة المغربية. مستمعينا الكرام، باقة الإخبارية لصباح الأخبار يومه الجمعة سنتم خلالها بمستجدة الأحداث على الساحة الدولية، كما سنخوضكم في هذا الصباح عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. صباح الأخبار مستمعينا تتخلل فقراتي، باقة موسيقية ترافق أوقاتكم طيلة هذا الصباح، وأيضا كالعادة مستمعينا سنلتقي كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بفقرة طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفاء في عامة النواحي في الأحياء ديالنا، ما عدا ما بين العيون والداخلة فاش غادي يكون صافي ومشمش، وغادي يعطي اشتوات الخير في الريف، في الأطلس المتوسط والأطلس الكبير، وكذلك في سايس وتافيلات بحال حتى ما بين جرادة وتندرالة، ويمكن الضرب العضاء في ناحية الريف. الريح غادي يصوت شرقي في غالب المناطق، ما عدا في السول الغربية في تادلة الحوز بالساقية الحمراء فاش غادي يصوت شمالي غربي، والقوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو متوسطة ما بين 50-75% في النواحي الساحلية، وهابطة لقل من 45% في المناطق الدخلانية والجنوبية. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 18-26 درجة في ناحية الحوز، ما بين 19-25 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 20-27 درجة في تافيلالت، 22-23 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 22-25 درجة في الريف وناحية عبدة، ما بين 22-26 درجة في ناحية تادلة، ما بين 23-28 درجة في ناحية السوس، 25 درجة في ناحية سايس، ما بين 25-27 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 25-28 درجة في اللوكوس، 26-27 درجة في الشوية وناحية الدكالة، ما بين 26-31 درجة في واد الذهب، ما بين 27-29 درجة في ناحية الغرب، وما بين 29-31 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي تعرفوا فيه عدة نواحي في الأحياء ديالنا اشتوات الخير ورعدات اللي يقدروا يكونوا قويين شوية ويديوا معاهم التربة الفوقانية والصالحة في الأراضي المحدودة شوية، وكذلك معاهم الأسمدة اللي يكونوا تشتتوا عليهم. وهذا علاش يكون مزيان إلى نوخروا شوية التسميد ديال هاد الأراضي المحدورة اللي كتيرة في المناطق الجبلية ديال الريف، الأطلس المتوسط والأطلس الكبير، واللي فيهم هاد الرعدات والشتوات القوية، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا باستديوهاتنا بميديا، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز من المغرب، حيث يترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية الثانية عشرة. وبهذه المناسبة سيلقي العاهل المغربي خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، سيبت مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء الساعة 3:45 دقيقة بعد الزوال. إلى نيويورك، حيث قدم منتخبون عن الأقاليم الجنوبية للمغرب أمس في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة شهادات بالأدلة حول الطفرة التنموية والديمقراطية في الصحراء المغربية. المتدخلون أكدوا ترسيخ التمكين السياسي للمرأة الصحراوية وتحول الداخلة والسمارة وبجدور إلى أقطاب اقتصادية ضمن المبادرة الأطلسية، فيما أجمع ممثل الجماعات الترابية بالأقاليم الجنوبية على أن الشرعية التمثيلية للساكنة تكتسب حصرا عبر صناديق الاقتراع. وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددت السنغال أمس دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. لتطورات الشرق الأوسط، أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي اعتراضها وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه العاصمة السعودية الرياض، وصاروخ آخر استهدف خميس مشيطة. من جانبها، أكد دفاع المدني السعودي وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي بمدينة الرياض جراء تساقط شظايا عملية الاعتراض في سماء العاصمة. في السياق، أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف استضافة جماعة الحوثي لمطاري أبها والملك خالد الدوليين في السعودية. وفي غضون ذلك، أعلنت القوات الحكومية اليمنية في اليمن إحكام سيطرتها على جبهة كهبوب المطلة على مضيق باب المندب ضمن عملية فجر اليمن التي أطلقت الحكومة لاستعادة مناطق من السيطرة الحوثيين. في الملف الإيراني الأمريكي، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود نقاشات مثمرة مع إيران رغم تعطل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، مع استبعاده شن هجوم جديد عليها قبل انتخابات منتصف الولاية المقرر في نوفمبر. من جانب آخر، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أمس إن طهران قدمت مقترحات لإنهاء الحرب، فيما قدمت واشنطن مقترحات جديدة أدخلت إيران تعديلات عليها. تظاهر آلاف طلاب المدارس الثانوية الفرنسية أمس في يوم آخر من احتجاجات رغم محاولات الحكومة احتواء الأزمة، وأغلق الطلاب مداخل مئات الثانويات في أنحاء البلاد أكثر من أسبوع وسط انتشار لفرق مكافحة الشغب للسيطرة على الوضع، ما أدى أحيانا إلى اندلاع شباكات عنيفة. أقر البرلمان الإيطالي أمس تعديلا القانون الانتخابي بدعم من ائتلاف رئيسة وزراء جورجيا ميلوني في خطوة تسبق تشريعيات 2027، وينص القانون على اعتماد نظام نسبي يمنح أي تحالف يتجاوز 42% من الأصوات غالبية برلمانية. في الرياضة، تعادل المغرب الفاسي مع الرجاء البيضاوي مساء أمس بدون أهداف برسم الدورة الثالثة من البطولة المغربية الاحترافية إنوي لكرة القدم، وعقب هذا التعادل رفع المغرب الفاسي رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، فيما بلغ رصيد الرجاء 4 نقاط في المركز الخامس. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، نواصل باقي مشوار صباح الأخبار بعد الفاصل.
3: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.
0: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
1: مستمعين الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن تأخذنا إلى عمق التاريخ الإقليمي عبر فقرة القصة، لنقترب من محطات إقليم تيغراي في إثيوبيا. لم يكن إقليم تيغراي مجرد جغرافيا عابرة في الخارطة الإثيوبية، بل كان دوما حاضنا للتاريخ ومحركا للأحداث. واليوم، مع قرع طبول الحرب مجددا بين أديس أبابا وهذه الجبهة، يقرأ اسم الإقليم بوصفه خاصرة رخوة تهدد أمن المنطقة برمتها. فما قصة هذا الإقليم وكيف تشكلت هويته عبر الزمن؟ تفاصيل القصة يحكيها محفوظ والسالك.
4: حديثا ارتبط اسمه بالحرب مع الجيش الفيدرالي لأديس أبابا، لكن موقعه ضارب القدم في التاريخ الإثيوبي سياسيا وعسكريا. إقليم تيغراي واحد من أبرز أقاليم إثيوبيا الاثني عشر، يقع في شمال البلاد ويمتاز بموقعه الحدودي مع إريتريا والسودان وبتضاريسه الجبلية والهضاب المرتفعة. تناهز مساحته 53,000 كيلومتر مربع، وينتمي معظم سكانه الذين يمثلون نحو 6% من سكان إثيوبيا إلى قومية التيغراي. الجذور الحضارية للإقليم تعود إلى مملكة أكسوم التي نشأت في القرن الأول الميلادي وتحولت إلى قوة سياسية وتجارية بارزة. يضم إقليم تيغراي عددا من أبرز المواقع التاريخية المرتبطة بهذه المرحلة، بينها أكسوم وقرية النجاش المرتبطة بذكرى الهجرة الأولى للمسلمين إلى الحبشة، كما يوضح المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد.
5: إقليم تيغراي هو مقر مملكة أكسوم، وهو عاصمة مملكة الحبشة التي كان فيها أيضا الملك العادل النجاشي، وحديثا في العصر الحديث أيضا موقع معركة عدوى التي انتصرت فيها إثيوبيا على إيطاليا.
4: خلال أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، شهد إقليم تيغراي صراعا متواصلا مع السلطة المركزية. لاحقا تعرض لإجراءات اقتصادية مشددة وضرائب مرتفعة إلى جانب قيود على التعليم، كما واجه أزمات غذائية. في العام 75-900 ألف تأسست جبهة تحرير شعب تيغراي وخاضت إلى جانب فصائل أخرى حربا طويلة قبل أن تشارك عام 91-900 ألف ضمن ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية في إسقاط نظام أديس أبابا لتبدأ مرحلة جديدة من الحكم الفيدرالي القائم على أساس قومي. الباحث في الشؤون الإثيوبية جمال بشير أحمد:
6: أبرز الحروب التي خاضتها تيغراي تقريبا 27 سنة متزامنة مع الجبهة الشعبية لتحرير إرتيريا، فحاربوا مع بعض حتى أسقطوا نظام شيوعي الأثيوبي وجاءوا بعد ذلك وحكموا البلد بعد التقاسم.
4: في العقود التالية اكتسبت جبهة تحرير تيغراي نفوذا واسعا داخل مؤسسات الدولة، خصوصا في عهد رئيس الوزراء ميليس زيناوي الذي تولى رئاسة الحكومة من 91-900 ألف حتى وفاته عام 12-2000، لكنها اتهمت رئيس الوزراء الحالي أبي أحمد بتهميشها، وقد توسعت دائرة خلاف الطرفين حتى نشبت بينهما حرب عام 2020 وتجددت في 2026. الباحث في الشؤون الإفريقية سلطان البان يوضح:
7: تاريخيا حكمت جبهة تحرير تيغراي إثيوبيا نحو 27 عاما، ثم وجدت نفسها في عام 2018 خارج مركز القرار. هنا بدأ الخلاف يتشكل. في عام 2020 انفجر الصراع ليأتي اتفاق بريتوريا عام 2022 ويضع حد لإطلاق النار، لكن الجديد الآن أن الصراع لم يعد ثنائيا.
4: يوصف إقليم تيغراي بأنه دولة داخل دولة إثيوبيا بفعل مكانته التاريخية واضطرابه الحديث. أنهكته كثيرا الحروب والصراعات لكن دون أن ينهار، يتطلع إلى حكم البلاد مجددا من خلال جبهة تيغراي

0: وأمام الاختناق الذي يثقل كاهل الأسر والقطاعات الصناعية، تسابق بروكسل الزمن بين إيجاد حلول عاجلة يعيد لها سيادتها الطاقية. الموضوع في ميديا روبورتاج مع مراسلنا سامح رمضان من بروكسل.
1: تتجاوز أزمة الطاقة في أوروبا حدود الارتفاع الحاد في أسعار الغاز والوقود لتكشف عن كلفة اقتصادية متصاعدة لاعتماد القارة على مصادر الطاقة الأحفورية المستوردة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الأسر وترتفع كلفة الإنتاج وتتراجع القدرة التنافسية للصناعات الأوروبية. ومع انتقال الأزمة من الأسواق إلى الاقتصاد والمجتمع، تجد بروكسل نفسها أمام استحقاق يتجاوز احتواء التداعيات الآنية نحو ومعالجة مكامن الضعف الهيكلية وتقليص تعرض الاقتصاد لتقلبات أسواق الطاقة الخارجية. وفي هذا السياق تتصاعد التحذيرات من اتساع دائرة الفواتير الإضافية وسط دعوات إلى تحرك عاجل لتخفيف الضغوط عن الأسر والقطاعات المتضررة، وفقا لرئيس المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين.
2: دعوني أبدأ مباشرة بموضوع يمسنا جميعا، ألا وهو التكاليف المرتفعة للطاقة. العائلات والقطاعات الصناعية تدفع ثمن أزمة تتجاوز حدودنا بكثير، فمنذ نهاية شهر فبراير ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 140% وتضاعفت أسعار الديزل. بشكل عام، إذا نظرنا إلى الوقود الأحفوري المستورد نجد أن تكلفته الإضافية على أوروبا قد بلغت 100 مليار أورو دون الحصول على جزيء واحد إضافي من الطاقة. نحن جميعاً نشعر بوطأة هذه التكاليف المرتفعة، فالشركات ترزح تحت ضغط كبير والناس يكافحون لدفع فواتيرهم، ومن الطبيعي أن تتفاقم هذه الأوضاع مع دخولنا فصل الشتاء. يجب علينا التحرك الآن لحماية الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً.
1: هذا وتمتد تداعيات الأزمة إلى النمو الاقتصادي وقدرة الشركات الأوروبية على المنافسة، في وقت تتزايد فيه كلفة التحولات المناخية والطاقة معا، ما يدفع بروكسل إلى تسريع الانتقال نحو مصادر الطاقة النظيفة وفقا لمفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسون.
3: 180 مليار أورو وفقا لأحد التقديرات، هذا هو حجم التكلفة التي قد تتكبدها اقتصادات الاتحاد الأوروبي بسبب موجات الحر الشديدة هذا العام. وهذا المبلغ يكفي لمحو كل النمو الاقتصادي المتوقع للاتحاد الأوروبي في العام الجاري، هذا قبل أن نضيف فاتورة الوقود الأحفورية الخاصة بنا. فمنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط دفعنا أكثر من 100 مليار أورو إضافية مقابل الوقود الأحفوري المستورد دون أن نحصل على جزيء واحد إضافي. ومرة أخرى تواجه أوروبا أزمة في الطاقة الأحفورية، حيث تتأثر حياة ملايين الأوروبيين بشكل سلبي.
1: وتؤكد هذه الأرقام الصادمة أن المعركة الحقيقية لم تعد تقتصر على تقديم دعم مالي ظرفي، بل باتت تتمحور حول تقليص الارتهان لمصادر الطاقة الخارجية. وبينما يشكل تفوق إنتاج الطاقات المتجددة على الوقود الأحفوري بارقة أمل، تبقى قدرة القارة على تحقيق استقلالها الطاقي رهينة بتسريع وتيرة الاستثمارات النظيفة. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
4: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: الخامسة والربع بميديا، إليكم أهم الأنباء. العاهل المغربي الملك محمد السادس يترأس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية 12، ويلقي خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان. منتخب الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية يبرزون أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة الطفرة التنموية والديمقراطية بالصحراء المغربية، والسنغال وبنما وغواتيمالا يجددون من نيويورك تأكيد دعمهم لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صواريخ باليستية استهدفت الرياض وخميس مشيط، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف عن نقاشات مثمرة مع إيران رغم تعثر الجهود الدبلوماسية، والرئيس الإيراني يؤكد تقديم مقترحات جديدة لإنهاء الحرب عبر الوسطاء. في الرياضة، المغرب الفاسي يتعادل سلبيا مع الرجاء الرياضي بصدارة البطولة الاحترافية إنوي. مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا.

0: وننتقل الآن إلى مساحة الحوار عبر فقرة ضيف صباح الأخبار لناقش رهانات الدخول البرلماني الجديد بعد الانتخابات التشريعية التي عرفها المغرب شهر شتنبر المنصرم وما تمخضت عنه من نتائج. تتطلع الأنظار الآن إلى دخول البرلماني الجديد الذي ينطلق هذه السنة التشريعية الأولى. هذا الدخول البرلماني يكتسي أهمية كبرى بحكم ارتباطه برهانات كبرى تتمثل في تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة وإعادة هندسة المشهد البرلماني وتدبير الملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة. للحديث عن هذه الرهانات يستضيف الزميل يوسف النعماني الدكتور محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة سرغنة التابعة لجامعة القاضي عياد بمراكش. تفاصيل هذا الحوار في ضيف صباح الأخبار.
1: يرتبط الدخول البرلماني في المغرب بعد انتخابات شتنبر 2026 برهانات كبرى تتمثل في تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة وإعادة هندسة المشهد البرلماني وتدبير الملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة. يسعدني للحديث عن هذه الرهانات استضافة الدكتور محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة سرغنة التابعة لجامعة القاضي عياد بمراكش. مرحبا بك دكتور الغالي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: من أبرز رهانات الدخول البرلماني إذن مشاورات تشكيل الحكومة الذي يشكل اختبارا للأغلبية والمعارضة في آن واحد، أليس كذلك؟
2: بطبيعة الحال أن الدخول البرلماني الحالي ليس كالدخول السابق هذه السنوات الأربع الفائتة، على اعتبار أننا اليوم أمام دخول برلماني بأعضاء جدد في مجلس النواب بعد اقتراع 23 شتنبر 2026، وبالتالي نحن أمام نخب برلمانية جديدة، وكذلك سنكون أمام تشكيلة حكومية جديدة برئيسة حكومة، وهذه مسألة فريدة وغير مسبوقة في تجربة الدستورية والسياسية المغربية. كما أن هذا الدخول البرلماني فهو يصادف المصادقة على مشروع قانون المالية الذي وضع إطاره الحكومة السابقة، وبالتالي من التساؤلات المطروحة إلى أي حد الحكومة الحالية لرئيسة حكومتها كانت في الائتلاف الحكومي السابق. وبطبيعة الحال المذكرة التوجيهية الحكومية تمت المشاركة في صياغتها وتحديدها، وبالتالي هذه مسألة مهمة وأساسية فيما يتعلق بتحديد مسارات وتوجهات وبوصلة هذا الدخول البرلماني، خاصة وأن مشروع قانون المالية يعتبر من النصوص القانونية الأساسية السنوية التي تتم المصادقة عليها، على اعتبار أنه هو الذي يحدد مسارات التوجهات الاستراتيجية من حيث طبيعتها النوعية وكذلك الكمية.
1: سنعود إلى موضوع الميزانية والرهانات الاقتصادية والاجتماعية في وقت لاحق. الآن نركز أكثر على مشاورات تشكيل الحكومة الذي يعتبر أيضا من أبرز الرهانات. ماذا عن هذا الجانب؟
2: بطبيعة الحال المفاوضات والمشاورات الحكومية قطعت أشواط كبيرة ومهمة أساسية، وبالتالي فالذي ننتظره فقط وهو الإعلان عن التحالف المشكل لهذه الحكومة، على اعتبار أن مسألة تعيين السيدة رئيسة الحكومة تمت طبقا لمقتضيات الفصل 47. السيدة رئيسة الحكومة هي في مشاورات من أجل اقتراح باقي أعضاء الحكومة على جلالة الملك من أجل التعيين، وبعد ذلك سنكون أمام التنصيب البرلماني أمام مصادقة مجلس النواب أن هذه الحكومة ستكون مطالبة بإعداد مشروع برنامج. هذا البرنامج هو البرنامج الحكومي الذي من خلاله ستحظى بالثقة، وبالتالي يظهر بأنه سيكون ضغط كبير على هذا الدخول البرلماني. الحكومة مطالبة بإعداد مشروع برنامج الذي ستحظى بالثقة من خلاله من طرف أعضاء مجلس النواب، وبطبيعة الحال بعد ذلك مناقشة مشروع قانون المالية لترجمة البرنامج الحكومي على مستوى أرض الواقع.

0: وبطبيعة الحال كذلك دون أن ننسى بأن فيها الدخول البرلماني سيتطلب وقت يتعلق بالهيكلة البرلمانية على مستوى رئاسة مجلس النواب، على مستوى مكتب مجلس النواب، على مستوى كذلك الفرق والمجموعات البرلمانية واللجان الدائمة. إذن هذا الدخول البرلماني الذي بطبيعة الحال دائما يصادف انتخاب أعضاء مجلس النواب يكون تأسيسي بالنظر لهذه المعطيات التي تمت الإشارة إليها. نحن مطالبون بطبيعة الحال، ثم كذلك مسألة إلى أي حد المجلس النواب الحالي سيبقى بطبيعة الحال ملتزما بالنظام الداخلي السابق للمجلس، أم ستظهر له أمور أخرى يراها مفيدة وإدراجها في مشروع نظام داخلي للمجلس. على أي هذه كلها عناصر مهمة وأساسية، لذلك كما قلت بأن الدخول البرلماني الحالي هو دخول تأسيسي، فهو أجندته هي أجندة ضاغطة لاعتبار أنها فيها مجموعة من النقط المهمة الأساسية التي يجب معالجتها بشكل فوري ومستعجل. إذ الهيكلة الداخلية هذه مسألة مهمة وأساسية، وكذلك المصادقة على البرنامج الحكومي الذي سيحدد توجهات الحكومة الحالية، وكذلك مسألة مهمة من حيث الأغلبية، اتجاهات الأغلبية، وكذلك يحدد اتجاهات المعارضة. وكلها هذه عناصر مهمة وأساسية تعطي فكرة عن التوازن الذي سيخضع له العمل البرلماني خلال ال5 سنوات المقبلة من عمر هذه الولاية التشريعية.
1: هذه الرهانات الحكومية والتشريعية دكتور الغالي لا تحجب الملفات الاجتماعية والاقتصادية من قبيل إعطاء الأولوية لملفات القدرة الشرائية وإصلاح صناديق التقاعد وتحديات قطاع الصحة والتعليم وتدبير الإشكالات المرتبطة بالماء والسيادة الاقتصادية. ماذا عن هذه الرهانات وأهميتها؟
0: بطبيعة الحال كما قلنا لابد من تعزيز المكتسبات بالنسبة لهذا الدخول البرلماني. بطبيعة الحال في مجال الحماية الاجتماعية تمت المصادقة على مجموعة من القوانين سابقا، منها قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية، كذلك القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وتكريس المكتسبات في مجال المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لامو، والاستفادة من هذا التأمين الإجباري ليشمل مختلف الفئات بطبيعة الحال: المهن الحرة، التجار الحرفيون، الفلاحون، وكذلك الجواب عن كل ما يتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وكذلك توسيع قاعدة التقاعد والمعاشات. وهذه أمور تتعلق بإدماج مختلف الفئات التي لم تدمج. إذن هذه كلها ركائز الدولة الاجتماعية. ثم لا ننسى ما يتعلق بتصويبات السجل الاجتماعي الموحد كآلية تقنية لتحديد واستهداف الأسر الفقيرة والمستحقة للدعم بدقة، كذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كجهة رئيسية مكلفة بتدبير وتطبيق معظم هذه الأنظمة والخدمات. إذن من طبيعة الحال فلا بد للمواكبة التشريعية أن تساير حتى يكون هناك استيعاب صلب ومستدام لكل الفئات الاجتماعية. أعتقد بأن هذه الأمور المتعلقة بدعم القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وتحقيق الحماية والأمن الصحي للمواطنين تعتبر من رهان، خاصة في ظل التحولات المناخية وفي ظل المخاطر والكوارث الطبيعية المتعلقة بالأوبئة المتعلقة بالزلازل. مسألة أخرى وهي استكمال الخطط والبرامج المتعلقة بالاستباق والاستشراف الذي يساعد الأهالي والمواطنين والمواطنات على أن تكون لهم قدرة على الصمود أثناء وقت الأزمات والمخاطر. وبالتالي فنحن أمام دخول برلماني سيكون هاجسه وهمه وهو إدارة وتدبير كل الكوارث والأزمات، على اعتبار اليوم وهذه تقارير دولية اللي كتقول بأن

0: شمال إفريقيا في ال10 سنوات المقبلة سيكون مقبل على مجموعة من الكوارث الطبيعية، فيضانات كذلك زلازل، وبالتالي فالدور وهو استباق واستشراف بعمل تشريعي وكذلك حتى مراقبة للعمل الحكومي، ليس فقط لأن الحكومة تشتغل تعمل بتيسير مهمتها من خلال المصادقة على قوانين ذات طبيعة تشريعية، ولكن كذلك دور البرلمان على مستوى المراقبة وكذلك على مستوى تقييم السياسات العمومية. أنا أقول بأن هذا الدخول البرلماني يشكل محطة انعطافية أساسية في تاريخ العملين البرلماني والحكومي بالنسبة للمملكة المغربية.
1: الدكتور محمد الغالي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة الصرغنة التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات.
0: بالتوفيق إن شاء الله.

0: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، قبل موجز الخامسة والنصف هذه إطلالة على أحوال الطقس في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على الساحل والمناطق القريبة بين تسنيت وبوجدور، وغائما إلى غائم جزئيا في باقي المناطق، مع تساقط أمطار قد تكون رعدية على الريف، سايس، شمال المنطقة الشرقية، الأطلس المتوسط، الأطلس الكبير، تافيلالت، درعا وجنوب الدخلة. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة في طنجة، 26 درجة في كل من الرباط، الدار البيضاء، وجدة، العيون ومراكش، 25 درجة في كل من فاس، أكادير وتطوان، و18 درجة في إفران. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع زخات مطرية في تونس. تسجل الحرارة 23 درجة في الجزائر، 36 درجة في نواكشوط، و30 درجة في القاهرة. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 30 درجة في كل من أبيدجان وجوهانسبورغ، 31

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن تأخذنا إلى عمق التحديات المناخية والبيئية عبر فقرة إيكولوجيا، لنقف عند موجات حر بحرية غير مسبوقة اجتاحت البحار الأوروبية خلال صيف 2026، رافعة درجات الحرارة للمياه إلى مستويات قياسية. تحول المناخي بدأت ارتداداته تضرب عمق التوازن البيئي، من تهديد السلاسل الغذائية وانقراض أنواع بحرية إلى ضرب صلب مهنة الصيد وسبل عيش الصيادين. فما الذي يحدث في الأعماق عندما تسخن مياه البحار فوق المعتاد؟ الإجابة في فقرة إيكولوجيا مع الزميل أيمن الأحمد.
2: تخيلوا أن موجة الحر لا تأتي هذه المرة من اليابسة، بل من البحر نفسه. هذا ما شهدته مناطق أوروبية خلال الصيف 2026، عندما سجلت مياه بحرية درجات حرارة استثنائية، ووصلت بعض المناطق إلى مستويات قياسية مقارنة بالسجلات الحديثة. لكن ارتفاع حرارة البحر ليس مجرد رقم في نشرات الطقس. تحت سطح الماء توجد منظومة كاملة تعتمد على توازن دقيق في درجات الحرارة، وعندما يتغير هذا التوازن تبدأ الكائنات البحرية في التحرك بحثاً عن مياه أكثر ملائمة. في بعض المناطق تراجعت غابات عشب البحر، وهي بيئات توفر الغذاء والمأوى والتكاثر لعدد كبير من الأنواع. وفي المقابل ظهرت أو ازدهرت أنواع أخرى تستفيد من المياه الأكثر دفئاً، والنتيجة أن الخريطة البحرية نفسها يمكن أن تتغير. أسماك تتحرك شمالاً، أنواع جديدة تدخل مناطق لم تكن تعيش فيها، وأخرى تجد نفسها أمام بيئة لم تعد مناسبة لها. والتأثير لا يتوقف عند الكائنات البحرية، فالصياد الذي اعتاد نوعاً معيناً من الأسماك قد يجد نفسه أمام وفرة أقل، أو أنواع جديدة لا يعرف كيف يتعامل معها، أو مواسم صيد مختلفة. أي أن حرارة البحر يمكن أن تتحول

إلى قضية اقتصادية واجتماعية أيضاً. والأهم أن العلماء لا ينظرون إلى موجات الحر البحرية باعتبارها أحداثاً منفصلة فقط، بل يدرسون تزايد تواترها وشدتها وانتشارها. البحر يمتص الجزء الأكبر من الحرارة الزائدة في النظام المناخي، ولذلك فإن ما يحدث تحت الماء قد يكون أحد أكثر المؤشرات وضوحاً على التغير الذي يطال الكوكب. السؤال إذن ليس فقط كم بلغت حرارة البحر، بل كيف ستبدو الحياة البحرية عندما يصبح الدفء الاستثنائي هو الوضع المعتاد؟

مستمعينا الكرام، الساعة تشير إلى السادسة إلا الربع. هذا تذكير بأهم الأنباء. العاهل المغربي الملك محمد السادس يترأس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية 12 ويلقي خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان. منتخب الأقاليم الجنوبية يبرزون أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة في نيويورك الطفرة التنموية والديمقراطية بالصحراء المغربية، ومن نيويورك السنغال وبنما وغواتيمالا يجددون تأكيد دعمهم لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراضه وتدمير صواريخ باليستية سببت

رياض وخميس مشيط. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف عن نقاشات مثمرة مع إيران رغم تعطل الجهود الدبلوماسية. في الرياضة، المغرب الفاسي يتعادل سلبيا مع الرجاء البيضاوي بصدارة ويتصدر البطولة الاحترافية إنوي.

0: الرادئة صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. في الترند اليوم يقودنا الخبر إلى جامعة ستانفورد بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث شغل المنصات الرقمية مقطع فيديو عاطفي يعرض لحظة تلقي البروفيسور كارل ديسيروث، طبيب نفسي وأستاذ علم الأعصاب، خبر إحرازه جائزة نوبل في الطب والفيزيولوجيا لعام 2026 مناصفة مع العالمين الألمانيين بيتر هيجمان وجورج ناغل. كارل فاز هذا العالم بالجائزة عن تطوير تقنية ثورية تعرف بعلم البصريات الوراثية، وهي تقنية دقيقة تعتمد على استخدام الضوء للتحكم في نشاط خلايا الدماغ والأعصاب المستهدفة، ما يفتح أفاقا علاجية واعدة لأمراض نفسية وعصبية مستعصية كالاكتئاب والتوحد. ورغم الثقل العلمي للجائزة، تداول مستخدم المنصات الرقمية كواليس هذا الفوز، حيث توصل كار بخبر الفوز في

0: منتصف الليل بينما كان نائما، فجاءته مكالمة أخرى ليرن الهاتف زوجته وهي أيضا عالمة أعصاب وتدعى ميتشيل مونجي. وفي تلك اللحظات العفوية ظهر الطبيب كارل بملابسه العادية ليزف الخبر لأسرته، فقفزت ابنتاه لاحتضانه بصراخ من الفرح. ولم تقف التفاصيل عند المقطع الذي وثق إيقاد العالم الفائز ابنه أيضا من نومه ليخبره بخبر الفوز، بل امتدت لتتفاعل المنصات الرقمية مع سلوك العالم الذي رغم سيل اتصالات التهنئة العالمية طلب استراحة قصيرة في الصباح الباكر ليحضر وجبات أطفاله قبل ذهابهم إلى المدرسة، مزاوجا بين عظمة الإنجاز العلمي وبساطة الأبوة. ومن بين التعليقات المتفاعلة ما الخبر، نقرأ أحد التعليق حيث كتبها أحدهم: فيديو عفوي وجميل يذكرنا بأن خلف أكبر الإنجازات العلمية في العالم تقف عائلة بسيطة ودعم إنساني صادق. وكتب معلق آخر: تقنية البصريات الوراثية فتحت باب الأمل للملايين من المرضى النفسيين، وتكريم هذا التخصص المستحق يخدم البشرية. معلق ثالث كتب: عفوية الأطفال وفرحتهم بفوز والدهم بالجائزة جعلت من الخبر العلمي حدثا إنسانيا لامس قلوب الملايين عبر العالم.
1: ميديا لكل الأجيال، لغتان، أفق مشترك.
2: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا ومحطتنا لهذا الصباح. تنقلنا إلى كواليس الإعلام والسينما من فرنسا عبر ركن لنعبر لنتابع تحذيرات مجموعة كانال بلس. في فرنسا مجموعة كانال بلس الإعلامية حذرت من مضاعفة ضريبة القيمة المضافة على القنوات المدفوعة. المجموعة لوحت بخفض استثمارات المجموعة في السينما ما قد يضعف قطاعا تمثل فيه الممول الأكبر. الموضوع محور فقرة ركن ثقافي لبلال مرميد، ركن لنعبر.
3: أهلا بكم. أهل السينما في فرنسا يعيشون على وقع التوتر حاليا. منذ شهر ماي المنصرم تطرقت للموضوع خلال تغطيتي لمهرجان كان، منذ أن انطلقت عملية شد الحبل بين كانال بلس ومهنية السينما هناك. مديرها قال حينئذ في عز مرحلة التوتر بأن المجموعة الإعلامية لم تعد ترغب في التعامل مع موقعي مقال رأي انتقد نفوذ الملياردير الذي يسيطر على كانال بلس. فيما بعد حدثت أمور كثيرة، منها لجوء النقابات للقضاء متهمين المجموعة بالتمييز القائم على محاسبة الآراء. طيب، هل هناك جديد؟ نعم هناك جديد. الجديد هو أن حدة التوتر ترتفع في الوقت الذي تهيئ فيه الحكومة الفرنسية موازنة العام القادم. كانال بلس عبرت لتحذر من مضاعفة ضريبة القيمة المضافة على القنوات المدفوعة. مديرها لوح في هذا الصدد بخفض استثمارات المجموعة في السينما ما قد يضعف قطاعا تمثل فيه كانال بلس أحد أبرز الممولين. علي أن أشرح أكثر الآن. المهتمون يخبرون بأن كانال بلس في فرنسا تحتل الريادة في تمويل السينما الفرنسية في العام المنصرم. مثلاً استثمارات المجموعة بلغت نحو 156 مليون أورو في الأفلام الفرنسية، وساهمت في تمويل 148 شريطاً. ما الذي يعنيه هذا الرقم؟ يعني بأن المجموعة تمثل نحو نصف استثمارات القنوات الخاصة، ما يعني أيضاً أن أي خفض في إنفاقها سينعكس مباشرة على حجم الإنتاج السينمائي هناك. لكي تتضح الصورة أكثر، كانال بلس كان من المفترض أن تستثمر 980 مليون أورو في السينما الفرنسية والأوروبية بين العامين 2028 و2032، لكن المجموعة تحذر الآن من أن مضاعفة ضريبة القيمة المضافة قد تدفع إلى مراجعة هذه الالتزامات وخفضها، بل ويتحدث مديرها عن احتمال تمويل ربع العدد المحدد سلفاً. هل هناك مشكل؟ نعم هناك مشكل كبير جداً عندهم ويستلزم حلاً عاجلاً. كانال بلس سبق وقررت وقف تعاونها مع نحو 600 عامل في قطاع السينما ممن وقعوا عريضة ضد مالكها الشهير، والآن عبور نحو التحذير من مضاعفة ضريبة القيمة المضافة. هذه المضاعفة ستؤثر بحسب المجموعة على استثماراتها في المجال السينمائي، علماً بأن جل الأفلام

0: العامة الفرنسية والأوروبية التي تقدم في مهرجانات دولية تستهل بشكر المجموعة على استثمارها في السينما. طيب، هل هناك بديل؟ لا أعرف ولا نعرف. عليهم أن يجدوا حلاً، وعلي أن أنهي ركن اليوم لأن مساحته الزمنية انتهت. والسلام، إلى الملتقى.
1: ميديان لكل الأجيال.
2: مصداقية الخبر.

0: بيان الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
2: مستمعينا الكرام صباح الأخبار متواصل على ميديا. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على الساحل والمناطق القريبة بين تسنيت وبوجدور، وغائما إلى غائم جزئيا في باقي المناطق، مع تساقط أمطار قد تكون رعدية على الريف سايس شمال المنطقة الشرقية، الأطلس المتوسط، الأطلس الكبير، تافيلالت، درعا وجنوب الدخلة. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة في طنجة، 26 درجة في كل من الرباط، الدار البيضاء، وجدة، العيون ومراكش، 25 درجة في كل من فاس، أكادير وتطوان، و18 درجة في إفران. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع زخات مطرية في تونس، تسجل الحرارة 23 درجة في الجزائر، 36 درجة في نواكشوط، و30 درجة

0: في القاهرة. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 30 درجة في كل من أبيجون وجوهانسبورغ، 31 درجة في داكار، 29 درجة في ياوندي، و32 درجة في دار السلام. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 30 درجة في دمشق، 35 درجة في بغداد، و38 درجة في كل من دبي ومكة المكرمة. في باقي العالم تسجل 23 درجة في مدريد، 18 درجة في باريس، 16 درجة في لندن، 34 درجة في بكين، 14 درجة في مونريال، و20 درجة في نيويورك. السادسة صباحا بمدياء لحظات حق بنا نورتين الحوتي لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير نورتين.
1: صباح الخير عبد العلي. صباح الخير مستمعينا الكرام. هذه عناوين النشرة. العاهل المغربي الملك محمد السادس يترأس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، دورة تنطلق في سياق خاص برهانات تكرس للانخراط في دينامية عمل برلماني متجدد. فعاليات الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران تتواصل، شركات أو شراكات صناعية واتفاقيات دولية تتصدر حصيلة اليوم الثاني من الحداثة. عشرة الآلاف من طلاب الثانويات ومؤيديهم يتظاهرون في فرنسا مع دعوات لتعبئة أكبر لاحتجاجات أخرى يوم الثالث عشر من الشهر الجاري. وفي رياضة السادسة نهتم بكرة القدم المغربية. المغرب الفاسي ورجاء الرياضي يتعادلان بدون أهداف برسم الدورة الثالثة من البطولة الاحترافية إنوية. أهلا بكم. يترأس العائل المغربي الملك محمد السادس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة. بهذه المناسبة يلقي العائل المغربي خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، سيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 بعد الزوال. الدورة التشريعية الخريفية تفتتح في سياق تطبعه رهانات سياسية واقتصادية واجتماعية متعددة، وهي تنطلق في خضم المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شهر شتنبر الماضي. كما ستشهد هذه المحطة انتخاب رئيس المجلس وتشكيل أجهزته وهياكله. مع افتتاح السنة التشريعية الجديدة، ما المهام والصلاحيات التي يخولها دستور العام 11 و2000 لأعضاء مجلس النواب، وكيف يمارسون أدوارهم التشريعية؟ نتابع في هذا الإطار إضاءة زكريا العروسي الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، تحدث ليوسف النعماني من الرباط.
2: افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى لهذه الولاية يضع أمام أعضاء مجلس النواب مسؤولية كبيرة. بطبيعة الحال هم الآن يحملون تفويضا شعبيا يتعين وتحويله إلى ممارسة مؤسساتية فعالة. الدستور حدد للبرلمان وظائف مركزية: تشريع، مراقبة عمل الحكومة، تقييم سياسات العمومية. هذه وظائف تكتسب اليوم أهمية خصوصا في ظل المرحلة الجديدة التي تتطلع إليها المملكة. جلالة الملك أكد في خطاب العرش الأخير أن الانتخابات وانبثاق الحكومة الجديدة مدخلان لإطلاق دورة جديدة في المسار التنموي، عنوانها تحصين المكاسب، مواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى. لذلك البرلمان اليوم مطالب بأن يكون فضاء أولا لصناعة القوانين، ثم متابعة تنفيذ السياسات، متابعة قياس أثر هذه السياسات على المواطن. النائب لا يكتفي بالمشاركة في التصويت، طبعا الحال يسائل الحكومة، يتابع الالتزامات، يفحص النتائج، أيضا يساهم في اقتراح البدائل. هناك أشغال لجان، هناك أمور كثيرة يجب على النائب أن يستحضرها في الولاية. أيضا الولاية الجديدة أهميتها في انتقال من منطق تدبير المؤسسات إلى منطق رفع جودة أدائها. وفي تقديري قوة البرلمان اليوم تقاس بقدرته على تحويل هذه الثقة التي منحها الناخب لنواب الأمة إلى تشريع ناجح، إلى رقابة مسؤولة، وإلى تقييم موضوعي للسياسات العمومية، وإلى رقابة وعمل برلماني يرقى إلى مستوى تطلعات المغرب.
1: زكريا العروسي الباحث في القانون العام والعلوم السياسية. في جديد ملف الوحدة الترابية للمملكة، جددت كل من السنغال، غواتيمالا وبنما الخميس تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادة للتوصل إلى حل نهائي للقضية. كما أشادت هذه الدول باعتماد مجلس الأمن القرار 2797، مؤكدة أن أي حل للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء يجب أن يتم

0: في إطار هذا القرار. نواصل النشرة من المغرب. والمحطة مراكش بها تتواصل في يومها الثالث فعاليات الدورة الثامنة لمعرضها الدولي للطيران. الشراكات الصناعية والاتفاقيات المبرمة مع فاعلين دوليين شكلت أبرز ما ميز اليوم الثاني من الحدث. اتفاقيات تقودها وزارة الصناعة والتجارة مع شركات متخصصة في صناعة مكونات الطائرات من ثمارها المرجوة إحداث نحو 950 منصب شغل مباشر تمثل مختلف التخصصات التقنية ذات الصلة. من أسئلة المرحلة الحالية من صناعة الطيران بالمغرب: هل تنقل الشراكات الجديدة صناعة الطيران بالمملكة من مرحلة استقطاب الاستثمارات إلى بناء قدرات صناعية وتكنولوجيا ذات قيمة مضافة على؟ السؤال نقله يوسف النعماني لإبراهيم بدران الخبير الاقتصادي والمالي من عمان.
1: حال هذه الصناعة على بلد مثل المغرب لا شك أنه ساعد على دفع النهضة الصناعية في المغرب بشكل كبير، ويوفر فرص عمل للكثير من الفنيين والمهندسين، إضافة إلى أن هذه الصناعة يتولد عنها صناعات فرعية تدعم متطلبات ما تقوم به الصناعة الخاصة بالطائرات. الاتفاقيات التي عقدت تتناول جوانب محددة من صناعة الطائرات، إلا أنه من المتوقع أن تنمو المقدرة التصنيعية لدى المغرب ولدى الفنيين، وبالتالي تتحول تدريجيا إلى توسع في الصناعة حتى تصل إلى صناعة الطائرات كاملة، ابتداء بالطائرات الصغيرة ثم تتدرج إلى الطائرات الكبيرة. وبالتالي الأثر الصناعي لهذه الاتفاقيات سيكون كبيرا، وسوف تستفيد منه الصناعة المغربية بشكل واضح.
0: إبراهيم بدران الخبير الاقتصادي والمالي كان معنا من عمان وضمن فعالية الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران. وفي قطاع النقل الجوي، وقعت الخطوط الملكية المغربية اتفاقية مع شركة بوينغ الأمريكية لتجديد مقصورات 7 طائرات من طراز بوينغ 8777 في خطوة تستهدف تحسين خدمات السفر ومواكبة استراتيجية توسع الأسطول الوطني في أفق بلوغ 200 طائرة بحلول العام 37 و2000. ننتقل إلى ملف الشؤون الدولية، والبداية من مختصرات الشرق الأوسط. قتل 7 أشخاص في ضربات إسرائيلية الخميس في غزة. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنهم كانوا عناصر في فصائل فلسطينية. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة 3 من جنوده بجروح في جنوب لبنان. نغادر المنطقة إلى القارة الأوروبية ومحطتنا فرنسا. احتجاجات طلاب المدارس الثانوية والداعمين لهم تتواصل. 10,000 منهم تظاهروا أمس في أنحاء متفرقة من البلاد. وفيما أعلنت الحكومة الاستعانة ب3,000 معلم بديل في محاولة الاحتواء الأزمة، تمت الدعوة لتعبئة أخرى حدد لها 13 من الشهر الجاري كموعد. وقالت وزارة الداخلية إن 71,500 شخص بينهم أكثر من 20,000 في باريس شاركوا في احتجاجات الخميس، فيما أوقفت الشرطة أكثر من 500 منهم. تفاصيل وفا مع مراسلين في باريس علي شقوري.
2: تستمر تعبئة حركة الاحتجاج التلاميذية في العديد من المدن الفرنسية الكبرى. في العاصمة شهدت الأوضاع توترا ملحوظا، حيث اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. تلاميذ فرنسيون عدا يعبرون عن غضبهم من الرد الحكومي.
3: يجب الإعلان عن تدابير واضحة حتى وإن كانت على المدى الطويل، فقد قدمت مقترحات عديدة من قبل كافة النقابات الطلابية والجمعيات وغيرها، ولا بد من التحرك الفعلي وليس مجرد إطلاق وعود بتخصيص منابر للحديث أو إنشاء مواقع إلكترونية لدفاتر المظالم.
2: في باقي أنحاء البلاد، وعلى الرغم من إعادة فتح غالبية المؤسسات التعليمية لأبوابها، إلا أنه لا يزال يبلغ عن وجود حالات تعطيل وإغلاق لعدد من المدارس الثانوية والجامعات. وعلى الصعيد السياسي، استقبلت 3 منظمات تمثل الطلاب المدارس الثانوية في مقر وزارة التربية الوطنية، وأعلنت الحكومة عن خطة طوارئ وشيكة لمعالجة أزمة عدم تعويض المعلمين الغائبين. وزير التربية الوطنية أدوار جافخي:
4: أينما ذهبت أسمع طلاب المدارس الثانوية يقولون لنا إن أصواتهم لا تسمع بالقدر الكافي، ولهذا شرعنا في عمل معمق لضمان تمثيلهم بشكل أكبر في كافة الهيئات الأكاديمية والوطنية، وكذلك لضمان تمثيلهم بشكل أفضل.

0: ومن المتوقع أن تستمر هذه الحركة الاحتجاجية إذ حدد يوم الثلاثاء 13 أكتوبر موعدا ليوم جديد من التعبئة والاحتجاج. علي الشقوري من باريس للميديا.
1: وقعت تركيا وفرنسا خارطة طريق لتطوير علاقاتهما في مجال الدفاع والأمن في ظل النزاعات الدائرة.

0: على وداد تمارا بهدف دون رد. التفاصيل مع يوسف الشاطر.
1: التعادل السلبي يحسم قمة المغرب الفاسي والرجاء الرياضي بعد مباراة عرفت سيطرة فاسية على معظم دقائقها وأداء محتشما من فريق الإسباني باكو خيميس الذي وجد صعوبات كثيرة في إيجاد طريقة لعبه المعتادة قبل أن يزداد الوضع تعقيدا مع طرد عثمان الشريبي في الدقيقة 36 وهو ما حول رفاق بدر بانون إلى الحالة الدفاعية المستمرة حتى نهاية النزال. الفريق الفاسي الذي دخل باحثا عن انتصاره الثالث على التوالي في بداية هذا الموسم اصطدم بتألق الحارس مهدي الحرارة وبصلابة خط الدفاع، كما أن غياب القرار السليم في الثلث الأخير من الملعب فوت على رفاق المتألق أنس الطهيري الخروج بنقاط المباراة كاملة. هذا التعادل منح الماس النقطة السابعة في الصدارة إلى جانب اتحاد تورغا المتعادل بدوره سلبا أمام نهضة بركان، في حين استفاد الجيش الملكي من استقباله لنادي وداد تمارا محقق الانتصار الأول هذا الموسم عبر لاعبه يوسف فحلي من ركلة جزاء في الدقيقة 60. أما أمتع المباريات فقدمها ناديا نهضة زمامرة وحسنية أكادير، تسابق وتلاحق في تسجيل الأهداف حتى حسم الفريق السوسي المباراة لصالحه بخمسة أهداف لهدفين. هذا الانتصار الثاني لفريق هلال الطير يجعله يحتل المركز الثاني، واليوم في تواصل لهذه الجولة يستضيف نادي المغرب التطواني الفتح الرباطي انطلاقا من الساعة 8 بالتوقيت المغربي.
0: شكرا لك يوسف الشاطر مع كانون النشرة، والكلمة تعود لك عبد العالي.
2: شكرا لك نور الدين، وإلى الموعد الإخباري المفصل بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعينا الكرام صباح الأخبار معكم، ومحطتنا الآن فقرة جولة الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون صباح الخير.
3: صباح الخير عبد العالي.
2: خلدونا للبداية من المغرب مع افتتاح البرلمان، وأيضا تقودنا هذه الجولة إلى الحديث عن أسعار المحروقات ومبادرات للتسقيف، وأيضا إلى تساقطات الأمطار والتي بعثت الأمل في موسم الحبوب، ثم تقودنا إلى تونس التي أصبح الإضراب عن الطعام جزءا أو شكلا من إشكال الاحتجاج.
3: الملك محمد السادس يترأس الجمعة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الأولى للبرلمان الثاني عشر. الإعلام المغربي يواكب. لجنة تسقيف أسعار المحروقات تستأنف التوقيعات بعد فترة الانتخابات. جريدة إسبريس الإلكترونية علمت أن اللجنة المكلفة بالعريضة الوطنية الرامية إلى تسقيف أسعار المحروقات وفرض ضريبة متحركة عليها تواصل عملية جمع التوقيعات على هذه المبادرة، ذلك بعد تعليق العملية لأسابيع بسبب ظرفية الانتخابات التشريعية الأخيرة. الأمطار تبعث الأمل في موسم الحبوب والحرارة تثير مخاوف الفلاحين. القصة في إسبريس. خبراء وفلاحون أكدوا أن التساقطات المطرية المسجلة بعدد من المناطق الفلاحية خلال الأيام الأخيرة تعد بانطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، مؤكدين أنها حفزت المزارعين على تسريع التحضيرات اللازمة للشروع في زراعة الحبوب. بالمقابل حذر المتحدثون لجريدة إسبريس من أن الظروف المناخية الحالية قد تحمل ظهور الأمراض الفطرية جراء ارتفاع مستويات الرطوبة بالأراضي الزراعية، ونبه الخبراء والفلاحون أنفسهم إلى التأثير السلبي لاستمرار ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع التساقطات المطرية المسجلة في إطار تقلبات جوية تميز الانتقال إلى فصل الخريف على التحضير لزراعة الحبوب على الرغم من أهميته بالنسبة لزراعات كبرى أخرى. سجون تونس حين يتحول الجسد إلى آخر وسيلة للاحتجاج. القصة في موقع الجزيرة الإخباري. في السجون التونسية تكررت خلال السنوات الأخيرة حالات الإضراب عن الطعام حتى أصبح الجسد إحدى آخر الوسائل المتاحة للسجين للاحتجاج على ظروف احتجازه أو المطالبة بحقوقه، لكن بين ذاكرة إضرابات عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وواقع اليوم يطرح هذا التصعيد سؤالا أوسع: هل مازال جسد السجين قادرا على أن يتحول إلى قضية عامة وأن يدفع السلطة إلى التراجع أو الاستجابة؟ يسأل موقع الجزيرة نت الإخباري.
2: خلدون ننتقل للشرق الأوسط واليمن تحديدا، حيث القوات اليمنية تحقق مكاسب على الساحل الغربي، وفي فرنسا الاحتجاجات احتجاج طلاب المدارس متواصلة.
3: القوات اليمنية تثبت مكاسب الساحل الغربي وتعزز مواقع باب المندب عنوان التغطية الحية في الشرق الأوسط. تفاؤل أمريكي بانفراج الدبلوماسية مع إيران. ترامب يستبعد أي هجوم عسكري قبل انتخابات الكونغرس عنوان الخليج الإماراتية صباح اليوم. التجمع الوطني ومعاداة السامية 50 عاما من الروابط الراسخة. ترى كاتبة مقال في لوبس أن فهم الجدل الحالي يتطلب العودة إلى تأسيس الجبهة الوطنية في خريف 1972. تحركات طلاب الثانوية في فرنسا. المدارس الخاصة الكاثوليكية تنضم إلى الحركة تعنون لوموند على غرار المدارس

0: الثانوية الحكومية شهدت عدة مدارس خاصة إضرابات الخميس، وتم إغلاق المعهد الكاثوليكي في باريس، وهو مؤسسة جامعية تقع في الدائرة السادسة بالعاصمة لأول مرة منذ زمن بعيد. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: خلدون زين الدين، شكرا لك. مستمعينا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع
4: البارح بحال الوقت زدنا دوينا في موضوعنا ديال هاد السيمانه، في هاد النص الاول منتنا على الاسمده والتوزيع ديالهم في بلادنا. زدنا تكلمنا على الموزعين وعلى الطريقه ديال الخدمه ديالهم، وشحال ديال التقنيين عندهم، وشحال تقريبا تيديروا ديال الزيارات عند الفلاحه والضيعات الفلاحيه ديالنا، باش ينصحوهم ويشوفوا معاهم الحاجيات ديال الزراعات والفلاحات ديالهم من الاسمده. لكن في الحقيقه خاصنا نزيدو نديرو واحد توضيح مهم ولازم منه في هذه المساله ديال طريقه الخدمه ديال الموزعين ديال الاسمده، وهي انهم ماشي كلهم عندهم التقنيين اللي تيمشيو عند الفلاحه، وماشي كلهم تيدورو وتيدرسو مع الفلاحه الحاجيات ديالهم من الاسمده. لاننا خاصنا نعرفو بان الموزعين ديال الاسمده في بلادنا مفرقين لثلاثه ديال الفرق. الفرقه الاولى وهي ديال الموزعين الحرفيين، أي اللي فعلاً عندهم تقنيين ومهندسين تيدوروا عند الفلاحة والضيعات الفلاحية باش يساعدوهم يضبطوا التسميد ديال الزرعات ديالهم، وعندهم كذلك القدرة باش يخلطوا لهم الأسمدة على حساب المتطلبات ديال الفلاحات ديالهم، وعلى حساب حتى النتائج ديال التحليلات ديال التربة ديالهم. الفرقة الثانية هي ديال الموزعين المستجيبين، أي اللي تيكتفيوا بالبيع وتسليم الأسمدة اللي تيجي الفلاح يطلبها لهم. وفي الطائفة الثانية الموزعين ما تيديروا حتى مجهود باش يطوروا استعمال الأسمدة عند الفلاحة ديالنا. أما الطائفة الثالثة هي ديال الموزعين المضاربين، اللي ما تهمهم إلا ينتهزوا الفرصة ديال الأثمنة، وما تهمهم إلا الربح ما بين الشراء والبيع في السوق ديال الأسمدة.
3: ملاحظة اليوم،
4: هاد النهار تكلمنا شويه على الموزعين الكبار ديال الاسمده في بلادنا، وقسمناهم لثلاثه ديال الطوائف وديال الفرق على حساب الطريقه ديالهم في البيع والشراء ديال هاد الاسمده. وتكلمنا على الطائفه الاولى ديال الموزعين الحرفيه، اللي قلنا عندهم تقنيين اللي تيدوروا عند الفلاحه باش يساعدوهم في الحساب ديال الكميات ديال الاسمده اللي خاصينهم. وقلت بان البعض من هاد الموزعين الحرفيه تيمكن يخلطوا للفلاحه الاسمده في تركيبه مدروسه حسب الزراعات اللي عندهم وحسب التحليلات ديال التربه ديالهم، وهذا الشيء بفضل تكنولوجيا جديده ديال سمارت بلندر، اي ماكينه خاصه تتخدم بالعقل الالكتروني وبطريقه اوتوماتيكيه من بعد ما يدخلوا فيها كل المعلومات على الزراعه والتربه والتحليلات والنتائج ديال هاد التحليلات ديال هاد التربه.
2: اما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعه ان شاء الله.
5: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ونصل الآن إلى محطتنا الأخيرة ضمن فقرات هذا الصباح نخصصها لتوقيعات وتوقيع اليوم مع ومضات لنقرأ طبيعة الحروب المجهرية. بعيدا عن أزيز الرصاص وهدير الصواريخ والمسيرات، ثمة جبهات صامتة تفتح، أبطالها كائنات لا ترى بالعين المجردة، ووقودها التعتيم والذعر والأنانية البشرية. الموت يحصد أرواح العشرات كل يوم عبر العالم، وفي مناطق عدة هو موت خفي. فيروسات كنا نحسب أن البشرية بتطورها التكنولوجي والعلمي قد قضت عليها إلى الأبد. حروب مجهرية عنوان هذا الأسبوع من ومضات مع الزميلة نهى يوسف.
5: ما الذي يحدث في العالم؟ وكيف تسارع إلى هذا الحد إيقاع الموت على كوكبنا؟ نهاية 2026 أعلنت نفسها دموية مع أرقام ضحايا في تصاعد في مختلف مناطق النزاع في إفريقيا وآسيا وأوروبا، وما خفي من تلك الأرقام التي هي في واقع الأمر أرواح يزهقها السلاح يومياً كان أعظم. أمعن النظر، زوم إلى الأمام لتكبر الصورة ويظهر شيء ملفت للنظر، خبر ربما تاه في نشرات الأخبار بعد بضع تطمينات رسمية. داريا تشيبيلوفا، شابة في ربيعها 28، كانت تعمل في معهد لمكافحة الطاعون في منطقة إيركوتسك بسيبيريا، توفيت مطلع أكتوبر جراء إصابتها بالطاعون. ما إن انتشر الخبر حتى دب الرعب في النفوس، خاصة في القارة العجوز التي خبرت جيداً هذا الوباء في الماضي. الموت الأسود الذي حصد في القرن 14 ما لا يقل عن 50 مليون نسمة، أي ثلث سكان القارة، وبلغ عدد ضحاياه عالمياً حينها 200 مليون نسمة بحسب بعض التقديرات. بدأت تسيطر على المخيلات صور ذاك القناع المرعب على شكل وجه طائر بمنقار طويل الذي انتشر في عصور الموت الأسود، وانتشرت نظريات المؤامرة متحدثة عن تطوير روسيا لسلاح بيولوجي. استبعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذبتها جملة وتفصيلا موسكو التي تحدثت عن انتشار معلومات مضللة. أما منظمة الصحة العالمية فطالبت روسيا بالشفافية في تواصلها حول الملف، ولعلها أصابت في مطلبها، لأن ما اشتكى منه الكرملين كان نتاج غموض تواصلي وتناقضات تلقفتها مجلة نيوزويك الأمريكية، أولها تضارب في المعلومات عن سبب وفاة الشابة داريا، وتضارب في الروايات عن مصدر العدوى، ثم التعتيم الإعلامي عن الإجراءات المتخذة من حجر صحي ومتابعة للمخالطين. كيف يمكن للدول أن تقي مواطنيها من تفشي أمراض قاتلة كالطاعون إن عاد فعلاً؟ أو كإيبولا وسلالته الجديدة العصية على العلاج بوندي بوغيو التي تجتاح وسط القارة الإفريقية؟ إن نهجت الدول مبدأ الشفافية في التواصل، ماذا عن الأفراد؟ قليل ربما انتبه لقصة الشاب الكيني الذي كان مقيماً في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي قرر العودة إلى وطنه رغم إصابته بالفيروس وتلقيه بعض العلاجات. تنقل براً من الكونغو الديمقراطية عابراً الحدود إلى العاصمة الأوغندية كامبالا، ومنها استقل طائرة متوجهاً جواً إلى العاصمة الكينية نيروبي، حيث وصل في 3 أكتوبر وتجاوز الفحص الصحي المعتاد بالمطار بفضل كوكتيل من الأدوية والمسكنات، لكن الوفاة كانت مصيره في نهاية المطاف. نعم، توفي في وطنه، لكنه عرض آلاف الأشخاص إن لم يكن أكثر لخطر العدوى، لخطر الموت، وهذه القصة ليست الأولى من نوعها. طيب، هل تتذكرون واقعة سفينة إنفي هونديوس؟ فيروس هانتا الذي تفشى على متنها في أبريل 2026 في أزمة صحية فريدة من نوعها، انتهت صيف ذات العام بعد جدل أخلاقي وقانوني وإنساني غير مسبوق. عند انتشار خبر تفشي الفيروس ظهرت مطالبات دعت إلى إبقاء السفينة في عرض البحر وعدم السماح لها بالرسو في أي ميناء، خوفاً من تحولها إلى قنبلة بيولوجية موقوتة قد تنقل الفيروس إلى اليابسة. حادث وضع الحكومات كما الأفراد أمام مرآة قاسية فضحت عوراتنا الأخلاقية التي يحركها الخوف والأنانية. اليوم نرصد في الولايات المتحدة عودة تاريخية لفيروس الحصبة الذي يفترض أن البشرية تغلبت عليه منذ زمن، وحالات الإصابة بالآلاف. في منطقتنا المغربية سجلت عودة الدفتيريا في 2025 بالجزائر، وفيروسات أخرى كنا نظن أننا تفوقنا عليها، ومنها من قرض منذ عقود يطل علينا باثاً الرعب وتساؤلات أكثر من الإجابات. هل هي قلة تمويل برامج التلقيح التي تحدثت عنها منظمة الصحة العالمية؟ أم النزاعات المسلحة التي تحرم الملايين من أسباب الوقاية والعلاج؟ أم جماعات الضغط المناهضة للتلقيح التي تغولت بعد جائحة كورونا؟ أيا كان الجواب، نهاية 2026 تعلن نفسها دموية. إلى جانب الصواريخ والمسيرات، نحن يا سادة نخوض حروباً ليست فقط هجينة، بل حروباً مجهرية.
6: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، مشوار صباح الأخبار يتوقف هنا. أنقل لكم تحية عبد الرحيم الودلسي في الإخراج، لحظات تكون مع مارتن جيبير في برنامج متى فو. بقية أوقات طيبة على ميديا، وإلى اللقاء.

0: Matin Info, Martin Gibert.
1: Vous êtes bien sur Média 1, merci d'être avec nous en ce vendredi matin. Nous sommes le 9 octobre et on est ensemble jusque 9h. Notre invité ce matin sera consacré à la rentrée parlementaire, la vie politique du Royaume qui reprend après les élections législatives du 23 septembre. Les dossiers en cours sont nombreux alors que la composition du prochain gouvernement est toujours attendue. Le PAM poursuit par ailleurs ses tractations auprès des autres partis de la Chambre des représentants. Alors comment fonctionne le Parlement sans gouvernement? Quelles sont les priorités à traiter pour les parlementaires? Nous ferons le point avec Youssef Bellal, professeur de sciences politiques à l'Université de Columbia à New York. Une interview à suivre à partir de 8h15. Les États-Unis renforcent leur encadrement de l'intelligence artificielle. Une nouvelle agence vient d'être lancée par Donald Trump, la Super Intelligence Force. Mais celle-ci n'aura pas vraiment pour but de réguler l'IA. Et Elon Musk fait également son retour au sein de l'administration Trump. Des sujets que nous évoquerons dans le magazine de la politique américaine à partir de 7h20. Et le gouvernement turc dans l'embarras après un nouveau scandale financier. Plus de 450 000 épargnants sont concernés. Près de 20 000 milliards de dollars d'actifs sont menacés. Des responsables du parti présidentiel en seraient responsables. On vous en dit plus dans la chronique d'actualité dans un petit instant. Vous avez le programme. Très bonne matinée sur Média.
0: Matin Info. Martin Gibert.
1: Et c'est une matinée que l'on démarre avec une date. Il y a 834 ans, Richard Cœur de Lion quitte la Terre Sainte pour toujours. Il refusera même de poser les yeux sur Jérusalem, la ville qu'il n'aura jamais su reprendre. C'est l'éphéméride du jour par Mehdi Jaziri.
2: Nous sommes le 9 octobre 2026 et il y a 834 ans, 304 612 jours, dans le port de Saint-Jean-d'Acre, un roi de 35 ans monte à bord d'une nef en direction de l'Angleterre. Richard Cœur de Lion quitte définitivement la Terre Sainte. Il ne reverra jamais l'Orient, ni d'ailleurs Jérusalem, la ville qu'il n'est jamais parvenu à reprendre. L'histoire commence avec un échec militaire, habilement transformé en sortie honorable. Après 2 ans de campagne, de la prise d'Acre à la victoire d'Arsouf, Richard échoue par 2 fois à reconquérir Jérusalem, faute de moyens suffisants pour tenir la ville une fois prise. Il faut aussi dire que des mois plus tôt, Richard avait fait exécuter près de 2700 prisonniers musulmans devant la ville, Saladin tardant à honorer les termes de leur reddition, un massacre resté comme l'une des pages les plus sombres de son règne et qui rend plus frappant encore le ton presque courtois des négociations finales avec le même Saladin 1 an plus tard, le 2 septembre. Il signe donc avec Saladin le traité de Jaffa, une trêve qui laisse Jérusalem aux musulmans, mais garantit aux pèlerins chrétiens un accès libre et sans taxe au lieu saint. Richard choisit délibérément de ne jamais poser donc les yeux sur Jérusalem au moment de son départ. Arrivé à portée de vue de la ville lors d'une précédente marche, il refuse, dit-on, de regarder la cité qu'il sait incapable de conquérir, préférant se couvrir le visage de son bouclier plutôt que de contempler ce symbole de son échec. Ce départ précipité s'explique aussi par de nouvelles alarmantes venues d'Angleterre, où son frère Jean sans Terre complote pour s'emparer du trône avec l'appui du roi de France. Pressé de rentrer, Richard commet une erreur fatale. Sur le chemin de ce retour, il doit traverser les terres du duc d'Autriche, qu'il a publiquement humilié pendant le siège d'Acre. Déguisé en marchand, il est démasqué et capturé près de Vienne, puis retenu prisonnier plus d'un an, libéré seulement contre une rançon colossale de 100 000 marques d'argent, soit environ 34 tonnes d'argent pur, ce qui pourrait approximativement donner 655 millions de dirhams.
3: قافلة فوتون جاية لعندكم من مدينة المدينة، واليوم فوتون كتوسع مجموعتها بالبيكاب الجديد تونلاند بنسختين، سامبل والدوبل كابين، القوة والمتانة اللي كتحتاجو في الفلاحة، البناء ونقل السلعة مع أسطول جاهز لكل مهمة. أش كتسنى؟ شري الحديد ما حدو سخون. زوروا القافلة في مدينتكم واستافدوا من أفضل العروض. للمزيد من المعلومات اتصلوا بأوتوهول على الرقم الأخضر 080-09-28-28. طريق عند هم ليها وفوتون تعود.
0: Matin Info, Martin Gibert.
1: Il est 6h47 sur Média. Merci d'être avec nous. C'est l'heure tout de suite de se plonger dans le monde de l'agriculture avec la deuxième partie de l'émission agricole.
4: يوميات الفلاح. رانا نزيدو في كلامنا اليوم على موضوع الحرث بكري بحال هاد الوقت، ومن بعد ما تكلمنا على المزيات ديالو وشكون هما الانواع الرئيسيه ديال هاد الحرث اللي يمكننا نديروهم في بلادنا في هاد الوقت، وصل بينا الكلام اليوم باش نشوفوا اشنو هما المسائل اللي تخلينا نختاروا هاد النوع من دوع النوع الاخرى، والمسائل اللي خاصنا نعطوها الاهميه وقت نبغيو نختاروا نوع ديال الحرث من دون النوع الاخرين. من هاد المسائل يمكننا نذكروا بالخصوص النوعيه ديال الفلاحه اللي جايه من بعد في البقعه، واش فلاحة عندها العروق تيخصهم الغرق أو لا؟ لأن الغرق اللي خاص للزرع ماشي هو الغرق اللي تيهبطلو الشمندر مثلا. ثانيا خاصنا ناخذوا بعين النظر الفلاحة اللي كانت من قبل في البقعة، شحال كانت هابطة العروق ديالها باش نقربوا الأرض حتى الغرق فاش كانوا العروق ديالها. والحط من بعد الدرا ماشي هو الحط اللي خاص من بعد الفصة ولا البلنيشة. ثالثا النوعية ديال الأرض والتربة ديالها تأثر بزاف على النوعية ديال الحط اللي يمكننا نديروه ونختاروه دابا. والحط في أرض مرملة ما هوش نفس الحط اللي خاص في أرض ثقيلة ومعجنة، وراه كاينين بعض الأنواع ديال التربة اللي صعيب يتدار فيهم الحط بكري إلا ما كانش التراكتور مجهد بزاف والمحرات ماضية مزيان. وبحال هاد الأراضي الثقيلة بزاف لازم يدير الفلاح الدمكل، أي يسقيها شوية قبل ما يحطها باش يمكن المحرات يدخل فيها بسهولة. واخيرا يمكن النوعيه ديال الارض في الغرق ديالها تاثر على النوع ديال الحرث اللي يمكننا نديروه بحال هذا الوقت. فمثلا الا كانت الارض ديالنا فيها تربه ما صالحاش بحال بياضه ولا الحجر مثلا على غرق ديال 30 ولا 35 سنتيم ما يمكنناش نديرو حتى غارقه في هاد الارض، لانها غادي تطلع هذاك بياضه ولا هذاك الحجر للفوق وتخسرنا حتى التربه الفوقانيه المزيانه ديالنا.
5: مازال ما شريتي دارك؟ كل مره كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينه او الباديه. ايه يمكن لك تشري دارك في الباديه حتى هي، ونزيدك عروض تفضيليه بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين اولا؟ ايوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لاقرب وكاله بنكيه او اتصلوا بنا على 64 64، او زوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
0: نصيحه اليوم:
4: هاد الايام اللي فاتوا كان الحال سخون بزاف، وفي الحقيقه هذا وقته، وتنعرفوا انه مع الاسف حتى يسخن الحال شحال من واحد من الخدامه اللي تيخدموا في الفلاحه على برا في الشمس والصيف تيفضلوا يتعدلوا ويخدموا غير بالسروال ولا بالشوط ديالهم. وهذا الشيء ما فيه مشكل لواحد الانسان اللي غادي يدير شي خدمه ما يمكنش تاثر على الجلد ديالو ولا على الصحه ديالو كاع الى قاسته. لكن الا كان الانسان غادي يداوي يا بالرشاش يا باللانصا يا بالقربه ديال الظهر وكيف ما كان الدواء باش غادي يداوي راه خطر عليه يقيسوا الدواء في الجلد ديالو هو عريان. اذن الله يخليكم، اللهم يصبر الانسان على شويه ديال الصد والحراره اللي مازال كاينه في بلادنا في هذه الايام، ولا يضر الصحه ديالو والحياه ديالو كلها.
0: اخبار فلاحيه.
4: هادي دابا خير الله سيمانات باش ولينا تنتعرفوا مرة مرة على الفلاحة وتربية الماشية في مجموع دول العالم، لأن الفلاحة عامة عنصر مهم وحيوي في الحركة الاقتصادية والاجتماعية في جميع بلدان العالم بحال حتى عندنا في بلادنا. وباش نبقاو كاملين عارفين ومطالعين على فين واصلة الفلاحة والإنتاج الفلاحي في العالم مرة مرة، تندوي لكم على آخر الإحصائيات العالمية بصفة عامة ولا بالنسبة لبعض الزراعات الخاصة. وهكذا فاتلي تكلمت لكم على زراعة الحبوب واللي هي من أهم الزراعات اللي تيتفلحوا في العالم كله ومن أهم المواد الغذائية اللي تيكلوها سكان العالم. لكن كاينين زراعات أخرين مهمين بزاف حتى هما في التغذية ديال البنادم والماشية ديالو، وخاصنا ندويو عليهم حتى هما شوية، بحال زراعة القطنيات مثلا، حمص، فول، عدس، لوبيا ولا جلبانة. واللي هما من أقدم الزراعات اللي عرفهم وفي اللحوم الإنسان، لأننا إلا جينا نشوفوا التاريخ ديال هاد الزراعات ديال القطنيات غادي نلقاو بأن زراعة الحمص ولا زراعة العدس مثلا، تيقولوا المؤرخين والعلماء بأن الإنسان بدا تيفلح وتينتج هاد الزراعات هادي أكثر من 9000 ولا 10000 سنة. وغدا إن شاء الله نشوفوا الإحصائيات العالمية أش تتقول فيما يخص هاد الزراعات ديال القطنيات في العالم. أخواتي إخواني، جمعة مباركة سعيدة علينا وعليكم، ومن هنا الغدا بحول الله في 6:45 الأرب، الله يعاونكم ويشد بيديكم لما فيه الخير للبلاد واللعيبة. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
6: Média pour toutes les générations.
7: Une voix, deux langues.
6: Matin Info. Martin Gibert.
1: Merci d'être avec nous sur Média ce vendredi matin. C'est à la une en Turquie. Deux personnes sont mortes hier dans l'effondrement partiel d'un immeuble à Istanbul. Les causes de l'incident sont encore inconnues et les recherches continuent de se poursuivre. La Turquie également qui est sous le coup d'un scandale financier et politique. C'est une crise financière qui tourne au scandale politique. Plus de 450 000 épargnants concernés, près de 20 milliards de dollars d'actifs menacés, des dizaines de personnes détenues et désormais des soupçons qui touchent directement des responsables du parti de Recep Tayyip Erdogan. L'affaire embarrasse le pouvoir turc et soulève une question explosive. Qui savait quoi et jusqu'où remontent les responsabilités ? À Ankara, la chronique d'actualité signée Anand Lauer.
8: C'était d'abord une affaire boursière, une affaire financière. C'est devenu une affaire politique. Et elle est très embarrassante pour le président Recep Tayyip Erdogan. Tout commence le mois dernier quand les autorités turques ordonnent la liquidation de 131 fonds représentant près de 20 milliards de dollars d'actifs. Plus de 450 000 investisseurs, dont beaucoup de petits épargnants, sont concernés. Pendant des mois, certains fonds ont en effet affiché des performances spectaculaires. Les épargnants se sont rués sur ces placements. Problème, ces fonds détenaient des actions très difficiles à revendre. Les cours ont fini par s'effondrer, les retraits se sont multipliés, créant un immense ce problème de liquidité, les épargnants ont tout perdu. Officiellement, les autorités parlent de soupçons de manipulation des marchés. L'enquête a déjà conduit à la détention de 85 personnes. L'affaire est devenue politique à la mi-septembre quand Fatma Betül Sayan Kaya, une vice-présidente de l'AKP, le parti du président Erdogan, a dû quitter ses fonctions. Cette ancienne ministre est accusée d'avoir gagné 1,3 milliard de livres, soit environ 23 millions d'euros, grâce à des opérations boursières effectuées sur ses fonds juste avant que la crise n'éclate. En clair, elle est soupçonnée d'avoir commis un délit d'initié. Politiquement, l'image est désastreuse. L'opposition affirme que cette affaire révèle les relations étroites entre le pouvoir, certains hommes d'affaires et les milieux financiers. C'est là que le problème devient politique pour Recep Tayyip Erdogan. Le président turc promet que ceux qui ont commis des irrégularités devront rendre des comptes, mais soutient que cette crise ne fragilise ni son parti ni l'économie turque. Comme ici, dans un discours en début de semaine.
9: Le système financier turc est solide. Le problème s'est produit dans une partie limitée du marché des fonds. Mais notre système financier ne couvre aucun risque. Le marché des capitaux turcs est résilient et ses fondamentaux sont solides. Heureusement, notre économie dispose de capacités largement suffisantes pour surmonter facilement ce défi.
8: Mais si des responsables proches du pouvoir sont impliqués, la question devient jusqu'où remontent les responsabilités. Et s'il n'y a pas eu de fraude organisée, alors une autre question, comment un système aussi centralisé que le système turc a-t-il pu laisser se développer une telle bulle financière sans intervenir plus tôt ? Le chef de l'opposition, Özgür Özel, a mis en cause directement le chef de l'État ce mardi.
10: Erdogan ne serait au courant de rien ? Quelqu'un, quelque part, aurait saboté le système économique et Erdogan n'en aurait eu connaissance que grâce à des fuites dans la presse. Oh, Erdogan, les personnes mises en cause sont issues de l'AKP, Ceux qui ont volé de l'argent sont également issus de l'AKP. Et malheureusement, les victimes de ces vols sont aussi de l'AKP. Nous, nous réclamons justice pour eux. Vous, vous êtes en plein cœur de tout ça.
8: Quoi qu'il en soit, Recep Tayyip Erdogan sait que son image de contrôle est atteinte. Sa priorité est claire, garantir rapidement le remboursement des sommes investies et perdues par des centaines de milliers de petits épargnants, première véritable victime de cette crise des fonds. À Ankara, un endroit pour Médien.
11: Midi 1, Nouakchott 102.4, Dakar 93.8.
12: حديث المجتمع كل قضية لها أكثر من وجه.
13: هذه الشائعات المرافقة
12: نسمع نناقش نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: Dans un instant, Nourdin El-Houthi sera avec nous pour le journal de 7 heures. Nous évoquerons une nouvelle fois la rentrée parlementaire qui a lieu aujourd'hui. Ce sera donc l'ouverture du journal de 7 heures juste après la météo agricole.
4: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني. في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا في عامة النواحي في الحياة ديالنا. ما عدا ما بين العيون والداخلة فاش غادي يكون صافي ومشمش. وغادي يعطي اشتوات الخير في الريف الاطلس المتوسط والاطلس الكبير وكذلك في سايس وتافيلات بحال حتى ما بين جراده وتندراره ويمكن الضرب الرعدة في ناحيه الريف. الريح غادي يصوت شرقي في غالب المناطق ما عدا في السول الغربيه في تادله الحوز والساقيه الحمراء فاش غادي يصوت شمالي غربي والقوه ديالو معتدله عامه. الرطوبة في الجو متوسطة ما بين 50-75% في النواحي الساحلية وهابطة لقل من 45% في المناطق الدخلانية والجنوبية. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح ما بين 18-26 درجة في ناحية الحوز ما بين 19-25 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 20-27 درجة في تافيلالت 22-23 درجة في ناحية الضرعة ما بين 22-25 درجة في الريف وناحية عبدة ما بين 22-26 درجة في ناحية تادلة ما بين 23-28 درجة في ناحية السوس 25 درجة في ناحية سايس ما بين 25-27 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 25-28 درجة في اللوكوس 26-27 درجة في الشاوية وناحية الدكالة ما بين 26-31 درجة في واد الذهب ما بين 27-29 درجة في ناحية الغرب وما بين 29-31 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي تعرفوا فيه عدة نواحي في الحياة ديالنا اشتوات الخير ورعدات اللي يقدروا يكونوا قويين شوية ويديوا معاهم التربة الفوقانية والصالحة في الأراضي المحدودة شوية وكذلك معاهم الأسمدة اللي يكونوا تشتتوا عليهم. وهذا علاش يكون مزيان إلى نوخروا شوية التسميد ديال هاد الأراضي المحدورة اللي كتيرة في المناطق الجبلية ديال الريف الأطلس المتوسط والأطلس الكبير واللي فيهم هاد الرعدات والشتوات القوية. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h, le retour de l'actualité. C'est tout de suite avec le journal présenté par Nourdin El-Houthi. Bonjour Nourdin.
14: Alam bika Martin, alam bikoum moustamaïna ila anawini nashra. الملك محمد السادس يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، دورة تنطلق في سياق خاص برهانة تكرس للانخراط في دينامية عمل برلماني متجدد ومشروع قانون المالية أول اختبار أمام التركيبة البرلمانية الجديدة. في مداخلات أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أطراف حقوقية ومدنية دولية تعبر عن قلقها من ارتباط جبهة البوليساريو بتنظيمات إرهابية. في ليبيا أزمة رئاسة مجلس النواب تتجه إلى جلسة في طرابلس 12 نائبا يدعون إلى إعادة انتخاب هيئة الرئاسة بعيدا عن الضغوط الأمنية والسياسية. الشاعرة الكندية آن كارسون تتوج بجائزة نوبل للآداب لعام 26 و2000. أهلا بكم. يترأس العائلة المغربية الملك محمد السادس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة. بهذه المناسبة يلقي العائلة المغربي خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، سيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 بعد الزوال. الدورة التشريعية الخريفية تفتتح فيما تتواصل المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب الانتخابات التشريعية الأخيرة. مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 سيشكل أول اختبار رئيسي للتركيبة البرلمانية الجديدة، ومناقشته في أفق إقراره تأتي في سياق دولي يتسم بتقلبات اقتصادية مؤثرة على خيارات الحكومة ذات الأجندة الاجتماعية. عن أبرز الرهانات التي يطرحها مشروع قانون المالية أمام البرلمان الجديد نتابع توضيحات محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة الصراغنة، حاوره يوسف النعماني.
13: هذا الدخول البرلماني فهو يصادف المصادقة على مشروع قانون المالية الذي وضع إطاره الحكومة السابقة، وبالتالي من التساؤلات المطروحة إلى أي حد الحكومة الحالية لرئيسة حكومتها كانت في الائتلاف الحكومي السابق، وبطبيعة الحال مذكرة توجيهية الحكومية تمت المشاركة في صياغتها وتحديدها، وبالتالي هذه مسألة مهمة وأساسية فيما يتعلق بتحديد مسارات وتوجهات وبوصلة هذا الدخول البرلماني، خاصة وأن مشروع قانون المالية يعتبر من النصوص القانونية الأساسية السنوية التي تتم المصادقة عليها، على اعتبار أنه هو الذي يحدد مسارات التوجهات الاستراتيجية من حيث طبيعتها النوعية وكذلك الكمية.
14: محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة. نواصل مع جديد ملف الوحدة الترابية للمملكة، حيث جددت كل من السنغال، غواتيمالا وبنما الخميس تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة ودعمه قرار مجلس الأمن 2797 أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادة للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء. جاء ذلك في مداخلات لممثلي هذه الدول أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مداخلات أخرى لأطراف مدنية وحقوقية أمام اللجنة أكدت أمل جبور الناشطة المدنية الأردنية عن القلق المتزايد من الروابط بين حركة البوليساريو الانفصالية وشبكات إرهابية تنشط في منطقة الساحل، وهو ما دفع أعضاء من الكونغرس الأمريكي إلى المطالبة بتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية. من جانبه أشار محمد زياد الجعبري عضو جمعية الصداقة المغربية الفلسطينية إلى وجود أدلة تؤكد تجنيد أعضاء من البوليساريو من قبل تنظيمات إرهابية تنشط في منطقة الساحل وما يهدد الأمن بالمنطقة. نستمع لمقتطف من مداخلة محمد زياد الجعبري عضو جمعية الصداقة المغربية الفلسطينية.
15: أتحدث أمامكم اليوم عن قضية خطيرة تتجاوز حدود النزاع السياسي التقليدي، لتمس بشكل مباشر وهيكلي الاستقرار والأمن في منطقة المغرب العربي والساحل، بل والأمن الدولي برمته. إننا لسنا أمام مجرد خلاف سياسي، بل أمام منظومة تضليل وزيف تقودها جبهة بوليساريو لتغطية شواهد موثقة تكشف الانتقال الفعلي والمستمر لعناصرها وقيادتها إلى صفوف الجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة. إن شبكات الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة لم تكن لتجد لها موطئ قدم لولا الفراغات الأمنية والهشاشة التي تغذيها وتستغلها هذه الميليشيات خارج نطاق الرقابة والشرعية.
14: محمد زياد الجعبري عضو جمعية الصداقة المغربية الفلسطينية متحدثا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتوازيا مع ذلك، وصل منتخبون من الأقاليم الجنوبية للمملكة الخميس مداخلاتهم أمام اللجنة، وقدموا شهاداتهم بالأدلة والأرقام بشأن الطفرة الديمقراطية الكبيرة والدينامية التنموية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية. نواصل مغاربيا، والمحطة ليبيا، أزمة رئاسة مجلس النواب الليبي تتجه نحو تصعيد جديد مع دعوة 12 نائبا إلى عقد جلسة في طرابلس لانتخاب هيئة رئاسة المجلس، في خطوة تأتي عقب رفض أحد النواب الاعتراف بالهيئة الجديدة. النواب الذين قدموا أنفسهم باسم كتلة البرلمانيين الأحرار يشددون على ضرورة إجراء التصويت في أجواء علنية وشفافة بعيدا عن أي ضغوط عسكرية أو أمنية أو سياسية، مع الدعوة إلى إنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية. حول التحركات
10: الانتخابات الجديدة فيما يتعلق برئاسة مجلس النواب الليبي والخلافات المتصلة بهذا الملف. نتابع توضيحات محمد العبيدي الأكاديمي والمحلل السياسي، تحدث من بنغازي ليوسف النعماني.
16: سبق وان حدث خلال عمر البرلمان الذي تجاوز 12 سنة ان دعا مجموعة من النواب الى عقد جلسة للبرلمان في مدينة اخرى غير مقره، طبعا ذلك انعكاس لعدم قدرة المعترضين على حسم خلافات تشريعية داخل البرلمان حدثت فيما بينهم، مبررين ذلك بأن هناك قوة خارجية تؤثر في القرار التشريعي. كانت غالبا ما تفشل هذه الدعوات لأسباب مختلفة وتنجح في مرات قليلة، لكن إن صح ما يدعونه حول الجلسة المخصصة لإعادة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان فإن ذلك ما فيش شك أنه يشكل خلل بنيوي في هيكل القرار التشريعي. طبعا هذا ما ستنبئنا به الأيام القادمة، لأن الاعتراضات والخلافات داخل البرلمان لا يمكن حسمها داخل البرلمان، وخاصة فيما يتعلق بقرارات وقوانين. المسألة الأخرى أن الاعتراض القانوني على قرارات وتشريعات البرلمان حدث أيضا كثيرا، لأن رئاسة البرلمان التي بصدد تغييرها تعاني كثيرا من إهمال اللائحة الداخلية والقوانين المعمول بها، وتتجاوز فكرة النصاب في اتخاذ القرارات التشريعية، وهذا حدث كثيرا أيضا، وهذه جزء من الأسباب اللي دعت إلى مطالبة بتغيير النظام الأساسي.
10: آخر محطة النشرة نعنى فيها بشأن أدبي وفكري. الشاعرة الكندية آن كارسون توجت أمس بجائزة نوبل للأدب لعام 26 و2000. الأكاديمية السويدية أعلنت منح الجائزة أمس للشاعرة والباحثة الكندية البالغة من العمر 76 عاما. وأوضحت الأكاديمية أن التتويج جاء تقديرا لإنتاج آن كارسون الأدبي الجريء والخلاق الذي أوجد في حوار مرح مع التراث الكلاسيكي أشكالا جديدة للأدب المعاصر. بورتري آن كارسون الفائزة بنوبل الأدب لعام 26 و2000 مع نهى يوسف.
17: لقد كانت مكالمة استثنائية بين ستوكهولم وأيسلندا. أمينة سر جائزة نوبل ترفع السماعة لتزف الخبر السعيد للشاعرة الكندية آن كارسون، فسبق صوت الرياح صوت الأديبة المتوجة. صورة تختزل روح ابنة تورونتو التي رأت النور عام 1950 وقضت عقودا من حياتها تحاور الأساطير اليونانية بلغة معاصرة متمردة. الشاعرة الكندية ذات 76 عاما تعلمت الإغريقية في استراحات الغداء بالمدرسة، وهجرت مدرجات الجامعة مرتين، واستطاعت أن تصنع لنفسها مجرة أدبية يتقاطع فيها الشعر بالفلسفة والحب بالفقد واليأس. كارسون المتوجة عن مجمل أعمالها أثبتت أن الحزن يمكن أن يكون تحفة بصرية، كما فعلت في عملها الأشهر ربما نوكس الذي صممته على شكل أكورديون ورقي يمتد لأمتار، رثاء لشقيقها الذي توفي في ظروف غامضة بالدنمارك. آن كارسون باتت المرأة 19 التي تعتلي عرش نوبل للأداب لتهب العالم أدباً لا يقرأ بالعينين فحسب، بل يستمع إليه كما يصغى لصدى الحكمة وهدير الرياح.
10: شكرا لك نوها. معك نوني النشرة والكلمة تعود لك مارتن.
1: Merci beaucoup Nourdine, on vous retrouve à 8h pour la prochaine édition et après un peu de littérature, on va parler football, on va parler sport avec Sport Matin.

0: في الدقيقة 60، في حين واجه وداد مارا صعوبات كبيرة في رد الفعل خصوصا من الجانب الهجومي. مدرب وداد مارا عبد السلام بن جلون تحدث بعد هذه الخسارة الثانية بالنسبة للفريق الرباطي.
1: كنعبر على صراحه الرضا ديالي الكبير على المجهود اللي قاموا به اللاعبين اليوم. درنا ماتش صراحه في المستوى الكبير، سيرتو الشوط الاول كنا في المستوى العالي صراحه. عرفنا بان فريق الجيش الملكي مازال ما دخلش الكومبيتيسيون، باقي عنده يعني مونك دو كومبيتيسيون، هادي اول مباراه. حنا ديجا عندنا دو ماتش في ديال الريتم في الرجلين ديالنا، دونك كان ماتش صعيب صراحه. ديربي ديال مادح ديال الرباط تمارا، كنظن بان درنا لونطام ديال الماتش في المستوى العالي، درنا شوط اول في المستوى، ولكن كتنقصنا اننا خصنا نسجلوا، لان كنا عارفين بان غيجي الوقت اللي كاين طون فور ديال الفريق الجيش الملكي وغنتعاقبوا، سيرتو مع فريق اللي عنده لاعبين في المستوى، عنده تركيبه بشريه تبارك الله غنيه وفي المستوى الكبير. مي الحمد لله الان صراحه اليوم كنت فرحان بزاف بالاداء اللي درنا، رغم اننا خسرنا ثلاث نقاط، ولكن اليوم كناكد بان دخلنا يعني 100% في الكومبيتيسيون، دخلنا ولفنا أجواء ديال القسم الثاني الأول.
0: إلى جانب هذه المباراة، ترك الرجاء الرياضي صورة سلبية في مدينة مكناس حتى مع التعادل أمام المغرب الفاسي من دون أهداف. الأداء كان سيئا للغاية على جميع المستويات، والمدرب باكو خيميس احتج كثيرا على حكم المباراة بسبب حالة الطرد التي تعرض لها عثمان الشريبي في الدقيقة 36 من الشوط الأول، والتي عاقت نوعا ما أداء الرجاء العام. على الجانب الآخر، المغرب الفاسي فوت فرصة تحقيق الانتصار بما أنه أدعى سيلا من الفرص التي تعامل معها بشكل سلبي المهاجم مباسا، بالإضافة إلى الجنوب إفريقي ديفون تيتوس. التعادل حسم هذه القمة، كما حسم مباراة اتحاد تورغا ونهضة بركان، في حين تغلب حسنية أكادير على نهضة زمامرة بخمسة أهداف لهدفين. واليوم تعرف هذه الجولة إجراء مباراة بين المغرب التطواني والفتح الرباطي. بعيدا عن أخبار البطولة المغربية الاحترافية، اختتمت الخميس بمدينة لوزان السويسرية جلسة المحكمة الرياضية الدولية التاس للنظر في الطعن الاتحاد السنغالي ضد قرار الكاف بشأن نهائي كان 2025. الوفد المغربي اختار التحفظ وعدم التعليق، فيما أكد الاتحاد السنغالي أن دفاعه قدم مرافعاته أمام هيئة التحكيم. المحكمة أوضحت أن الحكم لن يصدر في وقت قريب ويحتاج لعدة أيام أو أسابيع من خلال تصريح لمديرها ماتيو ريب.
2: نحن هنا في محكمة التحكيم الرياضي بهدف تسوية هذا النزاع الذي استمر لعدة أشهر، ونسعى إلى إصدار القرار في أسرع وقت ممكن بعد انتهاء جلسة الاستماع، ومن المستبعد أن يصدر القرار اليوم أو غدا، وقد ننتظر إلى نهاية اليوم للحصول على مزيد من المعلومات من المحكمة، ما سيسمح بتقديم تفاصيل أوضح بشأن الموعد. وفي جميع الأحوال قد يستغرق الأمر بضعة أيام وربما أسابيع إذا قررت هيئة التحكيم إعداد قرار كامل يتضمن الحيثيات والأسباب القانونية.
0: وبخصوص السيناريوهات المحتملة لقرار التاس، نبقى مع رأي عصام الإبراهيمي المحامي المتخصص في القانون الرياضي.
3: جميع الاحتمالات التي يمكن أن نتحدث عنها فيما يخص القرار المحكمة التحكيم الرياضي، فقيل هل يمكن إعادة المباراة؟ فقلت بأنه إعادة المباراة مرتبطة بخطأ عمدي صادر عن الحكم، ولدينا سابقة للمنتخب السنغالي والمنتخب الجنوب إفريقي في المباراة التي ثبت بأن كان هناك غش من طرف الحكم. هنا تحدثت عن هذه النقطة، المحكمة يمكن أن تعتبر قرار الحكم إذا كان هناك إثبات من طرف الطرف المغربي بأن كان هناك اتصال، كان هناك تواطؤ، كان هناك فرض على الحكم باش يستمر في المباراة بأي طريقة من الطرق، يمكن للمحكمة ولا جميع الصلاحيات في إطار مقتضيات 57 لدى المحكمة أن تعود المباراة. لدى المحكمة تسحبت النسخة، تسحبها كلها، تعتبر النسخة وكأنها لم تكن. يمكن أن تعيد المسطرة إلى لجنة الاستئناف. هذه كل السيناريوهات ممكن تقوم بها المحكمة.
0: نتحدث عن جانب آخر متعلق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث جدد رئيسه باتريس موتسي بالخميس دعمه لرئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو الساعي للفوز بولاية جديدة رغم الانتقادات التي يواجهها على خلفية مشروعه الذي أجهد لإنشاء شركة تجارية مفتوحة أمام مستثمرين من القطاع الخاص. وقال موتسي خلال كلمة ألقاها

0: في رأس الأخضر بمناسبة اجتماع استراتيجي للاتحاد الأفريقي بحضور رئيس الفيفا. لقد اتخذنا قبل بضعة أشهر قرارا بالإجماع لدعم إنفانتينو رئيس الاتحاد الأفريقي. أكد الخميس أيضا أن كأس أمم إفريقيا لسنة 2027 ستنظم في كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا كما كان مقررا من قبل، وذلك بالرغم من المخاوف المتعلقة بالتحضيرات للبطولة. من جانبه أبرز رئيس الاتحاد الدولي فيفا إنفانتينو التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال البنى التحتية، مشيرا إلى أن المملكة تعد من بين البلدان الإفريقية التي أنجزت فيها مشاريع في إطار جهود تطوير كرة القدم في القارة، ومؤكدا على الدور الريادي الذي يقوم به المغرب من أجل وضع قاعدة صلبة لكرة القدم الإفريقية. في أخبار المدربين المغاربة، أعلنت إدارة نادي الفتح السعودية الخميس تعاقدها مع جمال السلامي لتولي مهمة الإشراف على الفريق الأول. السلامي قضى أمس أول حصة تدريبية استعدادا لمواجهة نادي الأهلي السعودي. وفي أخبار المنتخبات المغربية، يواجه منتخب المغرب النسوي نظيره الأوزبكية الجمعة في مباراة ودية على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط انطلاقا من الساعة 8 مساء خلف أبواب مغلقة، وتقام المباراة الثانية بين المنتخبين يوم الاثنين 12 من أكتوبر بملعب المدينة في الرباط. في حين كشف يونس ربيع مدرب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة عن القائمة النهائية للاعبات المدعوات للمشاركة في كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة الذي سيقام في المغرب بين 17 من أكتوبر والثامن من نوفمبر. القائمة حملت الكثير من الأسماء المحترفات بالإضافة إلى بعض اللاعبات من الأندية المغربية. أخيرا، ستستضيف رواندا إحدى جولات بطولة الفورمولا 1 في أول سباق من نوعه يقام على أرض القارة الإفريقية منذ عقود، وفق ما أفادت مصادر في الحكومة الرواندية ومصادر أخرى مقربة من الاتحاد الدولي للسيارات فيها. ولم تعلن رواندا رسميا بعد، لكن مصدرا في الحكومة الرواندية قال لوسائل الإعلام المحلية تمت الموافقة على طلب رواندا لاستضافة سباق الفورمولا 1، وتم التوصل إلى اتفاق السباق قد يعقد بعد عام 2030. بهذا نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من صباح الرياضة، إلى موعد رياضي لاحق، إلى اللقاء.
1: Quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média. Matin Info, Martin Gibert.
2: Vous êtes bien sur Média, on va tout de suite prendre la direction des États-Unis. L'actualité aux États-Unis est marquée ces derniers jours par des annonces sur le plan sécuritaire. L'encadrement de l'intelligence artificielle est au cœur d'une nouvelle agence lancée par Washington. Et dans le même temps, Elon Musk fait son grand retour au sein de l'administration Trump. Ce sont les sujets du magazine de la politique américaine avec notre éditorialiste Romuald Sura. La sécurité des États-Unis prend un nouveau tournant. Washington a lancé la semaine dernière la Super Intelligence Force, une nouvelle agence chargée d'encadrer l'intelligence artificielle. Sa création intervient alors que plusieurs patrons du secteur de l'IA alertent sur le développement très rapide de celle-ci. Dans un autre temps, Pete Hegseth, le ministre de la guerre, lui, s'intéresse à la guerre du futur et pour cela, il a fait appel à Elon Musk. Le patron de SpaceX fait son retour au sein de l'administration Trump. Et tout cela intervient à quelques semaines des élections de mi-mandat. On fait le point dans ce magazine de la politique américaine avec Romuald Sura, notre éditorialiste. Bonjour Romuald Sura.
3: Bonjour.
2: Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur l'utilité de cette Super Intelligence Force? Quel va être son but?
3: Écoutez, il s'agit plutôt de quelque chose de symbolique, voyons les choses telles qu'elles sont. Le président Trump a été très clair, hein. Il n'a envie d'imposer aucune régulation à l'intelligence artificielle. Il s'agit ici un petit peu de maquillage, comme l'on dit. L'objectif de cette agence, qui n'est pas véritablement une agence, hein, on ne sait pas encore si elle a vocation à perdurer au-delà du premier rapport qu'elle doit remettre au début de l'année prochaine. Bref, l'objectif est de remettre un rapport sur les dangers potentiels de l'intelligence artificielle. Cela a pour objectif de rassurer certains leaders républicains, un petit peu apeurés par, on peut les comprendre, par les progrès de l'intelligence artificielle, mais l'objectif prioritaire du président est surtout de ne pas effrayer cette fois-ci les grands patrons de la tech qui, eux, sont, comme vous le savez, des libertariens et sont opposés à toute forme de régulation.

0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والآفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: Le journal de 8h, c'est dans un tout petit instant maintenant avec Nourdine Al-Houthi. On parlera de la rentrée parlementaire qui s'effectue aujourd'hui au Maroc. Mais avant cela, on fait un petit point météo.
2: البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمساً على الساحل والمناطق القريبة بين تسنيت وبوجدور، وغائماً إلى غائم جزئياً في باقي المناطق، مع تساقط أمطار قد تكون رعدية على الريف سايس شمال المنطقة الشرقية، الأطلس المتوسط، الأطلس الكبير، تافيلالت، درعا وجنوب الدخلة. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة في طنجة، 26 درجة في كل من الرباط، الدار البيضاء، وجدة، العيون ومراكش، 25 درجة في كل من فاس، أكادير وتطوان، و18 درجة في إفران. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا بوجه عام مع زخات مطرية في تونس، إذ تسجل الحرارة 23 درجة في الجزائر، 36 درجة في نواكشوط، و30 درجة في القاهرة. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 30 درجة في كل من أبيجون وجوهانسبورغ، 31 درجة في داكار، 29 درجة في ياوندي، و32 درجة في دار السلام. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 30 درجة في دمشق، 35 درجة في بغداد، و38 درجة في كل من دبي ومكة المكرمة. في باقي العالم تسجل 23 درجة في مدريد، 18 درجة في باريس، 16 درجة في لندن، 34 درجة في بكين، 14 درجة في مونريال، و20 درجة في نيويورك.
1: Il est 8h, c'est le retour de l'information avec le journal présenté ce matin par Nourdine Al-Houthi. Bonjour Nourdine.
3: Alam bika Martin, alam bikoum moussamaïna ila anawini nashra. الملك محمد

0: السادس يترأس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، دورة تنطلق في سياق خاص برهانات تكرس للانخراط في دينامية عمل برلماني متجدد، دينامية تحكمها أجندة ورهانات اجتماعية. في مداخلاتنا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أطراف حقوقية ومدنية دولية تعرب عن قلقها من ارتباط جبهة البوليساريو بتنظيمات إرهابية ومن دورها في تهديد الأمن والسلام بمنطقة الساحل. الاتحاد الإفريقي يطلق أول وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني، الخطوة تتغير تحسين تقييم المخاطر الاقتصادية للقارة وتعزيز ثقة المستثمرين. البرلمان الإيطالي يقر تعديلا للقانون الانتخابي، هل يخدم اليمين الحاكم الذي دافع عنه أم اليسار الساعي لانتزاع السلطة عام 2027 و2000؟ في التقرير الرياضي للثامنة نهتم بكرة القدم المغربية ومنافسات الدورة الثالثة من البطولة الاحترافية هنوية. أهلا بكم. يترأس العائل المغربي الملك محمد السادس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة. بهذه المناسبة يلقي العاهل المغربي خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، سيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 بعد الزوال. الدورة التشريعية الخريفية تفتتح فيما تتواصل المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الماضي. بين انتظارات المواطنين وأولويات المرحلة المقبلة وإكراهات دولية، تبرز الرهانة الاجتماعية باعتبارها أحد أبرز التحديات المطروحة أمام الدخول البرلماني الجديد. فما الملفة الاجتماعية التي تفرض نفسها أولوية في العمل النيابي المقبل؟ توضيحات عن هذا الجانب نتابعها على لسان محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادي والاجتماعية بقلعة السراغنة، حاوره يوسف النعماني.
1: لابد من تعزيز المكتسبات بالنسبة لهذا الدخول البرلماني في مجال الحماية الاجتماعية. تمت المصادقة على مجموعة من القوانين سابقا، منها قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية، كذلك القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل وتكريس المكتسبات في مجال المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لامو، وكل ما يتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وكذلك توسيع قاعدة التقاعد والمعاشات، ولا ننسى ما يتعلق بتصويبات السجل الاجتماعي الموحد كآلية تقنية لتحديد واستهداف الأسر الفقيرة والمستحقة للدعم بدقة، كذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كجهة رئيسية مكلفة بتدبير وتطبيق معظم هذه الأنظمة والخدمات. فلا بد للمواكبة التشريعية أن تسير حتى يكون هناك اتعاب طلب ومستدام لكل الفئات الاجتماعية.
0: محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة التابعة لجامعة القاضي عياد بمراكش. نواصل مع جديد ملف الوحدة الترابية للمملكة، حيث جددت كل من السنغال، غواتيمالا وبنما الخميس تأكيد دعمها للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة ودعمه قرار مجلس الأمن 2797 أساسا واقعيا وذا مصداقية وجادة للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء. جاء ذلك في مداخلات الممثلين هذه الدول أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي مداخلات أخرى أمام الجمعية ذاتها، عبرت أطراف مدنية وحقوقية دولية عن القلق المتزايد من الروابط بين حركة البوليساريو الانفصالية وشبكة إرهابية ومختلف الأنشطة المجرمة دوليا بمنطقة الساحل، وما يؤثر على الأمن والسلام بالمنطقة. في المتابعة عبد العالي الزهر.
2: تنديد واسع شهده مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث حذر متدخلون أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة من التواطؤ الثابت بين حركة البوليساريو الانفصالية وجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل والصحراء، مؤكدين أن الصلات بين الميليشيات والتنظيمات المتطرفة أطلقت مسارا تشريعيا داخل الكونغرس الأمريكي لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية بناء على أدلة ملموسة تثبت تورط عناصرها في أعمال مزعزعة الاستقرار. المدخلات الأممية شددت على وجود مؤشرات متزايدة تؤكد تورط عناصر من البوليزاريو في شبكات الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. وفي كلمة أمام اللجنة الرابعة بمقر الأمم المتحدة، أبرزت الناشطة المدنية الأردنية أمل جبور تحولات الملف وتدهور الأمني الناجم عن حرافات البوليزاريو.

0: مغربية لا تنتظر، إنها تتقدم وتبني مستقبلها، وفي المقابل لا يزال سكان مخيمات تندوف عالقين هناك في منطقة تشهد تحديات أمنية ومخاطر متزايدة. أثيرت مؤخرا مخاوف بشأن روابط محتملة بين البوليساريو وشبكات إرهابية تنشط في منطقة الساحل، وهو ما دفع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى المطالبة بتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية. السيد الرئيس، لهذا أرى أن القرار 2797 يجب أن لا يتحول إلى حلقة من سلسلة إدارة الأزمة. المطلوب هو استخدام اللحظة السياسية الجديدة، فالقرار يمنح المجتمع الدولي فرصة سياسية لا ينبغي إهدارها في إعادة إنتاج المسار نفسه. فمبادرة الحكم الذاتي المغربية تحت السيادة المغربية تطرح إطارا سياسيا واضحا وواقعيا يضع مصلحة السكان ومعاناتهم في صدارة الأولويات.
1: المتدخلون أكدوا أيضا وجود تقارير تفيد بتورط عناصر انفصالية في الهجمات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط مؤخرا، محذرين في الآن ذاته من تجنيد الشباب والأطفال في مخيمات تندوف لصالح أجندات متطرفة.
2: في غضون ذلك، واصل منتخبون من الأقاليم الجنوبية للمملكة الخميس مداخلاتهم أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقدموا شهاداتهم بالأدلة والأرقام بشأن الطفرة الديمقراطية الكبيرة والدينامية التنموية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية. إلى شؤون الساحة الدولية، في مختصرات الشرق الأوسط، أعلنت هيئة الطيران السعودية أن مطار الملك خالد بالرياض تعرض الخميس لاعتداءين، استهدف الأول مرافق المطار واستهدف الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية. وأكد المصدر ذاته أن الاعتداءين أسفر عن مقتل 3 مواطنين سعوديين وإصابة آخرين من جنسية مختلفة. في الأراضي الفلسطينية، قتل 7 أشخاص في ضربات إسرائيلية الخميس في غزة. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنهم كانوا عناصر في فصائل فلسطينية. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة 3 من جنوده بجروح في جنوب لبنان. إلى جديد الساحة الإفريقية، الأربعاء من هذا الأسبوع أطلق الاتحاد الإفريقي أول وكالة للتصنيف الائتماني على مستوى القارة. الخطوة ترمي إلى توفير بديل إفريقي لوكالة التصنيف العالمية الكبرى والمساهمة في معالجة تحديات التمويل وارتفاع تكاليف الاقتراض التي تواجه اقتصادات إفريقية عديدة. وتتخذ وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية من بورلويس عاصمة موريشيوس مقرا رئيسيا لها، وسط آمال بأن يسهم إطلاقها في تقديم تقييمات أكثر مراعاة للخصوصيات الاقتصادية للقارة. حول أهمية هذه الخطوة وأبعادها، نستمع ليعقوب شعيب، وهو أستاذ للاقتصاد بجامعة جامنة، حاوره المحفوظ للسالك.
3: وكالة التصنيف التي أنشأت حديثا في إفريقيا تؤسس لماذا؟ لأن الأفارقة عانوا كثيرا من التصنيفات الأوروبية، حيث أنها تصنف دائما الأفارقة تصنيفا ضعيفا لا يليق بالواقع الاقتصادي الذي هم يعيشون فيه. والسبب الآخر الإيجابي في هذا التصنيف هو أن هذه الوكالة تم إنشاؤها من المؤسسات الخاصة وليس المؤسسات العامة. كان الهدف منها، إذا كانت المؤسسات العامة أو الدول هي التي أنشأتها فقد تساعد على تصنيف الدول كي تتمكن من الاقتراض، لكن الذين ساهموا في إنشاء هي المؤسسات الخاصة التي تسعى إلى استقلالية الجانب المالي في أفريقيا، لأن أفريقيا عانت كثيرا. أولا، أن إمكانيات تكلفة التمويل كانت مرتفعة جدا، فالتصنيف المحلي لأفريقيا يساهم في خفض تكاليف التمويل، هذا أولا. إضافة إلى ذلك، يساهم في جذب الاستثمار، لأن التصنيف يعتمد على الواقع الأفريقي ويعطي فرصة لعملية الاستثمار بصورة كبيرة، ويساهم في تطوير أسواق المال الأفريقية حيث أنها تستطيع أن تصنف نفسها بنفسها ومن واقعها، لأنها أقرب إلى واقعها من غيرها من المؤسسات الأوروبية أو الأمريكية. إضافة إلى ذلك، تعزز من جانب السيادة المالية، حيث أن الذين كانوا في أفريقيا يعرفون المخاطر التي يعيشون فيها والأزمات التي يعيشون فيها، وحتى نسبة الفائدة تكون منخفضة مقارنة في عملية التمويل مقارنة مع التصنيف الذي يأتي من الخارج الذي يكون تكلفته عالية جدا بالنسبة للأفارقة.
2: يعقوب شعيب، أستاذ الاقتصاد بجامعة جامنة. ومن شؤون القارة الإفريقية إلى جديد شؤون أمريكا اللاتينية، في تطور هام، حصل مرشح اليمين في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل فلافيو بولسونارو حصل الخميس على دعم أوغوستو كوريا الذي حل في المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات، مما يعزز حظوظه في مواجهة الرئيس اليساري لويس إناسيو لولا دا سيلفا. إلى جديد الساحة الأوروبية، أقر البرلمان الإيطالي أمس تعديلا للقانون الانتخابي. تقول أحزاب المعارضة إن حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني حرصت على تمريره لتعزيز فرص إعادة انتخابها العام المقبل، فيما تدافع عنه ميلوني وتراه ضرورية لتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد، وسط تحذير خبراء من نتائج عكسية قد تحمل اليسار.

0: مطلقة في البرلمان بعد انتخابات العام 27 و2000. مزيد إضاءة في مراسلة عبد المجيد الفرجي من روما.
1: يثير تعديل القانون الانتخابي في إيطاليا جدلا واسعا، ويمنح التحالف الذي يحصل على 42% من الأصوات 70 مقعدا إضافيا في مجلس النواب و35 مقعدا في مجلس الشيوخ.
2: أنا في نظري كإطالي من أصول مغربية، هذا النظام الجديد غاديش يخدم الأجندات ديال التمثيليات اللي هي الأقليات بخصوص الحزب اليسار.
3: لونيكا بريوريتا دي جورجيا ميلوني هي كامبيار لا ليجي.
1: إيليشلاين جوزيبي كونتي. الديمقراطيون وحركة 50 نجوم يرددون مخاوفهم لكن بلهجة سياسية أكثر حدة.
3: نفا لا فيريتا.
1: كيارا فورتوناتو الباحثة في العلوم السياسية.
4: يظل الهدف الأساسي من هذه الإصلاحات في جميع الأحوال تعزيز سلطة الجهاز التنفيذي، وليس من قبيل المصادفة أن الحكومات الساعية إلى الاستمرار في الحكم هي التي تدفع بانتظام نحو إقرارها، بما يفضي إلى تقليص دور القوى السياسية الممثلة للأقلية وإضعاف صوتها في مقابل تعزيز نفوذ القوى السياسية الموجودة أصلا في السلطة.
1: قواعد انتخابية جديدة، والسؤال القديم: لمن تمنح الديمقراطية الأغلبية؟ عبد المجيد الفرجي، ميدي أن، روما.
0: ومن إيطاليا إلى فرنسا، احتجاجات طلاب المدارس الثانوية والداعمين لهم تتواصل. 10,000 منهم تظاهروا أمس في أنحاء متفرقة من البلاد. أوقفت الشرطة ما يزيد عن 500 منهم وفق معطيات رسمية. وفيما أعلنت الحكومة الاستعانة ب3,000 معلم بديل في محاولة الاحتواء الأزمة، تمت الدعوة لتعبئة أخرى حدد لها 13 من الشهر الجاري كموعد. بعيدا عن هذه الاحتجاجات، وقعت تركيا وفرنسا خارطة طريق لتطوير علاقاتهما في مجالي الدفاع والأمن في ظل نزاعات الدائرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وفق ما أفادت مصادر رسمية الخميس. إلى التقرير الرياضي من هذه النشرة، نهتم فيه بكرة القدم المغربية ومنافسات الدورة الثالثة من البطولة الاحترافية إنوي. يوسف الشاطر.
5: التعادل السلبي حسم قمة المغرب الفاسي ورجاء الرياضي بعد مباراة عرفت سيطرة الفاسي على معظم دقائقها وأداء محتشما من الفريق الإسباني باكو خيميس، الذي وجد صعوبات كثيرة في تطبيق النهج الذي يريده قبل أن يزداد الوضع تعقيدا مع طرد عثمان الشريبي في الدقيقة 36، وهو ما حول رفاق بدر بنون إلى حالة دفاعية مستمرة حتى نهاية المباراة. الفريق الفاسي الذي دخل باحثا عن انتصاره الثالث على التوالي في بداية هذا الموسم، اصطدم بتألق الحارس مهدي الحرار وبصلابة خط الدفاع، كما أن غياب اللمسة الأخيرة حال دون تحقيق الانتصار الثالث على التوالي. هذا التعادل منح الماس نقطة السابعة في الصدارة إلى جانب اتحاد تورغا المتعادل بدوره سلبا أمام نهضة بركان، في حين استفاد الجيش الملكي من استقباله لوداد مارا محققا انتصاره الأول هذا الموسم، جاء عبر لاعبي يوسف فحلي من ركلة جزاء في الدقيقة 60. الخسارة الثانية لوداد تمارا قال عنها مدرب الفريق عبد السلام بن جلون.
6: كان عبر على صراحة رضا ديالي الكبير على المجهود اللي قاموا به اللاعبين اليوم. درنا ماتش صراحة في المستوى الكبير، سيرت الشوط الأول كنا في المستوى العالي صراحة. عرفنا بأن فريق جيش ملكي مازال ما دخلش في الكومبيتيسيون، باقي عنده يعني مونك دو الكومبيتيسيون، هذه اول مباراه. حنا ديجا عندنا دو ماتش في ديال الريتم في الرجلين ديالنا، دونك كان ماتش صعيب صراحه. ديربي اليوم كنت فرحان بزاف بالاداء اللي درنا، رغم اننا خسرنا 3 نقاط، ولكن اليوم كنأكد بان دخلنا يعني 100% في الكومبيتيسيون، دخلنا ولفنا الاجواء ديال القسم الثاني الاول.
5: وامتع مباريات الخميس عرف ملعب احمد شكري بين هذا الزمامره وحسنيه اكادير تسابق وتلاحق في تسجيل الاهداف، حتى حسم الفريق السوسي المباراه لصالحه ب5 أهداف لهدفين. هذا الانتصار للفريق يجعله في المركز الثاني، واليوم تتواصل الجولة الثالثة بمباراة المغرب التطواني والفتح الرباط.
0: شكرا لك يوسف الشاطر مع كانون النشرة. الكلمة بعد فاصل، تعود إلى مغدا.
7: قافلة فوتون جاية لعندكم من مدينة المدينة، واليوم فوتون كتوسع مجموعتها بالبيكاب الجديد تونلاند بنسختين سامبل والدوبل كابين، القوة والمتانة اللي كتحتاجوا في الفلاحة، البناء ونقل السلعة مع أسطول جاهز لكل مهمة. أش كتسنى؟ شري الحديد ما حدو سخون. زوروا القافلة في مدينتكم واستفدوا من أفضل العروض. للمزيد من المعلومات اتصلوا بأوتوهول على الرقم الأخضر

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكر البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً، مع الإعادة في 9 مساءً.
2: Il est bientôt 9h sur Medi 1. Matin Info touche à sa fin. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure, même endroit, 6h30, 9h. En attendant, je laisse place au retour de l'information avec Abdelhadi Ezahar et sa synthèse d'actualité. Bonjour Abdelhadi.
3: Sabah al khair, Martin. نستهل الموجز من المغرب، حيث يترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12. وبهذه المناسبة سيلقي العاهل المغربي خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، سيبث مباشرة على أبواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 بعد الزوال. في نيويورك قدم منتخبون على الأقاليم الجنوبية للمغرب أمس في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة شهادات بالأدلة حول الطفرة التنموية والديمقراطية في الصحراء المغربية. المتدخلون نكتوا ترسيخ التمكين السياسي للمرأة الصحراوية وتحول داخل وسمارة وبجدور إلى أقطاب اقتصادية ضمن المبادرة الأطلسية. وأمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة جددت السنغال وغواتيمالا وبنما أمس دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددة تأكيد دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية. في تطورات الشرق الأوسط، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أن الاعتداءين على مطار الملك خالد الدولي أوديا بحياة 3 مواطنين سعوديين وأصاب عددا آخرين من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة. من جهة أخرى، قالت الخطوط الجوية السعودية أن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي أودى بحياة أحد منسوبيها، مشيرة إلى أن طائرتها المتضررة كانت خالية من الركاب وقت وقوع الاعتداء. في اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها على جبهة كهبوب المطل على مضيق باب المندب ضمن عملية فجر اليمن التي أطلقتها الحكومة لاستعادة مناطق من سيطرة الحوثيين. في الملف الإيراني الأمريكي، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود نقاشات مثمرة مع إيران رغم تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، مع استبعاده شن هجوم جديد عليها قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر. تظاهر آلاف طلاب المدارس الثانوية الفرنسية أمس في يوم آخر من احتجاجات رغم محاولات الحكومة احتواء الأزمة، وأغلق الطلاب مداخل مئات الثانويات في أنحاء البلاد لأكثر من أسبوع وسط انتشار لفرق مكافحة الشغب للسيطرة على الوضع، ما أدى أحيانا إلى اندلاع الشباكات عنيفة. في الرياضة، تعادل المغرب الفاسي مع الرجاء الرياضي بدون أهداف مساء أمس برسم الدورة الثالثة من البطولة المغربية الاحترافية إنوي لكرة القدم، وعقب هذا التعادل رفع المغرب الفاسي رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، فيما بلغ رصيد الرجاء 4 نقاط في المركز الخامس مع مباراة مؤجلة مع الجيش الملكي. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
4: ميدي كازابلانكا 99.6، رابا 97.5.
5: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
6: The Brian Adams Radio Show exclusively on Medi One.
7: Welcome to Brian Adams Radio right here on Medi One. The Brian Adams Radio Show.
8: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Brian Adams on Medi One.
9: The Brian Adams Radio Show. Du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
10: Tu as entendu parler des airbags Takata ?
11: Non, ça se vend ?
10: Justement, non. Ces airbags sont défectueux et équipent les véhicules de marque Opel, Citroën, DS et Jeep.
11: Comment ça ?
10: Certains modèles sont équipés de ces airbags qui représentent un risque réel pour la vie des conducteurs. Si ton véhicule est concerné, l'airbag sera remplacé immédiatement et gratuitement dans tous les réseaux des réparateurs agréés de ces marques.
11: Et je fais comment ?
10: Appelle gratuitement le 3858 et communique ton numéro de châssis. Leurs conseillers te diront immédiatement si ton véhicule est concerné et prendront rendez-vous pour le changement de l'airbag. N'attendez pas. Appelez gratuitement le 3858. Votre sécurité est notre priorité.
12: Tu cherches plus qu'une école ? Tu cherches un avenir solide ?
13: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
14: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
13: Business, marketing, finance, management. Des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
14: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
13: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
14: Appelle le 06 67 65 28 63.
13: 06 67 65 28 63.
14: Lisa.
13: L'excellence d'un parcours.
14: L'assurance d'un avenir.
15: مبروك الفائزين الاوائل في قرعه فيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفايه من مدينه تماره، محمد طويل ومحمد ابيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي ايت الحسن من الدار البيضاء، فريد اخشاوي ومحمد الكريف من القنيطره، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعه فيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى نتوما في الفيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعه باش تجربوا حظكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
16: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
17: عمرك لقيتي راسك محتاج للبنكة ديالك في الليل؟ ولا عندك مشكل؟ ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى الصباح؟ هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قرب لكم، مركز خدمة الزبناء لبنك أفريقيا متوفر 24 ساعة على 24 طيلة أيام الأسبوع. اتصلوا بنا على الرقم 080-100-8100 من المغرب أو على 0522-42-15-42 من الخارج.
18: مع بنك أفريقيا ديما كاين الحل.
4: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.
19: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف Bank of Africa.
18: مع Bank of Africa ديما كاين الحل.
19: Midi 1, Podium.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم إلى عدد جديد من موعدكم الرياضي اليوم على شاشة ميديان تي في وأمواج ميديان راديو، برنامج بوديوم. الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية انطلقت، ومعها بدأت تتضح بعض الملامح، وإن كان الوقت لا يزال مبكرا لإصدار الأحكام. قمة المغرب الفاسي والرجاء الرياضي على الملعب الشرفي بمكناس ليلة أمس انتهت من دون أهداف، مباراة لم ينجح فيها أي من الفريقين بحسم المواجهة لصالحه. وفي الرباط، الظهور الأول لفريق الجيش الملكي في الموسم كان ناجحا، خرج منتصرا على الجار وداد تمارا بهدف دون رد، بينما كان فريق حسنية أكادير صاحب الحصة الأكبر من الأهداف، أمطر شباك نهضة الزمامرة بخمسة أهداف لهدفين. أما نهضة بركان واتحاد تورقة فافترق على إيقاع التعادل السلبي، أربع مباريات ونتائج مختلفة، والجولة مستمرة بمواعيد لا تقل أهمية. فريق الفتح الرباطي سيبحث عن تصحيح مساره في بعد بداية لم تكن سهلة حين يواجه المغرب التطواني. أما اتحاد طنجة سيكون أمام اختبار جديد في ضيافة الكوكب المراكشي، على أن فريق الوداد الرياضي سيسعى لتأكيد عافيته وهو يخوض اختبارا صعبا أمام النادي المكناسي، بين فرق تبحث عن الاستقرار وأخرى تريد حصد النقاط وتأكيد طموحاتها. نفتح في هذا العدد ملف الجولة الثالثة، نتائجها، أداء الأندية، وما ينتظرها في المباريات القادمة. للحديث عن ذلك يحضر وتحضر معي في الأستوديو زميلة حليمة دهوي. حليمة صباح الخير، أهلا ومرحبا بك.
1: صباح الخير حسن لكل الزملاء ولكل المشاهدين وزميل يوسف الشاطر.
0: صباح الخير يوسف.
2: مرحبا حسن، مرحبا لكل المشاهدين والمستمعين والحليمة.
0: حليمة نتشرف أن تكون معنا هذا.
1: الشرف لي حسن، والعودة لبوديوم أو استوديو بوديوم شرف كبير أن نكون حاضرين.
0: أكيد شرف أن نجتمع للحديث عن الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا. أبدأ معك يوسف، بالأمس قمة بين فريق المغرب الفاسي والرجاء الرياضي، الجماهير كانت حاضرة في الموعد لكن الأهداف غابت، كيف قرأت هذه المباراة قياسا لمردود الفريقين؟ الفريق المغرب الفاسي كان الأفضل، أكد بأنه أكيد لن يتنازل عن لقبه هذا الموسم.
2: أكيد حسن، الفوارق كبيرة جدا بين الفريقين، شاهدنا المغرب الفاسي تقريبا يواصل على نفس النهج الذي لعب به الموسم الماضي، نفس طريقة اللعب حتى مع اختلاف المدرب، فريق يتحكم في نسق المباراة، يتحكم في خط الوسط، فاز تقريبا بجميع الثنائي، في وقت الرجاء قدم مباراة سيئة للغاية على جميع المستويات. الفريق فعلا تأثر بعد حالة الطرد المبكرة بعد نصف ساعة تقريبا، لكن هذا الأمر ربما لا يغطي المستوى الرديء الذي قدمه الفريق خصوصا من الجانب الهجومي. الجمهور كان حاضر، أظن أنه من يجب أن يتحسر على نتيجة المباراة هو المغرب الفاسي الذي كان يجب أن يفوز بالأمس بالنظر للمستوى الذي قدمه، ما هو أيضا الفرص التي أتيحت له خصوصا لاعب تيتوس الذي كانت لديه كرة أو كرتين كان بإمكانه تسجيل هدف. السؤال يبقى الذي يطرح هو حول مستوى الرجاء، لأن ليس هذه النسخة من الرجاء التي ستنافس على لقب البطولة، وليس المدرب فقط من يتحمل المسؤولية ولكن أيضا إدارة الفريق التي مرة أخرى في الطريق نحو الفشل ارتباطا بالميركاتو، لأن أهم شيء في البطولة المغربية أو بالنسبة للأندية هي فترة الانتقالات. إذا دعمت صفوفك بلاعبين من المستوى الجيد تكون فرص المنافسة وفرص النجاح أكبر. فالرجاء شاهدنا مجموعة من الأسماء المجهولة، الجمهور قال أنه لا يجب أن نحكم مبكرا على اللاعبين، لكن مباراة الأمس

0: نوعا ما بعد الانفصال عن المدرب التونسي، لكن لما فريق الرجاء يعجز عن خلق فرصة فرصتين في شوط واحد، لما يكون حارس المرمى المهدي الحرار هو أفضل لاعب في المباراة، أكيد أكثر من علامة استفهام على مردود الرجاء تقنيا بغض النظر عن الطرد.
1: صحيح حسن، الطرد يعني ما غاديش لن نغطي يعني الشمس بالغربال بسبب طرد عثمان الشريبي، لكن المردود يطرح كذلك تساؤلات كثيرة في كل الخطوط. يعني بالفعل فريق رجاء قام بانتدابات كثيرة، لكن كما قال يوسف المكتب المسير يفشل مرة أخرى في إيجاد حلول تقنية داخل رقعة الميدان. أظن أن فريق رجاء يركز أكثر على ما هو إداري، على يعني إيجاد مستشارين، لكن يفشل في صلب اللعبة وهو إيجاد يعني حلول داخل رقعة الميدان من أجل الحفاظ على هوية فريق الرجاء الرياضي التي غابت بشكل كبير ويعني بشكل واضح في مباراة الأمس أمام المغرب.
0: كنقلبوا على الموارد وعلى المستشارين من أجل أنه هذا الأمر ينعكس على الجانب الرياضي من أجل انتدابات يعني بقيمة كبيرة يوسف، من أجل أنه نحسنوا مردود الفريق، لكن ما حققه الفريق فاز في الجولة الأولى ولكن بخطأ دفاعي الفريق نهضة الزمامرة، كنا ننتظر أفضل. واش كتحس بأنه هناك لمسة مدرب إسباني في فريق الرجاء؟
2: هو حتى اختيار المدرب الإسباني لا أريد أن أقول أنها مشكلة، لكن المدرب باكو خيميس هو مدرب معروف يعني منذ كان في رايو فايكانو الإسباني، مدرب يلعب كرة قدم هجومية دائما يريد الاستحواذ على الكرة، لكن السؤال هو هل وفرت للمدرب ما يحتاج من لاعبين؟ لأنه اختيار المدرب يجب أن يتماشى مع ما يملكه الفريق من لاعبين. في بعض الأحيان غوارديولا إذا ذهب لفريق ليس لديه لاعبين مهاريين لن يستطيع تطبيق ما يريده كأفكار، لأن الأفكار موجودة.
0: الجزء الآخر من يعني الوجه الآخر من العملة يوسف بأنه هذا المدرب راه عارف علاش غيجي للفريق الرجاء، بأنه غير الهبة لهذا فريق الرجاء التي افتقدها، هو أيضا مسؤول عن اختيار فريق الرجاء.
2: بالنسبة لي لا أظن أن مثلا خيميس قبل أن يأتي للرجاء يعرف باكيز ويعرف قنديل ويعرف ولا يعرف هذه الأسماء، جاء بنية ربما بناء مشروع، بنية بناء فريق جديد، لكن نعرف الرجاء الوداد الجيش الأندية الكبيرة لا تعطي الوقت اللازم للمدرب. أكيد لو المباراة بالأمس كانت في مركب الرياضي محمد الخامس لشاهدنا أجواء أخرى وشاهدنا ردة فعل أخرى من الجمهور.
0: شيء كان في المركب الرياضي تفاس كان الماس واقعي لا يربح
2: طبعا لا حتى على صعيد غضب الجمهور، لأنه الرجاء المباراة الأولى فاز الانتصار غطى نوعا ما، لكن بالأمس يعني لا يمكن لفريق بحجم الرجاء لا يستطيع أن يقوم بأربع خمس تمريرات متتالية في وسط الملعب. تقريبا الشوط الثاني الرجاء لم يمتلك الكرة، فكل هذه أمور سلبية بالنسبة للفريق بالنسبة للمدرب، لكن أيضا بالنسبة للإدارة، لأنه الرجاء كان لديه ميركاتو طويل جدا، كان لديه كما قيل المدير الرياضي المسؤول على الانتدابات رجل يعرف كرة القدم الأوروبية، كان بإمكانه التعاقد مع أسماء أخرى يعني باستثناء المهاجم التونسي، يعني بقية لاعبين يعني لاعبين مغمورين إلى حد كبير لا أحد يعرفهم. المدافع الأوسط يعني هل في البطولة المغربية ليس هنالك مدافع أفضل من المدافع الذي تعاقد مع الفريق، إلى جانب أن الرجاء لم يحسن نقاط الضعف التي كانت في الموسم الماضي خصوصا في خط الوسط. يعني بالأمس في المباراة المغرب الفاسي يملك أسامة نور الدين، عادل هرماش وأنس الطاهيري، يعني من أفضل ثلاثي الموجود في البطولة الرجاء، بالمقابل يعني أسماء ليست لديها المستوى من أجل المنافسة المغرب الفاسي على الكرة، فشاهدنا امتلاك كبير من المغرب الفاسي والرجاء يبحث عن هجمة مرتدة وهذا لا يليق عامة بصورة الفريق.
0: لكن كل الاستحقاق أيضا فريق المغرب الفاسي، أول فريق يعني بدأ الموسم بين أندية البطولة الاحترافية بدأ بالدور التمهيدي الأول من منافسة دوري أبطال إفريقيا، لكن يتضح صحيح كان هناك تغيير على مستوى الإدارة الفنية الفريق المغرب الفاسي أيضا، لكن تعاقد مع مدرب يعرف البطولة الاحترافية، المدرب الميدا الذي درب الدفاع الحسني الجديد، تحس بالفرق بين مشروع فريق الرجاء ومشروع فريق المغرب الفاسي.
1: أكيد حسن، نتحدث عن المغرب الفاسي كذلك قام بانتدابات وأسماء جديدة، يعني لم يحافظ على تركيبة الفريق بالنسبة للموسم الماضي التي فازت بالبطولة. نتحدث عن عبد الله خفيفي الذي التحق

0: لقب الفريق، عماد الرياحي القادم من نهضة بركان، يعني أسماء جديدة لكن دخلت على مشروع رياضي، على فلسفة واضحة لمدرب، فلسفة واضحة وأهداف مسطرة للفريق. يعني بدأت الموسم بفوزين وتعادل أمام فريق الرجاء، تبقى لحدود اللحظة يعني نتيجة جيدة مقارنة بكل الفرق الأخرى التي ستنافس هذا الموسم على البطولة الاحترافية، والتي عودتنا في السنوات الأخيرة أن تحتل المراتب الأولى في الدوري المغربي.
1: أكيد فريق المغرب الفاسي يوسف المنتظر أيضا هذا الموسم أنه يدبر على النحو الأمثل يعني مشواره في الدفاع على لقب البطولة الاحترافية، وأيضا مشاركته القارية، وهنا ربما سيختبر أكثر فريق المغرب الفاسي، لأنه بالنسبة له القادم هو الأصعب، هو الآن سيكون مطالب بتدبير هذا المجهود على المستويين معا. واش الفريق أعطانا انطباعات بأنه قادر أنه ينافس، أنه يمثل المغرب على النحو الأمثل في المنافسة القارية، وأيضا يحافظ على ذات المستوى في منافسة البطولة؟
2: أكيد هو من ناحية اللعب أو المستوى العام الذي قدمه الفريق مستوى رائع جدا. نحن تحدثنا في الجزء الأول على الرجاء، لأنه دائما الشيء السلبي هو ما يلفت الانتباه أكثر، لكن كلامنا على الرجاء لا ينقص تماما من استحقاق المغرب الفاسي، كان الطرف الأفضل بالأمس. الفريق لديه بنية صلبة وقوية، لأن إن عقدنا المقارنة مع الرجاء فما هو موجود من لاعبين في المغرب الفاسي يسهل مأمورية على المدرب الميدا، يعني المدرب الذي بين قوسين فشل في الدفاع الحسني الجديدي ها هو ينجح في بداية الموسم مع المغرب الفاسي. لماذا؟ لأن لديه تقريبا 4-5 لاعبين متميزين للغاية. المغرب الفاسي باع سفيان بن جديدة لكنه قوى نفسه في خط الهجوم بلاعبين مباسا وأيضا تيتوس من ناحية الجودة، يعني هناك شعور أنهم لاعبين جيدين للغاية. قد يضيع فور مثلا فرصة تيتوس التي أضعها بالأمس، كان بإمكانه أن يسجلها، لكن هذا لا ينقص أنه لاعب رفع من مستوى المغرب الفاسي في خط الهجوم، إلى جانب الخيارات التي أصبحت أكثر على سعيد التركيبة البشرية بصفة عامة، وجود حارس كصلاح الدين شهاب، أيضا الشباني في خط الدفاع أصبح قائد الفريق وربما من يبدأ كل الهجمات. ففي الصعيد الجماعي والفردي فريق لا أريد أن أقول متكامل، لكن فريق قوي للغاية. وقوة المغرب الفاسي في قوة خط الوسط، يعني الراحة والهدوء الذي يتبادل به الكرات، هرماش ولا أسامة نور الدين ولا المهراوي ولا أيضا أنس الطهيري، يعني تحس أن الفريق يلعب وكأنه منذ 10 سنوات يلعب مع بعضه، فباستثناء بعض الهفوات البسيطة من أسامة نور الدين يعني بالأمس فقد بعض الكرات، يعني الأداء خط الوسط كان مثالي للغاية، والمغرب الفاسي لم يفز لأنه لم يرد بالأمس، كان بإمكانه أن يفوز بكل سهولة.
1: هذا هو السؤال المطروح، لأنه في المباريات لا يكفي أن تكون الأفضل، نجمع جميعا بأنه فريق المغرب الفاسي كان الأفضل، لكن كرة القدم تحسم بالأهداف. هذا الأمر ماشي في كل المباريات غادي يخرج فريق المغرب الفاسي يعني منتصر، لكن الأمر الأهم هو أنك تسجل أهداف وأنك توصل لشباك الخصم. التركيز يجب أن يكون في القمة، خصوصا وأن الفريق كما ذكر يوسف انتدب لاعبين بقيمة جيدة، لكن هذه القيمة يجب أن تظهر وتنعكس في تسجيل أهداف حريمة في نهاية المطاف.
0: صحيح، ممكن أن اللمسة الأخيرة غابت على مهاجم فريق المغرب الفاسي، لكن يعني أظن أنه ضيع بالأمس نقطتين يعني سهلتين، لأنه يعني مع تقدم الأدوار مع يعني مشاركته في دوري أبطال إفريقيا قد يحتاج في الدورات المقبلة لهذه النقطتين، لكن هذا لا يقلل كما قال يوسف من قيمة المغرب الفاسي، وسنشاهد فريق يعني قوي سيدافع سيحاول الدفاع عن لقبه في البطولة هذا الموسم، والرجاء نتمنى أن يتحسن يعني مستقبلا من أجل يعني مشاهدة فريق ونشاهد يعني مستوى البطولة متقدم مع الفرق الكبرى الوداد الرجاء وكذلك الجيش.
1: حسن حظ فريق الرجاء الرياضي أنه الحارس حارس المرمى مهدي الحرار كان في الموعد، كان رجل المباراة بالنسبة لفريق الرجاء الرياضي، والسوء حظ فريق المغرب الفاسي أنه لاعبيه اصطدموا بالمهدي الحرار. مباراة اللي كانت أيضا ممتعة يوسف، فريق الجيش الملكي يعني في ظهوره الأول بعد تأجيل أول لقاءين له في البطولة أمام الرجاء بالذات في لقاء الكلاسيكو وأمام نهضة بركان يستهل الموسم بشكل جيد وجيد جدا، مباراة فيها إيقاع حتى بغض النظر

0: نظر على نتيجة المباراة، ربما الأمر الوحيد اللي كان كينقص هذه المباراة هو الحضور الجماهيري. كنعرفوا كاين مقاطعة لبعض الفصيل من فصائل فريق الجيش الملكي، لكن المباراة كان فيها إيقاع متحركة أمام وداد تمارا اللي كيلعب من دون ضغط.
1: طبعا لأنه عبد السلام بن جلون يعرف أنه أيضا بالنسبة له مقامه في وداد تمارا قد يكون قصير، فالهدف هو أن يبرز أنه مدرب لديه فكرة واضحة، يريد أن يلعب كرة قدم هجومية قد يصلح لفريق آخر ربما من أكثر مستوى من وداد تمارا. لذلك المباراة أو بداية الموسم ايضا هي فرصه لعبد السلام بن جلون كي يقدم نفسه للفرق والكره القدم المغربيه من ناحيه التدريبيه. مباراه كانت جميله، مشكله الجمهور طبعا الجيش الملكي هي مشكله ملعب، مشكله بعد، مشكله يعني موجوده منذ سنوات ليس
0: اليوم. وسط الاسبوع ايضا
1: وسط فاظن انه حتى اداره الجيش الملكي يجب ان تحاول ان تجد حلول تسهيل مهمه الجماهير، لان في بعض الاحيان الملعب كبير جدا، فحتى ولو من بعض الأحيان العدد يكون 7,000 8,000 الإحساس لا يكون بنفس الإحساس اللي كان موجود ربما في وقت سابق بالنسبة للجمهور الجيش الملكي عندما يحضر بأعداد كبيرة. الشيء الإيجابي في الجيش الملكي في السنوات الأخيرة بصفة عامة أنه فريق لا يتغير كثيرا، يعني دائما فترات الانتقال من مدرب لآخر تكون بطريقة سلسة بطريقة سهلة، ليس هنالك ميركاتو عنيف، يعني تقريبا نفس التشكيلة ونفس الأسماء التي لعبت الموسم الماضي مع بعض التدعيمات. وبالأمس استحق الانتصار لكن ما زال يحتاج إلى نسق المباريات لأنه بعد دقيقة 70 تقريبا المستوى البدني حتى نزل لبعض اللاعبين.
0: إلا ربما التخوف يوسف حليمة بالنسبة لفريق الجيش الملكي هو مسار الموسم الماضي، يعني كان ينافس على جميع الألقاب في نهاية المطاف وجد نفسه يخرج من دون أي لقب، خصوصا لقب دوري الأبطال، أن يعني تنهزم وتخسر رهان التتويج بلقب دوري الأبطال بتلك الطريقة في مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بعدها يعني تخرج من السباق على منافسة البطولة، كان أمر صعب. كنا كنتوقعوا كيف سيكون فريق الجيش الملكي مع بداية الموسم، الآن يعطينا مؤشرات بأنه لم يفقد من توهجه شيء ومن طموحه شيء. حليمة
2: صحيح حسن، الفريق الجيش الملكي عاد بقوة على المستوى المحلي وكذلك الإفريقي في السنوات الأخيرة بعد غياب طويل على الساحة القارية، يعود ويقدم أوراق اعتماده كأحد وأقوى الأندية الإفريقية والمغربية. لكن هذا الموسم رغم يعني ضياعه الشامبيونز ليج وكذلك البطولة يحافظ على نفس النسق، يحافظ على نفس يعني الطموح من أجل يعني البقاء دائما ضمن دائرة البوديوم. لكن الكل كان يتساءل ويعني ينتظر كيف سيظهر الجيش الملكي خصوصا بعد رحيل العميد ربيع حريمات لكي تعتبر من ركائز يعني خط الوسط. لكن فريق الجيش الملكي قام ببعض يعني الانتدابات وحافظ على نفس الأسلوب على نفس الأسماء، ونرى أن اليوم يعني سيكون يعني من بين المرشحين ويعني يعني المرشحين أكثر للتتويج باللقب والحفاظ على مكانته.
0: أكيد كان تخوف من رحيل كما ذكرت حليمة العميد ربيع حريمات، لكن بالأمس شفنا وسط الميدان متحرك أي تورخان، ثنائية أي تورخان وأيضا زين الدين الدراج
1: يعود
0: العائد
1: طبعا.
0: أكيد كان هناك تخوف لأنه ربيع حريمات كان يشكل واحد القطعة بارزة في هذا الفريق، لاحظنا بانه هناك انسيابيه على مستوى يعني اللاعب بالنسبه للفريق الجيش الملكي على مستوى وسط الميدان. يوسف
1: طبعا هو الجيش الملكي حتى الموسم الماضي يعني كان دائما يمتلك لاعب خط وسط احتياطي في بعض الاحيان، لان الفريق لديه تركيبه بشريه جيده يعني منذ سنوات. أنا الشيء الذي يبدو لي ايجابي في ربيع حريمات هو انه قد تمنح الفرصه لسليمان البوشقالي لاعب اولمبيك اسفي اللي كان معار اولمبيك اسفي وكان جزء من الفريق اللي بلغ مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. فإذا منحت الفرصة للبوشقالي خلال هذا الموسم فيما كان ربيع حريمات أو إلى جانب الدراج أو إلى جانب أي أورخان، فالجيش الملكي سيكسب لاعب لديه مستوى رفيع وقد يفيد الفريق في السنوات المقبلة، لأن على الصعيد الفردي البوشقالي يمتلك كل المؤهلات كي يكون أساسي في الجيش الملكي.
0: أكيد لاعب واعد بالنسبة لفريق الجيش الملكي هذا الموسم. فريق الجيش الملكي الباحث على المنافسة بقوة على لقب البطولة الاحترافية، أيضا على واجهة منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وتعويض ربما خيبة أمل التفريط في لقب دوري الأبطال في الموسم القادم، الاستحقاق أيضا لفريق وداد تمارا الذي ورغم الهزيمة يؤكد بأنه لا يهاب الكبار، كان تغلب على فريق الوداد الرياضي في الجولة الافتتاحية، قدم مستوى جيد في هذه الجولة الثالثة أمام فريق الجيش الملكي. نواصل الحديث مستمعينا متابعينا ومشاهدينا عن منافسات البطولة الاحترافية المغربية في جولتها الثالثة، أبرز النتائج وبرنامج المباريات في الجزء الثاني من البرنامج بعد موجز التاسعة والنصف. تكرموا بالبقاء معنا.

0: ميدي 1 بوديوم.
1: نعود معكم مجددا مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا إلى الجزء الثاني من برنامج بوديوم. نتحدث عن منافسات البطولة الاحترافية المغربية إنوي في قسمها الأول، منافسات الجولة الثالثة التي انطلقت بالأمس بأربع مباريات. توقفنا في الجزء الأول عند قمتي الجيش الملكي والوداد، وقبلها المغرب الفاسي ضد الرجاء التي انتهت بالتعادل بصفر لمثلها. الجيش كان تغلب على فريق وداد تمارا بهدف لصفر. والمباراة الأبرز بالأمس والمباراة الأكثر تهديفا، مباراة حسنية أكادير ضد مضيفه نهضة الزمامرة. أربع مباريات بالأمس، ثمانية أهداف وسبعة أهداف سجلت في لقاء حسنية أكادير ونهضة الزمامرة الضيف. حسنية أكادير وصل نتائجه الإيجابية، تغلب على نهضة الزمامرة بخمسة أهداف لهدفين. يوسف، جميل أن نرى هذا الكم من الأهداف في مباراة واحدة. صحيح كنا نأمل أن نشوف أهداف أكثر في المباريات الأربع. حسنية أكادير يؤكد مجددا أنه سيلعب كل حظوظه هذا الموسم، كان تغلب على فريق الكوكب المراكشي، الآن ينهزم أمام الماس والآن يفوز على نهضة الزمامرة من دون هلال الطير على مقاعد البدلاء، العقوبة المفروضة في حقه.
2: هو الآن ربما هلال الطير لن يحضر المباراة المقبلة من أجل تواصل النوع من المباراة الممتعة اللي ربما هذا هو ما يبحث عنه المشاهد في الأخير. يعني من تابع المباراة يعني استمتع بأهداف جميلة، بالكثير من الفرص التسجيل، يعني كانت مباراة مفتوحة جدا. وأيضا تألق عماد الرياحي زادها ربما رونق خاص، لأنه يعتبر ربما أفضل لاعب في بداية الموسم بعد ثلاث مباريات.

0: بعت أهداف وصنع 3 أهداف أو 4 أهداف أخرى، الأمس سجل وصنع مرة أخرى، فعندما ينعكس المردود الفردي للاعب على المردود الجماعي للفريق بصفة عامة، فعماد الرياحي كان مؤثر. وأيضا حسنية أكادير أخيرا ربما وجد نفسه، لأنه حسنية أكادير مع سابقا مع المدرب عبد الهادي سكيتيوي كان دائما الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف، فريق الذي يلعب مباريات مفتوحة لا يهمه كثيرا الدفاع، يعرف أنه سيستقبل فيبحث أن يسجل عدد أكبر من الأهداف. وإذا كان هلال الطير فعلا أعاد لنا هذه النسخة من حسنية أكادير، فمن دون أدنى شك أنه سيقدم موسم جيد جدا، لأن الصورة التي تركها أمس صورة إيجابية للغاية، لأنه في البطولة المغربية بحسب ما نتابع في السنوات الأخيرة أو منذ ربما بداية على الأقل ما شاهدته أنا، دائما أصعب شيء هو أن تسجل الأهداف،
1: 9 أهداف في 3 مباريات، يعني معدل 3 أهداف في
0: أن تصل لهذا المعدل في بداية الموسم، يعني أمر رائع جدا. الآن هل يجب الحفاظ على نفس النسق؟ هذا دائما الرهان هو الحفاظ على نفس المستوى،
1: هذا هو الرهان بالنسبة لجميع الأندية خصوصا بدنيا، لأننا غادي نوصلوا واحد الفترة تكون توالي المباريات، بدينا الموسم بشكل متأخر، هذا الجانب البدني غادي يكون يعني محدد كبير حاليما لأندية البطولة بما فيها فريق حسنية أكادير، والنقاط اللي كيجمعها أي فريق في بداية الموسم اللي كتخليه أنه يلعب براحة أكبر في النصف الثاني من الموسم بالأساس، عكس لو يحدث العكس كنشوفه مثلا اتحاد طنجة في موسم من المواسم كان يراكم الخيبات، اضطر المرور للسرعة القصوى في النصف الثاني من الموسم. حسنية أكادير أمر جيد بالنسبة لهذه البداية الجيدة.
2: كنا كنشوفوا هلال الطير يلعب دور المنقذ مع اتحاد طنجة، يعني بقاؤه في القسم الأضواء في السنوات الأخيرة كيرجع يعني الهلال الطير والمجهود الكبير اللي كيقوم به في الدورات الأخيرة. اليوم كنشوفوا أن هلال الطير بدأ الموسم مبكرا مع حسنية أكادير، كنظن أنه هو من أشرف على الانتدابات مجموعة من الأسماء التي يعني ضمها إلى الفريق، صلاح الدين بنيشو، كذلك عماد الرياحي، أيوب اللي كان في الوداد، أيوب بوشتا، مجموعة من الأسماء التي يعني وقعت في صفوف حسنية أكادير وستكون لها يعني منفعة كثيرة للفريق بسبب التجربة التي ركمتها مع الفرق الكبرى. بالأمس يعني شفنا فريق حسنية أكادير يقدم من أروع مبارياته، يعني يلعب كرة حديثة، يعني كاين تفاهم بين خط الدفاع والوسط من أجل الوصول إلى الهجوم وتسجيل أهداف. وكنعرفوا أن هلال الطير يعني سبق ليه شغل معد بدني غادي يركز على هذا الجانب مع حسنية أكادير، وكذلك غادي يركز على الجوانب التقنية، حضوره أو غيابه على يعني دكة البدلاء ما عطات ما نقصت حتى شي حاجه، كما انها يعني عطات الاضافه وكان يعني الاهداف كثيره، وكيقال يوسف وقال ما غاديش يبقى يحضر
1: عبد الاله فهمي ومن قاد الفريق من مقاعد البدلاء، وتميز كبير ايضا لعبد الاله فهمي، تحس بان هناك انسجام،
2: لان هناك روح
1: الانسجام في يعني الطاقم التقني ينعكس على اللاعبين، لأنه لما كتشوف طاقم تقني بروح رجوية ياك حليمة
2: أكيد
0: هو الجميل أن رؤية مثلا عبد الإله فهمي، لأنه من اللاعبين السابقين اللي لم يأخذ فرصة كبيرة مع فريق الأم مع الرجاء، لكن جميل أن هلال الطير فكر في عبد الإله فهمي، لأنه أولا يعرف البطولة، وثانيا أنه يعرف كرة القدم المحترفة، لأنه لعب سنوات في الدوري الفرنسي وكان أيضا جزء من المنتخب المغربي لفترة من الفترات.
1: أكيد قيمة ثابتة عبد الإله فهمي رفقة المنتخب المغربي، رفقة ليلة الفرنسي في احترافه في الدوري الفرنسي، تجربة كبيرة من شأنها أنها تخدم لاعبي فريق حسنية أكادير أو أي نادي سيستفيد من خدمات الإطار المغربي عبد الإله فهمي.
0: هو كان القائد الأول الذي حمل لقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الجديدة.
1: تماما عبد الإله فهمي، تحياتنا لعبد الإله فهمي وكل الاستحقاق لفريق حسنية أكادير. منافسة البطولة التي تتواصل مشاهدينا مستمعينا اليوم بلقاء واحد خلاله المغرب التطواني ضد فريق الفتح الرباطي، المغرب التطواني العائد إلى منافسة البطولة الاحترافية يواجه فريق الفتح الرباطي يوسف، يعني علامة استفهام كبيرة على فريق

0: فتح مدرب برتغالي، كنا نتوقع أن الفريق الذي يراهن على الأطر المغربية يمنح أكيد فرصة والأطر المغربية، الآن بهذا البداية أكثر من علامة استفهام، هزيمتين في أول جولتين.
1: وأكيد أن هناك شيء كسر في طريقة إدارة الفتح الرباطي في السنوات الأخيرة، لأنه منذ فترة الفريق لم ينجح في تكوين جيل قوي كما كان الحال، لأنه الفتح كان مع جمال السلامي ثم مع وليد الركراكي، قبل ذلك مع حسين عموتة، دائما كان الفريق يبني سنتين ثم يأتي كي ينافس. في الفترة الأخيرة هناك شيء ما لا يسير بنفس الطريقة التي كان عليها الفتح سابقا. الخسارة أمام تيزنيت في الجولة الماضية كانت ناقوس خطر حقيقي، الفريق من دون روح. الآن خسارة أخرى أو مباراة أخرى صعبة في حال عدم رد الفعل اليوم أمام المغرب التطواني، أظن أنه يجب على إدارة النادي مراجعة اختيار المدرب البرتغالي، لأنه دائما نقول حسن أنه اختيار المدرب لديه شروط في البطولة المغربية، يعني نحن لا نختار مدرب الدوري آخر فيه عدد أجانب كبير، فدائما كلما كان المدرب يعرف البطولة ويعرف عقلية اللاعب ويعرف المحيط العام فتكون الأمور سهلة. ويعني نحن لا يمكن أن ننتظر مثلا مدرب الفتح الرباطي أو مدرب الجيش الملكي 10 جولات كي نرى لمسته، فدائما المدرب في البطولة المغربية يجب أن يحدث فرق سريع أو رجة سريعة. يعني فللأسف الفتح حتى مع سعيد شيبة، كي نكون واقعيين، يعني في نهاية الموسم الماضي حتى مع سعيد شيبة الفريق كان يعني سيء، يقدم مباراة جيدة ثم يغيب ثلاث أو أربع مباريات. فبالأمس شاهدنا تقريبا نفس فتح الموسم الماضي.
0: أكيد، وفتح الموسم الماضي أيضا استهل الموسم بنفس الطريقة بشكل متواضع. قبل دائما هي عادة الأندية المغربية تجري وراء النتيجة وراء النتائج حتى النصف الثاني، يعني حتى تشعر بالخطر، وهذا هو الأمر الخاطئ اللي خاص تجاوزوا الفرق. صحيح ممكن نغلط في مباراة، أنني نهزم مباراة أخرى أتعادل أو يعني أفقد نقاط، لكن فترة الفراغ بأنها ما تطولش، لما كتطول فترة الفراغ تطرح أكثر من علامة استفهام.
1: وأيضا الفتح الرباطي حسن كان دائما من الفرق التي تستثمر في لاعبيها، يعني دائما ما الفريق يعطي الفرصة للاعبين الشباب تجد 3-4 أسماء شباب لديهم مستقبل، الفريق يستثمر الوقت. لكن في الفترة الأخيرة يعني الفتح وكأنه بدأ يفقد جزء من التقاليد التي أصبحت لدى اتحاد توارقة نوعا ما.
0: تماما، فريق الفتح الرباطي المطالب إذن بالانتفاضة من فريق المغرب التطواني اللي بدوره أيضا يبحث عن فوزه الأول في هذه الجولة، لكن أعطى إشارات فريق المغرب التطواني جيدة جدا، سواء في ديربي الشمال أمام فريق اتحاد طنجة، أمام نهضة بركان أيضا افتتاح الجولة، بالرغم من الصعوبات اللي بدأ بها الموسم، المنع من الانتدابات، يعني تغيير المكتب المسير في آخر لحظة، أمين الكرمة استلم الفريق بشكل متأخر، لكن أعطى إشارات إيجابية. الآن يبحث عن فوزه الأول أمام فريق جريح آخر الفتح الرباطي. حليمة،
2: صحيح حسن، فريق المغرب التطواني العائد هذا الموسم البطولة الاحترافية سيكون أمام تحدي جديد، أمام اختبار يعني من أجل تحقيق أول 3 نقاط له هذا الموسم. أظن أن هذه الفرصة تكون متاحة لفريق المغرب التطواني من أجل تحقيق الفوز، خصوصا يعني بالرغم من أن التعادل في الجولتين الماضيتين، لكن معنويات الفريق ستكون بالأكيد مرتفعة، يلعب بلاعب لاعبين شباب بدون خبرة في الدوري الاحترافي القسم الأول، لاعبين يعني صغار السن، بالرغم من الانتدابات القوية التي قام بها، يعني انتداب فيصل فجر، هيثم البهجة بالخبرة يعني لسنوات مع اتحاد طنجة، رجاء الوداد، مجموعة من الأسماء الكبيرة التي ضمها، لكن يعني عدم السماح له بتسجيل اللاعبين وضمهم يعني لائحة الموسم ستعطي فرصة للشباب من أجل تأكيد أنفسهم في البطولة الاحترافية، وكذلك تقديم أوراق اعتمادهم ضمن التشكيلة الأساسية.
0: واتضح ذلك في ديربي الشمال، كان الفريق ممتع في أداء يوسف في ديربي الشمال اللي انتهى على وقع التعادل. بالمناسبة بالحديث عن ديربي الشمال، نتحول لاتحاد طنجة والكوكب المراكشي، الفريق فارس البوغاز الذي سيرحل إلى مراكش لمواجهة فريق الكوكب، الباحث أيضا عن دماء جديدة، رفقة دولي مغربية سابق يوسف السفري، أكيد نقاط مهمة لأي فريق في هذا المواجهة؟

0: تهيؤ.
1: أكيد أن مباراة مهمة للفريقين، المباراة مهمة أيضا لاتحاد طنجة لعبد الحق بن شيخة، وهذا الموسم ربما يجب أن يقطع اتحاد طنجة مع معاشه في السنوات الماضية، لأن كان لديه الوقت للمدرب عبد الحق بن شيخة، وأيضا الفريق على الصعيد الفردي يعني تعاقد مع بعض اللاعبين يملكون الموهبة، خصوصا صانع الألعاب الذي كان يمارس في الدوري الهولندي، فهناك نقلة نوعية على صعيد اللاعبين يجب أن تنعكس على نتائج الفريق. ويجب أن نشاهد اتحاد طنجة الذي قبل سنوات فاز بالبطولة، قبل سنوات نافس وكان يصل إلى مراكز
0: 2017 فاز بالبطولة يوسف، هذه 10 سنين دونك الفريق سيسترجع هذا الروح
1: تقريبا، وبعد ذلك أظن أنه كان نافس أيضا على صعيد المراكز المتقدمة، لكن في آخر 4 سنوات يعني الفريق عاش سنوات سيئة للغاية، وكان ممكن أن ينزل للدرجة الثانية، وهذه مسؤولية عبد الحق بن شيخة، لأنه أكثر مدرب نال الإشادة والثناء في الموسم الأخير وبداية الموسم هو عبد الحق بن شيخة، لكن اليوم يجب أن يرفع أيضا هو من مستوى توقعاته على الصعيد الشخصي، وأن نشاهد اتحاد طنجة يثبت أقدامه وينافس على المراكز، لا أقول ينافس على البطولة، لكن على الأقل المراكز الخمسة الأولى يجب أن يكون هذا هو هدف طبيعي لنادي اتحاد طنجة. والمباراة بالنسبة لكوكب مراكش هي اختبار آخر ليوسف السفري، لأن المدرب جاء بثوب النجم، لأن يوسف السفري لديه تجربة في قطر، لديه تجربة كمساعد بسيطة في الرجاء، الآن جاء بثوب النجم في المؤتمر الصحفي بعد مباراة مكناس، حتى الطريقة التي يتحدث بها طريقة رائعة جدا، مواثق الأفكار مرتبة، فننتظر كثيرا ما بإمكان يوسف السفري أن يقدمه لفريق الكوكب المراكشي، بعيدا عن النتائج لكن أيضا على صعيد المساهمة في تطوير اللاعبين، لأن على الصعيد الشخصي بالنسبة لي الرهان الأكبر بالنسبة للأندية من هذه النوعية، يعني عندما نتحدث عن الكوكب المراكشي أيضا هو تطوير اللاعبين على الصعيد الفردي، لأنها مسألة استثمار للمستقبل، لو الكوكب المراكشي يقوم ببيع لاعب أو اثنين خلال الميركاتو المقبل فأكيد أن هذا الأمر يعود بالنفع
0: في انتظار تغيير المشروع يوسف، لأنه فريق مثل الكوكب ومدينة من قيمة مراكش خاصة تمتلك فريق يعني تنافسي ينافس في كل موسم،
1: على صعب جدا الكوكب مراكش
0: خاصة تغيير هذا الأمر عند الأندية المدن اللي محورية نقولها، يعني اتحاد طنجة بقيمة الملعب اللي توفر عليه، الإمكانات اللي كتوفر عليها المدينة، مراكش أيضا الكوكب المراكشي كنت حدثتوا على فرق مرجعية أيضا اللي عطات الكثير وأسماء عديدة للمنتخب الوطني المغربي هنا، هذا هو الأمر اللي خص يعني طموح لا المكاتب المسيرة ولا أيضا الأطر التقنية اللي تجي لهذا الأندية.
1: المسألة هي مسألة أكبر من الأطر أو من المدربين، لأن الكوكب المراكش يعني باستثناء فترة في بداية التسعينات أو في أواسط التسعينات نافس شيئا ما على الألقاب، ثم قبل ذلك يعني بسنوات، نحن نتحدث عن الفترة الحديثة يعني الكوكب لم يبني مشروعا واضح المعالم، كانت محاولات لكن ظلت مجرد محاولات، لأنه لو على صعيد ربما نحاول تذكر متى الكوكب المراكش على البطولة يعني سيكون صعوبة كي نتذكر
0: تذكروا السنوات اللي لعب فيها في القسم الثاني أكثر من أنه نفس على البطولة،
1: هذا هو الأمر السلبي، لأنه الأمر يجب أن ينبثق من رغبة المدينة ككل، يعني أكبر من لا مدرب ولا حتى الإدارة الموجودة حاليا.
0: تماما يوسف، فريق الكوكب المراكشي اتحاد طنجة غدا السبت بداية من 5 مساء، على أنه الأنظار أيضا ستركز على أحد أبرز المباريات، الوداد الرياضي يوم الأحد الذي يلعب أمام فريق النادي المكناسي، الوداد وبعد خيبة نتائج مباريات الموسم الماضي 8 مباريات لم يحقق الفوز، بدأ الموسم الحالي بهزيمة بميدان وبمركب محمد الخامس أمام الوافد الجديد وداد تمارا، الآن يدخل اللقاء أمام النادي المكناسي وبعض من الروح عادت إلى هذا الفريق بعد الفوز على الدفاع الحسني الجديد في الجولة الماضية، واش فريق الوداد قادر على أنه يرجع ويرجع توب التوهج اللي كتنتظر به جماهير حليمة؟
2: الأكيد أن فريق الوداد الرياضي على سبيل يعني باقي الأندية الكبرى تمرض ولا تموت، لكن يعني المرض لا يجب أن يطول، يعني نعرف أن فريق الوداد الرياضي بخبرته المحلية والقارية يعني قادر أن يعود يعني سريعا إلى التوهج، لكن الأمر يتطلب يعني بعض الصبر من الجماهير.

0: وهذا الامر
1: الذي ما غيكونش الصبر ما
0: بالنسبه للجماهير الوداديه. لكن فريق الوداد يعني الفوز على فريق الدفاع الحسني الجديدي سيعطي اللاعبين يعني بوادر، سيعطي اللاعبين معنويات من اجل دخول مباراه الكوكب الذي سيبحث هو الاخر عن تحقيق نتيجه ايجابيه، خصوصا انه انهزم امام او النادي المكناسي انهزم امام الكوكب المراكشي. يعني الفريقين معا سيبحثان عن الفوز، لكن فريق الوداد الرياضي يعني باللاعبين المتاحين بالرغم يعني من تغيير مجموعة من الأسماء، تغيير فلسفة الفريق، سيبحث عن استعادة توهجه لأنه يعني
1: مطالب ومجبر
0: على تحقيق ذلك.
1: مجبر فريق الوداد الرياضي يوسف أنه يقدم صورة جيدة هذا الموسم، يغيب عن التتويجات لمدة حتى أنه أعاد الحرس القديم لتشكيلة فريق الوداد لما يعود جبران الحسوني، أيضا عطية الله، تحس بأنه الفريق يبحث عن مجد جديد لكن كيف سيصل إليه؟ هذا هو التساؤل في الفريق.
2: لا الفريق وعاد أيضا أسامة الزمراوي بعد تجربة في الدوري المصري، فهذا خيار من إدارة النادي ربما بالنسبة للكثيرين أنه خيار سلبي وأنه خيار يعني غير معقول أن تعيد 5 لاعبين يعني فقط لأنهم كانوا في وقت من الأوقات أبطال إفريقيا ولعبوا المباراة النهائية. منطقية الوداد يجب أن يأخذ لاعب من الميركاتو بعد أن يتألق اللاعب مع فريقه، ليس بعد أن يفشل اللاعب في تجربة ما. فعلى العموم نحن نتمنى عكس ذلك، أن يستعيد لا عطية الله ولا جبران ولا الأسماء الأخرى المستوى الذي ميزهم خلال السنوات الماضية رغم كبر السن. لكن الأكيد أن الوداد يحتاج لسنوات من أجل إعادة بناء فريق قوي. والشيء السلبي في الوداد أنه دائما الإدارة التي تأتي تهدم ما كان من قبل وتعيد بناء، ثم الإدارة التي تأتي بعدها
1: ما كاينش استمرارية في المشروع.
2: وفي العالم ليس هنالك فريق كل سنة رئيس، فيعني هذا أمر غير منطقي جدا ولا يتناسب مع تاريخ وقيمة الوداد. لذلك يجب على الناس من يديرون الفريق أن يعرفوا قيمته التاريخية وأن يتعاملوا بنوع من الجدية، لأنه أي رئيس يأتي الوداد ليست مسألة ورقة توقعها استقالة ثم تذهب، هناك مسؤولية تاريخية بالنسبة لهؤلاء، فيجب احترام القميص الشعار. وأن نشاهد الوداد الذي تعودنا عليه خلال السنوات الماضية مع إصراري على أنه الفريق يحتاج لسنوات من أجل بناء، يحتاج الكثير من الهدوء والكثير من الاستقرار.
1: والهدوء كما تحدثنا قبل قليل مع حليمة، الجماهير جماهير الوداد لا تؤمن إلا بالألقاب، خصوصا وأن الفريق غاب على التتويجات بلقب البطولة الموسم الماضي ونهي بثمانية هزائم. يوسف
2: أنا أضمن لك لو سيرنا الجمهور لكانت إقالة المدرب باولو سيرجيو بعد خسارة أمام وداد تمارا
1: تماما،
2: ثم يختار الرئيس مدرب جديد ويستقيل الرئيس قبل مرحلة الذهاب.
1: أكيد بناء المشروع يجب أن يكون طويل الأمد والاختيارات يجب أن تكون مدروسة قبل بداية الموسم. شكرا لك يوسف، شكرا حليمة، نضع نقطة نهاية عدد اليوم من برنامج بوديوم. أشكركم مستمعينا مشاهدينا متابعينا على طيب المشاهدة والمتابعة، إلى اللقاء.
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
4: مع بنك أوف أفريكا ديما كاين الحل.
5: عمرك لقيتي راسك محتاج للبنكة ديالك في الليل، ولا عندك مشكل، ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى للصباح؟ هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قراب ليكم، مركز خدمة الزبناء لبنك أفريقيا متوفر 24 ساعة على 24 طيلة أيام الأسبوع. اتصلوا بنا على الرقم 080-108-100 من المغرب أو على 0522-42-15-42 من الخارج.
4: مع بنك أفريقيا ديما كاين الحل.
6: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.

0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز العاشرة.
2: موجز العاشرة معكم عبد العالي صار، نستهل الموجز من المغرب، حيث يترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة. وبهذه المناسبة سيلقي العاهل المغربي خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، سيبث مباشرة على أمواج إذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 بعد الزوال. في تطورات الشرق الأوسط، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أن الاعتداءين على مطار الملك خالد الدولي أوديا بحياة 3 مواطنين سعوديين، وأصاب عددا آخرين من الآخر من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة. من جهة أخرى، قالت الخطوط الجوية السعودية أن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي أودى بحياة أحد منتسبيها، مشيرة إلى أن طائرتها المتضررة كانت خالية من ركاب وقت وقوع الاعتداء. في اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية أحكام سيطرتها على جبهة كهبوب المطلة على مضيق باب المندب ضمن عملية فجر اليمن التي أطلقت الحكومة لاستعادة مناطق من سيطرة الحوثيين. في الأراضي الفلسطينية، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اليوم اعتداءاتهم في أنحاء الضفة الغربية المحتلة عبر حملة اعتقالات واقتحامات واسعة طالت مدن وبلدات وقرى، فيما شملت الهجمات استهداف قاطني

0: قاطفي الزيتون وإحراق أشجارهم مع التهديد بالقتل في ظل حماية وإسناد توفرها القوات الإسرائيلية للمستوطنين. في الملف الإيراني الأمريكي، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود نقاشات مثمرة مع إيران رغم تعطل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع استبعاده شن هجوم جديد عليها قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر المقبل. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء أعمال العنف التي تشهدها فرنسا منذ انطلاق احتجاجات طلاب المدارس الثانوية، فيما جاء هذا الموقف عقب تقديم رابطة حقوق الإنسان شكوى لدى الأمم المتحدة نددت فيها بممارسة قمع غير مسبوق ضد الطلاب في فرنسا. وتظاهر آلاف الطلاب المدارس الثانوية الفرنسية أمس في يوم آخر من احتجاجات رغم محاولات الحكومة احتواء الأزمة. نختم الموجز بأخبار جوائز نوبل اليوم مع جائزة نوبل للسلام التي منحت للقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي لجهودها في تعزيز السلام وترسيخ القانون الدولي. وترأس نافي بيلاي البالغة من العمر 85 عاما لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. بهذا نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تقونا مع برنامج صباح الأسرة مع سعيد عيادي في أمان الله.
1: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
2: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
3: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
2: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
3: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
2: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
3: Appelle le 06 67 65 28 63.
2: 06 67 65 28 63.
3: LESA.
2: L'excellence d'un parcours.
3: L'assurance d'un avenir.
4: تساليلك السولت في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولت ديالك كيبقى 6 شهور، تقدر تحول المكالمات انترنت أو لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب أو دياز 111 دياز. ايوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئة نجمة 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
5: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
6: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
7: ميديا صباح الأسرة، سعيد العيادي.
8: صباح الخير ومرحبا بكم معنا مستمعينا في هذا اللقاء الجديد والمتجدد من برنامجكم الأسري بامتياز صباح الأسرة. سعداء بأن نكون معكم دائما من الاثنين إلى الجمعة. متابعة طيبة للجميع. لحظات قليلة ونتوقف معا في فقرتنا الأولى، فقرة الصحة نعمة والوقاية حماية، مجموعة من المعلومات نتمنى بأن تكون دائما مفيدة لنا ولكم. ومباشرة بعد موجز 10:30 ضيفنا اليوم في صباح الأسرة وفي فقرة الحوار الدكتورة بوثينة قشور، اختصاصية في الطب الباطني. وموضوعنا اليوم عن مرض نادر عندما تتكرر التقرحات، ونكتشف بأن أن مرض التهابي نادر إنه مرض بهجة. تفاصيل أكثر مباشرة بعد موجز 10:30. فنتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع، ونتمنى لكم يوم مبارك سعيد. ونبدأ بمدد لسامي يوسف.

الوردي، نتوقف في فقرة الصحة نعمة والوقاية حماية مع كيف تدعم الأسرة مريضة سرطان الثدي دون شفقة أو مبالغة في الخوف، وذلك خلاصة لما قدمته لنا الأستاذة سعيدة بن كيران مختصة ومعالجة نفسانية في حوار سابق في صباح الأسرة. عندما تصاب امرأة بسرطان الثدي لا تكون وحدها من تواجه صدمة التشخيص والعلاج، بل تعيش أسرتها كذلك مشاعر الخوف والقلق والحيرة. وبين الرغبة في حمايتها والخوف عليها، قد تبالغ الأسرة في مراقبتها أو التعامل معها بحذر شديد، وقد تشعرها دون قصد بأنها أصبحت عاجزة أو مختلفة عن الآخرين. لذلك فإن أفضل دعم يمكن أن نقدمه لمريضة سرطان الثدي هو أن نكون إلى جانبها بمحبة وهدوء، وأن نحترم مشاعرها وقراراتها، ونساعدها على مواصلة حياتها قدر الإمكان دون شفقة تضعفها أو خوف يحاصرها. من أهم النصائح للأسرة دائما عملها بصورة طبيعية، لا تجعل المرض محور كل حديث، ولا تنسوا الاهتمام بالأمور اليومية التي تمنحها الشعور بالحياة والاستقرار. استمعوا إليها دون فرض المشاعر عليها، قد ترغب في الحديث عن مخاوفها وقد تفضل الصمت كذلك. احترموا الحالتين، تجنبوا المبالغة في الخوف، لا تظهروا أمامها أنكم تتوقعون الأسوأ، ولا تربط كل تعب أو ألم بتطور المرض، لا تقدموا نصائح غير موثوقة، تجنبوا تخويفها بالقصص والتجارب السلبية أو دفعها إلى علاجات غير مثبتة بدل العلاج الذي يحدده فريقها الطبي. ساعدوها دون سلب استقلاليتها، ردوا عليها المساعدة في المواعيد الطبية أو الأعمال المنزلية، لكن اتركوها تقرر ما تستطيع القيام به بنفسها. احترموا صورتها عن نفسها، قد تتأثر ثقتها بنفسها بسبب تساقط الشعر أو تغيرات الجسم بعد العلاج، فعبروا عن محبتكم لها وأشعروها بأنها أكثر من مرضها ومظهرها. امنحوها الأمل الواقعي، بدلا من القول إن كل شيء سيكون بخير، بالتأكيد يمكن أن نقول نحن معك وسنواجه هذه المرحلة معا خطوة بخطوة. تذكروا أن الدعم النفسي لا يعني إخفاء الحزن أو مطالبة المريضة بالقوة الدائمة، فمن حقها أن تخاف وتحزن وتبكي دون أن تشعر بأنها تثقل على أسرتها. رسالتنا اليوم في صباح الأسرة: مريضة سرطان الثدي لا تحتاج إلى من يشفق عليها بقدر ما تحتاج إلى من يفهمها ويحترمها ويمنحها الأمن. فالمحبة الحقيقية ليست في المبالغة في حمايتها، بل في مساعدتها على الاحتفاظ بكرامتها واستقلاليتها وأملها في الحياة، لأن الصحة نعمة والوقاية حماية، والدعم النفسي والاحتواء الأسري جزء مهم من رحلة العلاج والتعافي.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية،
1: وأكيد كذلك مستمعينا فواكه الخريف لها فوائد، مع التنبيه إلى الكمية والتركيز على النوعية. في الخريف تتوفر فواكه متنوعة ولذيذة، وهي فرصة جيدة لتنويع غذائنا والاستفادة من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة. ومن أبرز فواكه الخريف التفاح، الإجاز، الرمان، العنب، التين والبرتقال، وأكيد لها فوائد عديدة ومتعددة. فالتفاح والإجاز غنيان بالألياف، خصوصا عندما يتم تناولهما بقشرهما بعد غسله جيدا. كذلك الرمان يحتوي على مركبات نباتية مضادة للأكسدة، ويمكن تناول الرمان كفاكهة كاملة بدل العصير. أما العنب والتين فهي فواكه مغذية لكنها تحتوي على سكريات طبيعية، لذلك الأفضل الاعتدال في الكمية، خصوصا لمن يعانون من السكري أو يحاولون ضبط الوزن. وكذلك هناك البرتقال، فالبرتقال مصدر جيد للفيتامين سي والألياف، والأفضل تناول البرتقال كذلك كفاكهة كاملة وليس عصيرا. القاعدة الأهم هي أن الفاكهة مفيدة، لكن لا يعني ذلك أن تناول هذه الفاكهة بلا حدود. فنوعوا اختياراتكم، انتبهوا للكميات، أفضل الفاكهة الكاملة على العصائر، لأن الصحة نعمة والوقاية حماية.

تحية مجددة لكل الأصدقاء الذين التحقوا بنا. سنعود نواصل بقية هذا اللقاء من صباح الأسرة مباشرة بعد موجز 10:30. وضيفتنا اليوم الدكتورة بثينة قشور، اختصاصية في الطب الباطني، وموضوعنا اليوم عن مرض بهجت الذي قد يبدأ بأعراض تبدو بسيطة مثل تقرحات الفم المتكررة، لكنه في بعض الحالات قد يتطور ليصيب أعضاء أخرى. تفاصيل أكثر بعد موجز 10:30.

0: من جديد ورحب بكم مستمعينا ومشاهدينا في هذا الجزء الثاني والأخير من صباح الأسرة. ونتوقف اللحظة في هذه الفقرة, فقرة حوار, وضيفتنا اليوم الدكتورة بثينة قشور, اختصاصية في الطب الباطني. موضوعنا اليوم مستمعينا موضوع قليلا ما نسمع عنه أو نتحدث عنه, ربما يمكن أن نقول أنه مرض نادر, ما يعرف بمرض بهجته. تفاصيل ومعلومات حول هذا الموضوع إذا نطرحه اليوم, وأسئلة نتمنى بأن تكون مفيدة لنا ولكم رفقة ضيفتنا. فصباح الخير دكتورة, أهلا بك.
1: صباح الخير, شكرا استضافة مدام سعيدة.
0: شكرا على قبول الدعوة وشكرا لوجودك معنا اليوم في صباح الأسرة باش نتحدثوا على واحد المرض دكتورة كما ذكرت المقدمة, مرض ما كنسمعوش عليه بزاف أو ما عندناش معلومات كافية عليه. فنعرفوا أولا بشكل مبسط ما هو هذا المرض بهجت.
1: ألوغ مرض بهجت دونك ديجا هو سمي ببهجت على اسم واحد طبيب تركي اللي اكتشف هذا المرض في الثلاثينات. داكوغ, دونك هو واحد المرض اللي هو مناعي التهابي مزمن. شنو هو مرض مناعي؟ بمعنى ان الجسم ديالنا بلاص او المناعه ديالنا بلاص ما تقوم بالدور الطبيعي ديالها انها تحمي الجسم ديالنا من جراثيم, من الامراض, من العوامل الخارجيه, كي تخربق كتولي نشيطه دونك كتولي كتهاجم الجسم ديالنا. داكوغ, دونك هاد المرض بهجات كيقيس الرجال بحال كيقيس النساء, وكيقيس الناس للفئه ديال العمر ديالهم ما بين 18 و 40 سنه. ولكن بطبيعه الحال نقدروا نلقاو واحد الحالات عند الناس اللي العمر ديالهم قل من 18 سنه او اكثر من 14 سنه.
0: طيب اذا قلتي مرض مناعي, مع العلم اننا حنا ملي كنشوفوا بعض الاعراض وخصوصا ديك لي زافت اللي كيبانوا لنا في الفم ديالنا كنمشيو عند مرض عند طبيب الامراض الجلديه, فواش ما عندوش علاقه بالامراض الجلديه مثلا؟
1: شو هو هما لي زافت عندهم بزاف ديال الاسباب. دونك الا كان داخل في مرض بهجات هاد لي زافت دونك مو واحد التقرحات كيصيبوا الفم ولا كيصيبوا اعراض اعضاء واحد اخرى, دونك كيكون واحد التقرحات اللي هما بويض دايرين بواحد الحموريه. دونك في كي شائع انهم كيقيسوا الفم اللسان, دونك كيكونوا كيجيونا بواحد الطريقه اللي هي متكرره, كيقدروا يكونوا مؤلمين دونك لحد ان الانسان يقدر ما ياكل ما يهضر. دونك مي يكون عندك دي زافت بوحدهم صافي با دير راه عندك مرض بهجات. دونك عليها الناس يقدروا يمشوا عند طبيب الاسنان, عند طبيب الجلد, دونك حيت كاين اسباب واحده اخرى كيعطونا لي زافت بحال نقص دي فيتامين, الحديد, البي 12, الامراض الالتهابيه, لي انفيكسيون, دونك الامراض التعفنيه.
0: حتى ما عندوش علاقه بهجت, ما عندوش علاقه بالهربس اللي كنسميوه هربس مثلا اللي كنعرفوا, هذا كاين فرق بينهم.
1: لا بيان سور, هذاك تقرحات ديال الهربس بوحده وتقرحات ديال مرض بهجت بوحده.
0: اذا نركزوا الان دكتوره على مرض بهجت, واش كيبقى العلامات غير في الفم وتقرحات اللي في الفم ولا كتصيب اعضاء اخرى في الجسم هي الاعضاء مثلا؟
1: داكوغ, بطبيعه الحال دونك اللي قلنا شائع بزاف هو تقرحات في الفم. مي شنو كاين شائع ايضا هو انها تقرحات كتقدر تصيب لنا الجهاز التناسلي. دونك حتى هي بنفس الحاجه كتكون واحد التقرحات بيضاء اللي هي مؤلمه, واللي مميز في التقرحات انها مور ما كتبرى كتقدر تخلي لنا واحد الندوب واحد الاثار اللي كيعاون الطبيب الباطني انه يشخص هذا المرض. دونك واخا يجي عندنا المريض ما عندوش هاد لي زافت في الجهاز التناسلي كنلقاوه. دونك يقدر من غير تقرحات في الفم او الجهاز التناسلي عندنا الاصابه نتاع الجلد. دونك يقدروا يجيونا تقرحات في الجلد ديالنا كامل, كيقدروا يجيونا فحال واحد الحبيبات عندهم بحال حبشباب, او كيقدر يجينا فحال واحد الدمالات مؤلمه من تحت الجلد. دونك هادو الاصابات ديال الفم او الجلد. عندنا اصابات واحده اخرى اللي كنقدروا نقولوا حتى هي بسيطه, هي الاصابه ديال المفاصل. دونك يكون عندنا التهابات ديال المفاصل سورتو في الرجلين او مفاصل ديال الجدات, اللي هو مطمئن في هذا الالتهاب ديال المفاصل انهم ما كيديرولناش تخريب ديال العظم من الداخل وما كيديرولناش عوجاجات بحال انواع ديال الروماتيزمات الاخرى.
0: اذا باش نفرقوا او باش كتفرقوا انتم كيفاش كتشخصوا بان مرض بهجت ماشي مرض اخر, لان ربما هاد العلامات او الاعراض كتشابه؟
1: الوغ باش كنشخصوا مرض بهجات دونك التشخيص كيكون سريري, ما كاينش هناك واحد التحليله ديال الدم اللي كتقول لنا هذا هو مرض بهجات. دونك التشخيص يكون سريري, الطبيب كيشوف التاريخ المرضي ديال المريض, كيشوف الاعراض والاصابات ديالو, دونك وكان نجمعوا هاد الاعراض. دونك اون جينيرال كيكون عندها تقرحات في الفم ضروريه, مصاحبة في بعض الحالات لتقرحات الجهاز التناسلي، تقرحات ديال الجلد، إصابة ديال المفاصل، ولكن عندنا هناك إصابات ديال أعضاء واحدة أخرى اللي هي أكثر خطورة واللي مهمة جدا ما درناش عليها، هي الإصابة ديال العوينات العينين. دونك لينا بهجات معروف أنه يقدر يقيس لنا العوينات، دونك يدير لنا التهاب في أي طبقة من العوينات، يقدر يقيس لنا الشبكية، الأوعية الدموية. دونك هنا خصنا نركزو مزيان، لأن هاد الإصابات هادو إلا ما قمناش بواحد تشخيص سريع واحد العلاج اللي هو مبكر، الله يحفظ الإنسان كيقدر يفقد النظر ديالو.
0: طيب إذا كتبقى طرق التشخيص السريرية، فواش كتعتمدوا على الأوقات الإصابة أو مدة الإصابة ديال الشخص؟ مثلا واش إذا جات غير فترة واحدة مثلا على سنين كتأكدوا باش هي مرض بهجت ولا خصها تكون متكررة مثلا؟ شنو على من كتعتمدوا مثلا دكتورة غير باش نزيدوا نفهموا أكثر؟ يعني واش غير إذا تصابت أنا بهاد مثلا تقرحات في الفم أو شي إصابات أخرى بجنبها، واش كتاكدوا بان دابا جات ولا خصكم تزيدوا كتعمقوا اكثر مثلا؟ واش خص هاد الاعراض اللي ذكرنا دابا واش خصها تكون كلها مجموعه ولا اذا كان غير واحد ولا جوج منها مثلا؟
1: دونك ديجا تقرحات ما لجونا مره واحده ما كنقدروش نقولوا ان هذا مرض بهجت. كما قلت لك خاصو يكون واحد التقرحات اللي هي متكرره، دونك على اقل حاجه 3 مرات في العام. دونك تقرحات ديال الجهاز التناسلي، دونك وماشي ضروري ان نجمعوا هاد الاعراض كلها. كنقدروا نعتمدوا على واحد المعايير تصنيف دوليه كيكونوا فيها واحد التنقيط ديال هاد الاعراض، بحال دابا الاصابه ديال تقرحات في الفم كنجمعوا جوج نقاط، تقرحات ديال جهاز التناسلي جوج، التهاب العوينات جوج نقاط، كنشوفوا التهابات ديال الاعصاب او الاوعيه الدمويه او الجلد. دونك كنشوفوا باش انا قلت لك التشخيص كيكون سريري وكيعتمد على الطبيب اللي كيشوف هذا المرض على الانسان والحاله ديالو. دونك كنشوفوا كنجمعوا هاد الاعراض، ماشي بالضروره كيكونوا الاعراض كامله، دونك كنجمعوا هاد الاعراض على حسب داك المعايير وكنجمعوا هاد النقاط. الا جمعنا واحد العدد ديال النقاط اللي هو كافي، دونك سي بون كنقدروا ان نشخصوا مرض بهجت.
0: ومن هو الطبيب اللي كيشخصها دكتوره؟ يعني ربما لان ربما تصاب العين، الفم، الجلد، يعني كنبقاو حيرين شكون اللي كيشخص
1: بالضبط؟ على مرض بهجت هو اون جينيرال كنشوفوه مع الطبيب الباطني، لانه هو مرض كيقيس بزاف ديال الاعضاء ماشي غير عضو واحد. دونك حنا كاطباء باطنيين ديما كنشوفوا الانسان بواحد الصوره شموليه وكامله، دونك عليها باش كنجمعوا الاعراض كامله ديال المريض ونقدروا نديروا التشخيص. مي بطبيعه الحال كنحتاجوا التعاون ديالنا مع الاخصائيين الاخرين، بحال دابا الى الاصابه ديال العين كنحتاجوا طبيب العيون، طبيب ديال الجلد، طبيب ديال الاوعيه الدمويه تصابت لنا لحفظ الشرايين، طبيب ديال الجهاز العصبي. دونك ضروري كيكون عندنا واحد الكولابوراسيون ما بين الاطباء التخصص ديال الاخرى.
0: طيب هنا كيتطرح سؤال من طرف خصوصا هاد الناس اللي كيتصابوا، علاش انا؟ يعني واش كاين شي سبب؟ واش كاين الوراثه؟ واش كاين عوامل اذا كنا نعرفوها واش كاينه شي وقايه؟
1: الو دونك ما كاينش واحد سبب اللي هو مباشر لحد الان انا نقول ان مباشر عندك هذا السبب دونك جاك مرض بهجت. لا، ولكن هناك واحد العوامل معقده كتجمع في واحد الانسان. دونك بحال العوامل البيئيه كنقولوا بحال دابا شي فيروس صاب الانسان خربق له المناعه ديالو، العوامل ديال الاكل، العوامل ديال ستريس، كاين العوامل ديال الجينات. معروف بهجت ان عنده واحد كاين واحد الجينات عندهم كيقولوا ان هذا القابليه هذا الانسان عنده لو ريسك طالع انه يدير لنا مرض بهجت، هو ال HLA-B51. ولكن الوجود ديال هاد الجين هذا ما كيعنيش انه مرض بهجت، حيت كاين واحد الناس عندهم ولكن ما درناش المرض. دونك فوالا اللي كنقول
0: ما كاينش سبب
1: واضح. لا، ما كاينش سبب اللي هو مباشر. انا قلت لك واحد العوامل كتجمع في واحد الانسان باش كتخربق لنا المناعه وكيديروا لنا هاد الالتهابات هادو.
0: اذا كتخربق لنا المناعه واش كتمشي المناعه، كتضعف المناعه؟
1: لا، انا قلت لك انا باش قلنا هو واحد المرض التهابي مناعي. كتخربق المناعه، المناعه كتولي نشيطه، كتولي كتهاجم الجسم ديالنا،
0: كتهاجم الراس.
1: دونك وكيدير التهابات في الاوعيه الدمويه والالتهابات في الاعضاء الاخرى. دونك ماشي المناعه كتضعف.
0: اذا بالنسبه ما كاينش شي سبب او عوامل خاصه كتؤدي لهذا المرض، العلاج كيفاش كيتم، كيفاش كيتم للمتابعه ديال هذا المريض هذا؟
1: داكوغ، دونك الحمد لله كاين حاليا علاجات اللي هي فعاله. دونك كاين العلاجات كتحتسب على كتختلف على حسب الحاله ديال المريض. دونك حيت كاين الحالات اللي هي بسيطه تقرحات ديال الفم، ديال الجلد، الام المفاصل، مي كيقدر يكونوا واحد الاعراض اللي هي اشد خطوره بزاف. الله يحفظ، اللي كيقدروا يديروا لنا واحد الاضرار في الاعضاء، الله يحفظ حتى الوفاه ديال المريض. دونك في الحالات البسيطه كنحتاجوا في حال واحد دواء اللي سميتو الكولشيتين، كيحد لينا من التقرحات ومن التهابات. كنقدروا نحتاجوا لواحد الادويه اللي هي موضعيه باش كتنقص لينا من داك الالتهابات ومن داك الالم. ولكن الا كان البهجات دار لنا واحد الاعراض اللي هي خطيره وشديده، كنقدروا نحتاجوا واحد الادويه اللي زيمنو شوب خاسر، اللي هما كيبلوكيو لنا المناعه، او العلاجات البيولوجيه. دونك هادو كنحتاجوهم، كنديروهم في الـ في الـ في, الـ في الاعراض اللي هي شديده في حال الاوعيه الدمويه، الجهاز العصبي، الجهاز الهضمي، ولا العوينات.
0: ملي تنقولوا هاد العلاجات دكتوره، واش حنا كنتحدثوا على علاج بشكل تام ولا تقليل المضاعفات مثلا؟
1: الوغ للاسف ما كاينش واحد الدواء اللي غادي يخلي ان مرض بهجات يبرى في خطره واحده. هو واحد المرض اللي قلنا مزمن. دونك كيجي واحد الفترات ديال لابوسي، كيكون نشيط، كيدير الاعراض، ومن بعد كيدوزنا واحد الفترات اللي هي هادئه. دونك الهدف ديال العلاج ديالنا هو اننا نوقفوا الالتهاب، ولكن ايضا نمنعوا من تكرر هاد الاعراض. دونك العلاج ما كيكونش هاك واحد العلاج واحد وكان كيعالج المرض، لا.
0: اذا العلاج كيبقى على حسب كل مريض، واش ملي كيخفوا ديك المضاعفات وكتنقص ديك الاعراض اللي كتكون مزعجه بزاف للشخص، واش كتوقفوا ديك الادويه ولا كيستمر فيها؟
1: دونك هادشي على حسب كل مريض. دونك ديما كنقولوا للمرضى ما خاصهمش يوقفوا الدواء ديالهم منهم راسهم نهائيا.
0: ملي تخفف الاعراض كيبدا يحاول ما يمكن يوقفوا الادويه. نعم،
1: هادشي اللي كيوقع للجميع. دونك كيوقفوا الامراض، انا قلت لك الدواء الهدف ديالو انه يوقف لنا الاعراض، ولكن يحمينا من تكرار هاد الاعراض، لانها تقدر دير لنا واحد الضرر اللي هو دائم. دونك ماشي الهدف اننا ندوزو من داك الفترات الهادئه، ولكن كتكون الحمايه. كيبقى القرار على حسب كل حاله، قرار كيكون شي شويه صعب على حسب كل مريض. دونك نقدروا نقصوا في بعض الحالات الادويه، ونقدروا نحبسوا الدواء، مي كيتكونوا جينيرال واحد الفترات اللي هي طويله،
0: ومع المتابعه الطبيه اكيد والاستشاره الطبيه. فالان دكتوره، واش كاين الدور التغذيه، واش عندها شي دور مثلا التغذيه شي ربما كتساعد على تخفيف من هاد الحده ديال هاد الاعراض، ولا كتزيد فيها مثلا اذا كان شي نصيحه في هاد المجال ديال التغذيه مثلا؟
1: الوغ هي صراحه بصفه عامه التغذيه ما كاينش واحد التغذيه اللي نقولك مناسبه، ولكن احنا كاطباء ديما كننصحوا الناس بالتغذيه الصحيه ضروري، وكيبعدوا داك الاكلات المصنعه والاكلات ديال الزنقه وداك المقليات، ويحاولوا يكون عندهم واحد النشاط اللي هو بدني، لاكتيفيتي فيزيك، يعسوا مزيان، ويحافظوا على واحد الوزن اللي هو دائما يكون واحد الوزن مزيان. دونك اون جينيرال الاكل خاصو يكون صحي
0: اكيد في جميع الامراض خصوصا. وكيبقى واحد التخوف دائما من الناس الاخرين من هاد التقرحات اللي كتصيب هاد الشخص اللي عنده بهجات، واش كتكون معديه دكتوره؟ لان كاين مشاكل في هاد المشكل هذا ديال واش معديه، لان الاغلبيه تخافوا منها.
1: لا، مرض بهجات ماشي نهائيا مرض معدي. دونك هما
0: التقرحات ما كتنتقلش،
1: لا ما كينتقلش من شخص لاخر باي طريقه من الطرق. دونك غير مرض معدي.
0: تنرجع معك بالنسبه للاشخاص اللي كيتصابوا في سن مختلفه، يعني واش يقدر يجي الاطفال وما صغار بزاف؟
1: كاين واحد الحالات اللي كيقدروا يجونا الاطفال للعمر الاقل من 18-16 سنه. بيان سو كاين واحد الحالات اللي هي مهم اقل شيوعا، ما كيقدر يجينا الاطفال.
0: كيجينا الاطفال اكيد. بالنسبه كاين بعض الناس اللي كتجيهم هذه الحالات وكي ما كيعطيوهاش اهتمام دكتوره، يعني خصوصا انك كتجي وتمشي، هي حاله ديال البهجات كتجي وتمشي، فربما ما كيبغيوش يديروا ادويه، كيخافوا من ادويه، ربما تمشي بوحديتها. فما مدى خطوره ذلك ومضاعفات اللي يمكن تخلفها يمكن عدم الاهتمام وعدم العلاج بهذا المرض ديال البهجات؟
1: دونك مرض بهجات كما قلت كيختلف من حاله الى اخرى. كيقدر يكون مرض بهجات ظريف اعراض بسيطه تقرحات كيمشي ويجيو، دونك ما كنبغيوش نخلعوا الناس، ولكن في نفس الوقت مرض بهجات كيقدر يكون خطير وخطير جدا. دونك عليها اي مريض كيجيوها التقرحات بطريقه متكرره مصاحبه لعلامه الاعراض واحده اخرى، دونك ضروري انه خاص يكون متابع لينا باش كنبهوه الاعراض اللي كتقدر تكون خطوره بحال احمرار العين، نقص في النظر، الله يحفظ الم صداع في الراس، شي شلل ولا ضعف في واحد الجهه من الجسم، شي مرض اضطرابات في السلوك ولا الوعي، شي الم في البطن حاد، الله يحفظ تورم شي رجال ولا تخثر ديال الدم. دونك كيقدر يكون ظريفكم كيقدر يكون خطير جدا
0: واخطر ما فيه يمكن انهم اللي كيتصاب العين دكتوره كيقدر توصل لحالات ديال فقدان البصر لا قدر الله.
1: كيقدر يوقع لنا سورتو لا قاس لنا الاوعيه الدمويه ديال العين ولا الشبكيه الى وبقى هذا الالتهاب كيجي بواحد الطريقه متكرره. شنو كيبقى؟ كيمشي الطبيب كيمشي عند ميم عند الفارماسيان ويدير تقطيرات وصافي وكيحد داك الالتهاب، وكل مره كيجي بواحد الطريقه متكرره ويقدر كل مره كيجي واحد الشده ديالو كتختلف. دونك الى ما عالجوش بسرعه دونك يقدر يكون واحد الضرر اللي هو دائم، وكنشوفوا بزاف هاد الحالات اللي كيفقدوا البصر ديالهم.
0: اذا كنتمنوا من كل قلبنا توصل هاد المعلومات لجميع المستمعين والمشاهدين ديالنا. وكما ذكرنا راه مرض بهجات هو مرض يمكن قليل عندنا بزاف في المغرب دكتوره.
1: كاين نورمالمون كاين في شمال افريقيا وفي البلدان البحر الابيض المتوسط وشرق اسيا، كان نادر مي دابا مع السنوات المتاخره ولينا كنشوفوه بكثره، يمكن حيت الناس ما كانوش كيمشيو عند الطبيب وكيكتشفوا هذا المرض كانوا ما كيعطيوش اهميه. يمكن دابا مع
0: شويه ديال التوعيه
1: ولاو الناس دو بلوس اون بلوس كيمشيو وكيكتشفوا عندهم هذا المرض، دونك ولا كنشوفوه اكثر هذه السنوات الاخيره.
0: اذا كنتمنوا للجميع الصحه والسلامه والشكر موصول لك دكتورة بوثينة قشور اختصاصية في الطب الباطني. شكرا جزيلا، إلى فرصة أخرى إن شاء الله دكتورة.
1: شكرا لك، ألف شكرا، صحة وسلام.
0: بهذا نتمنى لكم دائما مستمعينا ومشاهدينا بقية أوقات طيبة، نلقاكم على خير غدا بإذن الله في نفس الموعد، إلى اللقاء.

0: Midi 1, La Youne, 101, Darla, 96.4.
1: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
2: أنتم في الاستماع لميدي 1. عناوين المنتصف.
3: سعدتم صباحا مستمعينا، معكم نهى يوسف وهذه أبرز عناوين عرض المنتصف. العاهل المغربي الملك محمد السادس يترأس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 ويلقي خطابا أمام أعضاء غرفتي البرلمان. النواب الجدد الذين اختارهم المغاربة في تشريعيات 23 من شتنبر يدشنون اليوم تحت قبة البرلمان مهامهم الدستورية. في المنتصف نسلط الضوء على أدوار النواب في التشريع والرقابة. ملف الصحراء المغربية وجلسات اللجنة الرابعة الأممية، مجموعة من الدول والهيئات الحقوقية والمدنية تندد بأوضاع المحتجزين في مخيمات تندوف وتجنيد البوليساريو للأطفال، وتبرز الروابط القائمة بين الجبهة الانفصالية والجماعات الإرهابية. 3 قتلى بينهم طيار في تجدد الهجمات الحوثية على مطار الرياض أمس، والمتمردون اليمنيون يواصلون التصعيد من الصواريخ إلى الحصار البحري. العربية السعودية تستبعد الهدنة مع الحوثيين قبل استعادة الحكومة اليمنية المناطق التي خسرتها. في صفحة الرياضية للمنتصف، كرة القدم المغربية. المغرب الفاسي والرجاء الرياضي يتعادلان بدون أهداف برسم الدورة الثالثة من البطولة الاحترافية إنوي. ترقبوا مستمعينا تفاصيل هذه العناوين في عرض المنتصف الإخباري المفصل. أصحاب البذلات السوداء يعودون إلى المحاكم، هل هي عودة نهائية أم عودة مشروطة؟ سؤال تطرحه فرحان عياش بعد قليل في برنامجكم حديث المجتمع، فابقوا معنا.
4: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري بعد موجز 3 بعد الزوال على ميديا.

0: أسعد الله صباح الجميع، أهلاً ومرحباً بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. نهاية أسبوع موفقة لكم جميعاً، ونأمل ونتمنى أن تظلوا برفقتنا لتستفيدوا وتستمتعوا بهذه الحلقة. طبعاً البرنامج من الاثنين إلى الجمعة، وتوقيتنا كالمعتاد على نفس المحطة حدود 11 صباحاً.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: اليوم سنتحدث عن الخبر الذي تلقيتموه جميعا، استأنف المحامون المغاربة ممارسة مهامهم بالمحاكم ابتداء من الأربعاء، واضعين حدا بذلك مؤقتا لإضرام شامل توقف عن العمل دام لأزيد من 4 أشهر تقريبا، كان توقفهم منذ 15 من يونيو المنصرم، وهذه العودة بعد تنفيذا لقرار جمعية هيئات المحامين بالمملكة بتعقيب الاحتجاج وتثبيت عودة لمرفق العدالة. هذا التوقف وصف بأنه الأطول والأعلى كلفة بالنظر إلى أيضا النتائج التي خلفها، فهناك كلفة مالية واقتصادية للدولة بشكل عام والمرفق العام، فقد تسبب شلل المحاكم في تراجع حاد لمداخيل صناديق المحاكم الناتجة عن رسوم تسجيل الدعاوى القضائية، تبليغات، دمغات، بالإضافة إلى تراجع الاقتطاعات الضريبية المباشرة من الملفات. أدى هذا الأمر أيضا إلى تعطل المعاملات الاستثمارية، حيث تأثرت الحركة الاقتصادية بسبب توقف توثيق العقود، تأخر المحاكم أو الأحكام التجارية والمالية المتعلقة بالشركات وحتى الاستثمارات. وهناك أيضا كلفة اجتماعية وإنسانية، وهي تراكم وتأجيل آلاف القضايا، هي التكلفة الأكبر، حيث يتم تأجيل آلاف الملفات المدنية والأسرية والجنحية. لا ننسى أيضا أن المحامون المضربون أنفسهم تكلفوا خسائر مالية كبيرة جدا، سنتعرف عليها كيف عاش المحامون وأسرهم هذا التوقف، وأيضا كيف جاءت هذه العودة. يسعدني أن أناقش كل هذا الأمر بطبيعة الحال مع الأستاذ بطبيعة الحال الذي أشكره جزيل الشكر على قبول دعوة البرنامج، وشكر طبعا لكل الهيئات التي تعاونت معنا. الأستاذ زياني الحسين، أهلا، وهو حضرتك رئيس جمعية هيئات المحامين بالمملكة، أهلا ومرحبا بك الأستاذ زياني.
2: أهلا وسهلا الأستاذة فرحانة، وأنا سعيد أيضا في هذا الحوار. أشكركم على العناية أولا وعلى دوركم دائما وتتبعكم لهذا الملف وباقي القضايا والملفات الراهنة.
0: المحامي هو عصب الحياة الاجتماعية في المملكة، وأسرنا كلنا نلجأ إلى المحامي ونحتاج إلى هذا المحامي، فماذا يعني أن يتوقف هذا المحامي عن العمل؟ لماذا توقفتم عن العمل مدة وصفت بالأطول، وهل هي عودة نهائية أم هي عودة مؤقتة؟
2: شكرا للأستاذة فرحانة. أولا هذا ليس اختيار المحامين بالمغرب، ولكن هو وضع فرض علينا فرضا بسبب أولا غياب المقاربة التشاركية، وبسبب نقض التعهدات والتوافقات التي تمت مع الحكومة. المؤسف جدا أننا دخلنا هذه المعركة بألم. لماذا بألم؟ لأننا مددنا أيدينا للحوار وللتوافق، واجتمعنا وكتبنا ورسلنا واتفقنا، ولكن المؤسف أن يتم نقض كل ما تم الاتفاق عليه لنصل إلى ما وصلنا إليه. نحن في المملكة المغربية

0: جميع المحاميات والمحامون دخلوا هذه لو هذا الشكل النضالي ليس اختيارا ولكن كما قلت فرض عليهم
1: إجبارا
0: للدفاع عن استقلالهم وحصانة الدفاع وتنظيم.
1: قد يفهم أيضا إضرابكم على أنه ضد الإصلاح، ضد إصلاح المنظومة أو مهنة المحاماة بشكل جذري. يعني
0: هذا المؤسف، هذا ما تم الترويج له بطريقة غير صحيحة. أولا بالنسبة للمؤسسات المهنية بالمملكة، نحن الذين دعينا إلى الإصلاح وطلبنا بإصدار أو إحداث قانون جديد متطور حداثي. نحن على العكس من ذلك مع الإصلاح ومع القانون، لأن نحن مهنة منظمة لم نتهرب من الإصلاح، ولكن ما حصل إن على مستوى المنهج أو على مستوى المضمون يتجاوز الإصلاح بكثير، لأن المقتضيات المعترض عليها من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب لا تتعلق بالإصلاح، ولكن تتعلق مرتبطة بالدرجة الأولى بالتنظيم الذاتي ومرتبطة باستقلال المهنة وبحصانة الدفاع. ولذلك فكل ما يروج له على أننا ضد الإصلاح فهذا غير صحيح، بل نحن من سعينا إلى الإصلاح ومع الإصلاح ومن أجل الإصلاح، لكن ضد نسف المهنة وضوء إضعافها، لأن في إضعافها إضعاف للمواطن. ونحن لم نطالب أبدا بأي امتياز، إنما نطالب باحترام الدستور، باحترام المعايير الدولية، باحترام التنظيم الذاتي، وهذا في حد ذاته ضمانة للمواطن.
1: تمام.
0: لأن الاستقلالية ليست حق للمحامي، ليس امتياز للمحامي، ولكنه بالدرجة الأولى للمواطن، ضمانة للمواطن.
1: طيب خلينا أستاذي لو تكرمت قبل أن نصل إلى النقط الخلافية، هل هو، سألت سؤال مباشر، هل هو توقف مؤقت؟ أم هو استئناف نهائي ووصلتم إلى حل نهائي؟
0: تعليق توقف، هذا من باب التصحيح. نحن يعني لسنا في إضراب بالمفهوم العام، نحن توقفنا عن تقديم الخدمات المهنية، هذا أولا. ورجوعنا اليوم ليس رجوعا نهائيا، هو مجرد تعليق مؤقت، أقول مؤقت لسببين. السبب الأول هو أنه فرصة للحكومة الجديدة لمعالجة هذا الملف أو هذه القضية، معالجة مؤسساتية جدية مسؤولة مبنية على حسن النية أولا، وثانيا بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى لهذا العام بعد الانتخابات البرلمانية، فإن جلالة الملك سيخطب اليوم الجمعة، وكان لابد أن نقدم هذه الإشارة احتراما للمؤسسات الدستورية في البلاد. لذلك فإن رجوعنا اليوم هو رجوع مؤقت، وسنسطر الأشكال التي يمكن أن نتبعها حتى الوصول إلى النتائج المرجوية، علما أن الرجوع إلى العمل ليس تنازلا عن مطالبنا أبدا. الملف لا زال على الطاولة ومستمر، ونحن سنسعى وسنناضل إلى أن تتحقق المطالب المشروعة، طبعا المطالب المشروعة التي لا تختلف بتاتا ولا تتعارض مع النظم والدستور والمعايير الدولية.
1: تمام. طيب قبل كما أسلفت مرة ثانية أن ألج معك إلى النقط الخلافية والتي تريدون من الحكومة المقبلة أن تنكب عليها، دعني بداية أستاذي أن نتعرف. نحن المغاربة مرتفقون كما تعلم، المحكمة عندنا نلجها، لنا مصالح، لنا قضايا، لنا أيضا أبناء قد يكونون في الجناح وغير ذلك من القضايا المؤلمة أيضا، وفي انتظار ونفقات، هناك من مطلقات ينتظرن النفقة، هذه كلها أمور يحتاجها المواطن واقف عليها طبعا، بدون محامي لا يمكن. ففي المقابل أيضا أنتم تضررتم، ما حجم الضرر الذي لحق بالجسم المحامين على اختلاف درجاتهم؟ طبعا
0: صحيح، توقف عن أو توقف شامل عن أداء الخدمات المهنية مع بعض الاستثناءات، لأنه في جمعية هيئات المحامين بالمغرب حاولنا أن نقدر بعض الحالات الاستعجالية التي كان يتصرف فيها نقباء الهيئات بنوع من المرونة. يعني القضايا ذات الطابع الاستعجالي كانت ننظر إليها بنوع من المرونة.

0: كلفة على مستوى العدالة، على مستوى المواطن وكذلك المحامي. قلت هذه الكلفة نحن لسنا مسؤولين عليها بالدرجة الأولى، لأنه من الإنصاف أن لا نبحث اليوم أو نتحدث عن النتائج دون بحث الأسباب. فحكومة المنتهية ولايته تتحمل كامل مسؤولية ما جرى، لأن المسار هذا القانون هو مسار غير صحيح، مسار يعرفه الكل، يعرفه الجميع بأنه مسار تعطر متعطر، مسار عرف اعوجاجات، عرف ربما سياقات.
1: ولكن كان فيه حوار، ولكن
0: في تاريخ كان فيه التشريع المملكة،
1: ولكن كان فيه حوار، يعني لا القانون لم ينزل هكذا، لكن فتح
0: هذا
1: فيه
0: بيت
1: حوار.
0: القصيد، لأنه إذا كان الحوار منتج، أو الحوار عن أي حوار نتساءل، هل الحوار الجدي المنتج أم الحوار الشكلي؟ إذا كانت المقاربة التشاركية التي تمت اعتبرت مجرد شكلية من الشكليات، غير مهمة، غير مؤثرة، غير منتجة، فهذا ليس حوار. الحوار يجب أن ينتج آثار. فعندما توافقنا على مستوى رئاسة الحكومة ووضعت رئاسة الحكومة أرضية لهذا القانون، كيف لهذه الأرضية أن تتغير رأسا عن عقب على مستوى البرلمان، والحكومة هي التي تملك نفس الأغلبية والتي قبلت التعديلات واقترحت التعديلات خلافا لما تم الاتفاق عليه؟
1: ما هي النقطة الخلافية؟
0: لا نشرع صحيح.
1: نعم، النقطة
0: ليست خلافية. ليست خلافية. النقطة الخلافية من صلاحية البرلمان اللي يفصل فيها، ولكن ما وقع هو الخروج عن التوافقات. توافقنا وانتهى الموضوع، فكان يجب على الحكومة أن تحرص على تثبيت وتنفيذ ما تم التوافق عليه.
1: استبدلت تلك التوافقات؟
0: نعم.
1: ما اتفق عليه؟ تم تغيير ما اتفق عليه؟
0: تم تغييره تماما، وبل أخطر من ذلك، تم إضافة مقتضيات جديدة لم تكن في المشروع، أضيفت في المرحلة الأخيرة في الغرفة الثانية على مستوى لجنة عدل والتشريع، على مستوى البرلمان، المجلس النواب ولا مجلس المستشارين، بما أن مقتضيات جديدة جاءت إلى القانون أو أقحمت في القانون دون أن تكون موضوع نقاش ولا حوار، ولا لا يحملها أيضا حتى المشروع أيضا.
1: طيب، المشروع أبرز مستجدات وإصلاحات القانون سأذكرها الآن باتباع، وستذكر لي يعني الأمور التي لم تتفقون بصددها. شروط الولوج إلى المهنة، تحديد العمر ما بين 21 سنة إلى 45 سنة، اشتراط الحصول على شهادة إجازة.
0: الأستاذة فرحانة، نحن الآن المشكل ليس في بعض المقتضيات، مادة هنا وهناك. الموضوع في المنهج أولا.
1: بدأ تقصد بالمنهج.
0: لم يحترم. رجاءً أنا أفسر.
1: فسر لي، لأنه المواطنين المغاربة لا يفهموا الكثير من كلام، يعني لغة المحامين واللغة القانونية ما نفهمهاش. تفضل أستاذ.
0: أنا أفسر. المشكل في المنهج والمشكل في المضمون. على مستوى المنهج تم ضرب المقاربة التشاركية بشكل كبير، وتم نقض العهود وما تم الاتفاق عليه، هذا واحد. المضمون، لسنا ضد كل ما جاء في القانون، القانون ليس سيئا في كلياته، القانون تضمن مقتضيات جيدة ولكن في المقابل تضمن مقتضيات سيئة. المقتضيات السيئة تتعلق باستقلال مهنة المحاماة، بحصانة الدفاع، بالتنظيم الذاتي. أفصل في هذه النقط. عندما تجعل وصاية وزارة العدل على هيئات المحامين، هذا ما نرفضه. نحن لسنا موظفين ولا نريد أن نكون موظفين، نحن مهنة حرة مستقلة ونحافظ على استقلالها، وفي ذلك حفاظ على حقوق ضمانة للمواطنات والمواطنين. هذا جانب. الجانب الثاني، التنظيم الذاتي. لا يمكن في جميع دول العالم ووفقا للمعايير الدولية، لا يمكن أن نفرض على التنظيم الذاتي للهيئات هذا يمكن أن يترشح وذلك لا يمكن أن يترشح مثلا، فهذا من صميم اختصاص الجموع العامة وتنظيم هيئات المحامين. ثم تكافل المحامين والمحاميات من أجل ضمان

0: للتغطية الصحية وضمان استمرار الجانب الاجتماعي لأبناء المحامين وأيتامهم وأراملهم، وهذا هناك تدخل صريح في القانون الجديد. ثم أيضا على مستوى الرقابة، نحن هيئة المحامي المغرب لا نخشى الرقابة، نتوصل بودائع المواطنات والمواطن في إطار حساب الودائع، ولكن هذا الحساب يخضع لنظام محكم. وفي جميع تجارب العالم بما في ذلك مجلس الهيئات بفرنسا الذي عنده هذا النظام في ما يسمى بنظام لاكاربا، لا يخضع إلا لرقابة ذاتية. فما معنى
1: ولكن هذا لا يمكن المجلس؟ هنا الإشكال هو إشكال أيضا حلول الفساد. قد هيئة غير مراقبة ولا تخضع للمراقبة، الأمر والباب مفتوح أمام أيضا.
0: من قال هذا؟ بالعكس، من قال هذا؟ الهيئة مراقبة، الهيئة جميع قرارات الهيئات تبلغ للوكيل العام، والوكيل العام يطعن بالاستئناف في قرارة الهيئة أمام غرفة المشورة بمحاكم الاستئناف. جميع القرارات القابلة للطعن فهي تراقب من طرف القضاء. نحن لدينا رقابة قضائية ولا نريد رقابة من طرف الحكومة ومن طرف السلطة التنفيذية، وهذا تدخل سافر في الاستقلال. نتحدث عن استقلال القضاء واستقلال المحامي من استقلال القضاء. لا يمكن أن يكون المحامي غير مستقل، وبالتالي فإن ضرب استقلالي هو ضرب لاستقلال القضاء وضرب لضمانات التقاضي للمواطنات والمواطنين. وبالتالي فالرقابة هي رقابة لها حدود ولها شكليات ولها إطار. الرقابة لأننا لا نمسك مالا عاما، لا ليست لدينا محاسبة عمومية. فالقانون حينما يخضع بعض الحالات لرقابة المجلس الأعلى للحسابات فأن تكون لهم محاسبة عمومية. نحن ليست لدينا محاسبة عمومية، لدينا أموال مواطنين عاديين. ثم ثانيا،
1: وهذه أيضا
0: هل سجلت شكاية؟ ما هي الأعطاب؟ ليست لدينا أعطاب على المطلق في 17 هيئة بالمملكة المغربية. ليست لدينا أي مشاكل في تدبير هذه الحسابات. ثم أن هذه الودائع لا تأتي في الظل، هذه الودائع تأتي من المحاكم، من صناديق المحاكم، وهي مودعة في في في في في صندوق الإيداع والتدبير.
1: ولكنكم تملكون ودائع للمواطنين وودائع للشركات الاستثمارية كبيرة، وتملكون وهذه أمور أيضا
0: لا
1: وأموال.
0: لا، هو حساب عبور، هو حساب عبور. هذه المبالغ هي مملوكة لأصحابها لمحاميهم، هذه ودائع لموكل المحامين. نحن لا نتصرف في الودائع، نحن نضبط وننظم كيفية تسليم الودائع. على العكس وعلى العكس من هذا، منذ سنة 2009 ونحن ننظم هذه الحسابات بشكل متقن، ولا إشكال ولا شكاية ولا مشكل. وبالتالي ما الداعي، ما هي الضرورة التي تقتضي أننا سنتدخل في هذه الحسابات؟
1: طيب ما الذي يضمن الآن، هل يعني بصريح العبارة أستاذ زياني، هل وجود رقابة أخرى أو جهاز قد يكون المجلس الأعلى للحسابات مثلا أو هيئة مستقلة مشهود لها بالنزاهة تراقب هيئات المحامين والنقباء؟ أنتم قلتم لديكم هيئاتكم ونقباءكم وغير ذلك، ولكن لا يسلم الأمر من أن يكون في كل مهنة، لا يعني أخص بالذكر فقط هيئة المحامين ولا المحامي معاذ الله، ولكن أنت تعلم أنه في كل محامي هناك الغث والسمين. فتحقيقا جميعا نريد مهن منظمة قانونيا تخضع لرقابة واضحة للأعيان، مواردها، مصادرها، يعني حتى لا تكون هناك نوع من الاحتكار، يعني نقيب اسم معروف هو لديه صفقات يستفرد بالصفقات، وأنا شاب في بداية حياتي المهنية لا أملك نفس الجاه الذي يملكه هو. أنا أعطيتك أمر بسيط جدا نسمعه بشكل بسيط جدا.
0: الأستاذة فرحانة، الرسالة وصلت. ما يجب تصحيحه أولا، حساب الودائع والأداءات لا يسيره النقيب، هذا من باب التصحيح، لأن هناك واحد العدد ديال المعلومات اللي روجت خطأ. هذا الحساب يديره مجلس الهيئة بالقانون، حساب يحدث حساب ودائع لدى هيئات المحامين يديره ويدبره مجلس الهيئة، هذا واحد. ثانياً،

0: هذه الودائع هي ودائع لموكل المحامين. كان المحامي فيما مضى قبل 2008 كان هذه المبالغ يقبضها المحامي ويسلمها لموكله. الآن تدخلت الهيئات هي التي تقبض المبلغ وتسلم المبلغ للمواطن وشيك للأتعاب إن وجدت أتعاب باتفاق بين الطرفين. هذا الجانب. الجانب الثاني، من يراقب؟ نحن لا يزعجنا مجلس أعلى الحسابات ولا أي جهة رقابية أخرى. لماذا لا يزعجنا هذا؟ لأننا لا نتصرف في الودائع، نحن قلت جهة عبور، نتسلم الوديعة من المحاكم، من صناديق المحاكم، نودعها في صندوق الإيداع والتدبير وننتظر استمارة السحب ونسلم الشيكات لأصحابها. إنما المشكل ليس هنا، في أي رقابة نخشى نحن؟ لأن أصلا هذه من 2009 إلى اليوم ليس لدينا أي مشكل عملي ولا محاسباتي ولا أي جهة معينة.
1: إذن من الذي يزعجكم؟
0: أما على مستوى رقابة، لا انتظر، أما على مستوى من يراقب، من يراقب من؟ لماذا نراقب النقيب؟ النقيب خاضع للقانون، النقيب قراراته خاضعة للمجلس وخاضعة لرقابة المحكمة. إذا كان هناك انحراف ما فالوكيل العام يطعن في هذه القرارات، وقد تصل الأمور إلى ما هو جنائي إذا تصرفوا في وديعة معين، فهذه خيانة الأمانة. وبالتالي ليس هناك موجب ضرورة يقتضي أن نجعل مجلس أعلى الحسابات هو الذي يراقب، ولكن إذا حصل فهذا لا يزعجنا كما قلت. لكن إذا أخذنا التجارب الفضلة في العالم انطلاقا من دورنا وطبيعة مهنتنا كمهنة حرة مستقلة، فإن الرقابة يجب أن تكون رقابة ملائمة مناسبة لطبيعة المهنة. هذا واحد. ثانيا، خذ المجلس الأعلى، المجلس الوطني بفرنسا، مجلس الهيئات بفرنسا، عندهم أكبر صندوق للودائع، صندوق لكاربا. هذا نظام يخضع لرقابة ذاتية، المجلس هو الذي يعين مراقبين ومحاسبين وخبراء للرقابة، لكن إذا ما تسلمنا مبالغ تتعلق بالمال العام فهذا متفق. في فرنسا عندهم جزء معين هو المساعدة القضائية، هذه المبالغ تخضع لرقابة المحاكم المالية. ونحن في المغرب لا نتسلم المساعدة القضائية، المساعدة القضائية في الخزينة العامة، وبالتالي أن جميع هيئات المملكة المغربية لا تتسلم ولو سنتيما واحدا من مبالغ المساعدة القضائية. وبالتالي كيف يمكن أن نجعل المجلس على الحسابات يراقب حسابات،
1: ولكن آلية تدبيرها؟
0: هذا في تعارض مع الدستور، في تعارض مع النظام، مع القانون المنظم لمجلس على الحسابات. أما من حيث الجوهر لا مشكلة بالنسبة لنا، فإن الرقابة لا تزعجنا كما قلت، ونحن طبعا مع الرقابة ومع الشفافية ومع المسؤولية، ليس هناك إشكال.
1: طيب، ما انتظاراتكم من الحكومة المقبلة وتحديدا وزير العدل القادم؟
0: نتفائل خيرا. أولا نتمنى من الحكومة الجديدة أن تصحح ما حدث، إن على مستوى مسار القانون أو على مستوى مضمونه، وتصحيح ما يمكن أو يجب تصحيحه من مقتضيات تم إدخالها في هذا القانون بغير موجب، وهي غير دستورية. ونحن نفتح القوس، كنا نأمل ونتمنى أن المحكمة الدستورية تقول كلمتها، ولكن مع كل أسف تعد في هذا القانون من طرف المحكمة الدستورية.
1: لم أسمع الكلمة، لم أسمع الكلمة. ماذا قلت؟
0: تعدر البت. المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بتعدر البت في هذا الموضوع لعدم إرفاق المطالبة بنص القانون، وهذا ربما سابقة أخرى. لو بتت المحكمة الدستورية في الموضوع لارتاح الجميع، ولكن الآن لا زالت شبهة قائمة، شبهة عدم دستورية عدد كبير من المقتضيات. ونتمنى صادقين أن هذه الحكومة ووزارة العدل، سواء وزير آخر أو نفس وزير العدل السابق، نتمنى أنهم يأخذوا هذا الموضوع بالجدية اللازمة وبالموضوعية أقول وبالموضوعية اللازمة لمعالجة المقتضيات التي لازالت عالقة والتي
1: أشكرك.
0: شكلت أزمة والتي شكلت

0: avec la stratégie et qui est supposé allier stratégie et opérationnel.
1: Encore une question pertinente et encore une compréhension très réelle du terrain. Qui est censé venir avec la stratégie? Ben, ça dépend de la forme de l'entreprise. Si nous parlons d'une entreprise patriarcale, ben, la réponse est dans le mot. Ça viendra du dirigeant, du top, je ne dirais pas du top manager, mais je dirais du directeur, hein, du directeur général. Si nous parlons d'une SA, ben ici, la tendance, elle est, enfin, la sphère, elle est plus grande. Nous parlons d'un président, nous parlons d'un conseil d'administration, nous parlons de directeur, nous parlons de comité, mais c'est généralement, et on espère qu'il y en a toujours, et d'ailleurs, il y en a, ça va émaner, on parle de la stratégie RH, bien sûr, ça va émaner du DRH, ça va émaner du DRH, mais qui est censé être un DRH stratégique. Et encore là, une autre notion. Les DRH, c'est une typologie. Il y a un DRH stratégique, c'est-à-dire quelqu'un qui peut tenir tête à son directeur général, quelqu'un qui connaît le métier. C'est-à-dire, si toujours dans le domaine du journalisme, comme ça, je serai galant avec vous. Si nous parlons du journalisme, c'est un DRH qui doit comprendre le journalisme pour qu'il puisse le modéliser en termes de stratégie RH. Il n'est pas forcément journaliste, mais c'est quelqu'un qui comprend le métier. Si nous parlons d'un autre métier, par exemple, qui sais-je, que sais-je moi, la production des voitures ou autre, il doit comprendre du petit boulon jusqu'à l'exportation de l'entreprise. Donc, c'est lui qui vient avec la stratégie, en l'alignant avec la vision de l'entreprise. Et là, on voit qu'il y a un binômage entre ce grand monsieur qui est le DRH stratégique et l'ensemble de ses comités jusqu'à arriver au président. Opérationnellement parlant, alors toujours le DRH, puisqu'il est au four et au moulin. Alors lorsqu'il avait tout à l'heure la tête en haut, ou dressée vers le haut, ou orientée vers le haut, maintenant il va se retrousser les manches et descendre au terrain pour qu'il puisse déployer cette stratégie, qu'il puisse recruter correctement, former correctement. Alors par correctement, je dirais égal alignement de cette fonction avec les tendances de l'entreprise avec son objet social pour ne pas rentrer dans le détail. Et bien évidemment, comme toute démarche bien faite, il va falloir mesurer tout ça. Et la mesure, elle ne peut être faite dans la logique du juge est parti. C'est pourquoi nous voyons que les grandes entreprises, des entreprises qui ont le budget, qui font des missions d'audit, RH d'ailleurs, des missions de baromètre pour voir l'impact de cette stratégie, etc.
0: Justement, aujourd'hui, quelle place la préparation, l'anticipation du plan RH annuel prend-il dans la vision stratégique de l'entreprise en tant que telle?
1: Alors, là encore, nuance. Si nous sommes en face d'une GE, nuance bien avertie, parce que il m'est de mon devoir de faire aussi circuler que toutes les GE ne sont pas des prouesses du management RH. Mais je parle des GE, des grandes entreprises qui sont averties sur cette question. Ils comprennent que c'est sur l'humain où tout ça tourne. Ben, elle occupe une place prépondérante. Et pour répondre mes mots et vos mots aussi, c'est de là où tout commence. C'est de là où tout commence. Donc, on ne pourrait imaginer un ensemble de documents sans qu'il n'y ait au premier étage ou le dernier, peu importe, la stratégie RH. Donc, c'est le cœur du fonctionnement de l'entreprise. Laissez-moi vous poser une question, mais comme dirait l'arabe, sous elle, Stinkeri. Trouvez-vous, madame, que c'est faisable de faire tourner une entreprise sans ces hommes? Trouvez-vous encore une fois logique de penser les grandes entreprises d'industrialisation, d'internalisation, de digitalisation, et j'en passe, sans penser au moteur, à cette pièce névralgique qui fait tourner tout cela? Ben, si la réponse est oui, alors ma réponse serait qu'il n'y a aucune importance de mettre une stratégie RH. Mais généralement, la réponse doit être oui. Donc, nous sommes obligés de placer les ressources humaines au cœur de l'entreprise. Et pour que je puisse avoir toujours dit que l'amène l'ilmiya, comme on dit en arabe encore une fois, on ne peut faire cela que par le biais des IT ou par le biais d'un grand DSI qui, à mon sens aujourd'hui, se place au trône des fonctions transverses au niveau de l'entreprise.
0: Ça, c'est toute une thématique à creuser, justement, parce que la
1: Oui.
0: question qui me vient en tête directement, et si vous pouvez répondre rapidement, c'est pourquoi, justement? J'ai eu à discuter avec des professionnels qui, pour eux, aujourd'hui, le DSI n'est pas celui qui porte la stratégie de développement numérique, IA, mais c'est la patronne, le patron, qui finalement vient avec la stratégie, et le DSI est en quelque sorte un accompagnateur. Une fonction support, mais non pas la,
1: Nous
0: ne
1: sommes
0: vient pas avec la vision stratégique.
1: dans un cercle vicieux. Ce que j'ai dit pour le DRH, il est valable pour le DSI. Et je sais de quoi je parle, puisque parmi nos prestations, c'est la digitalisation des fonctions support, principalement les RH. Alors, je vous explique. Si vous avez un DSI, encore une fois, et désolé de me répéter, qui est stratégique, parce que j'entends bien ces voix-là, ils ont raison. Si je suis en face d'un DG ou d'un patron qui comprend comment digitaliser son business, eh ben le DSI, il sera marginal. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Généralement, c'est l'inverse. Alors que le point faible du DSI ou même du DRH, c'est la compréhension du business, c'est-à-dire la compréhension de où vient l'argent et où part l'argent, bien sûr l'argent de l'entreprise. Alors si nous sommes en face d'une entreprise avertie, le DSI, il est au cœur, à la même place que le DRH. Parce que le premier, il gère les hommes, le deuxième, il gère les systèmes et il gère surtout la data.
0: Donc, préparer son plan RH commence par comprendre le contexte de l'entreprise et la direction qu'elle souhaite prendre. Il faut ensuite traduire cette stratégie en besoins concrets. Quelles compétences développer, quel recrutement prévoir et quelle organisation mettre en place. C'est cette cohérence qui donne du sens aux décisions RH et ceux de la direction générale. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi Nouvelle Piste, le rendez-vous qui décrypte pour vous les grandes mutations du monde professionnel.
2: الجريمة حكاية جريحة في العمق يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب
3: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9 مساء
4: كاميرا ريدي اند اكشن
5: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد بل تبدأ من حيث تركت أثرها نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة ونفتح للحوار مساحة أوسع نقترب من صناع السينما والثقافة من تجاربهم أفكارهم ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا مع بلال مرميد نواصل الطريق لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا
6: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
7: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
6: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
7: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
6: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
7: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
6: Appelle le 06 67 65 28 63.
7: 06 67 65 28 63.
6: Lisa.
7: L'excellence d'un parcours.
6: L'assurance d'un avenir.
8: مراكش 105.3 باس 101.4.
9: معنا دائما في متابعة لمحطة مدئة إلى أحوال الطقس.
10: البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمساً على الساحل والمناطق القريبة بين تسنيت وبوشدور، وغائماً إلى غائم جزئياً في باقي المناطق، مع تساقط أمطار قد تكون رعدية على الريف سايس شمال المنطقة الشرقية، الأطلس المتوسط، الأطلس الكبير، تافيلالت، درعا وجنوب الدخلة. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة في طنجة، 26 درجة في كل من الرباط، الدار البيضاء، وجدة، العيون ومراكش، 25 درجة في كل من فاس، أكادير وتطوان، و18 درجة في إفران. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع زخات مطرية في تونس، تسجل الحرارة 23 درجة في الجزائر، 36 درجة في نواكشوط، و30 درجة في القاهرة. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 30 درجة في كل من أبيجون وجوهانسبورغ، 31 درجة في داكار، 29 درجة في ياوندي، و32 درجة في دار السلام. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 30 درجة في دمشق، 35 درجة في بغداد، و38 درجة في كل من دبي ومكة المكرمة. في باقي العالم تسجل 23 درجة في مدريد، 18 درجة في باريس، 16 درجة في لندن، 34 درجة في بكين، 14 درجة في موريال، و20 درجة في نيويورك.
9: تمام منتصف النهار هنا باستوديوهاتنا إلى نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء، معك الزميلة نهى يوسف. يا مرحبا وسهلا نهى.
11: أهلا ومرحبا بك فرحانة، وأهلا بمستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين عرض المنتصف. العاهل المغربي الملك محمد السادس يترأس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، ويلقي خطابا أمام أعضاء غرفتي البرلمان. النواب الجدد الذين اختارهم المغاربة في تشريعية 23 من شتنبر يدشنون اليوم تحت قبة البرلمان مهامهم الدستورية. في المنتصف نسلط الضوء على أدوار النواب في التشريع والرقابة. ملف الصحراء المغربية وجلسات اللجنة الرابعة الأممية، مجموعة من الدول والهيئات الحقوقية والمدنية تندد بأوضاع المحتجزين في مخيمات تندوف وبتجنيد البوليساريو للأطفال، وتبرز الروابط القائمة بين الجبهة الانفصالية والجماعات الإرهابية. ثلاثة قتلى من بينهم طيار في تجدد الهجمات الحوثية على مطار الرياض أمس، والمتمردون اليمنيون يواصلون التصعيد من الصواريخ إلى الحصار البحري. العربية السعودية تستبعد الهدنة مع الحوثيين قبل استعادة الحكومة اليمنية المناطق التي خسرتها. من مقارعة الفصل العنصري إلى ملاحقة جرائم الحرب والإبادة، لجنة نوبل تمنح جائزتها للسلام هذا العام لنافي بيلاي، القاضية التي كرست مسيرتها للدفاع عن الحقوق ومساءلة الجنى. في صفحة الرياضية للمنتصف، كرة القدم المغربية، المغرب الفاسي والرجاء الرياضي يتعادلان بدون أهداف برسم الدورة الثالثة من البطولة الاحترافية إنوي. نسيل المنتصف من المغرب، كل الأنظار تتجه اليوم إلى مبنى البرلمان بشارع محمد الخامس بالرباط. اليوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وطبقا للمادة 65 من الدستور يترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة. وبهذه المناسبة سيلقي العاهل المغربي خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، النواب والمستشارين، سيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 بعد الزوال. نربط الاتصال مباشرة بمراسلنا من الرباط عادل الزبيري. عادل مرحبا.
12: مرحبا نهى ومرحبا بكل المستمعين الكرام في كل مكان.
11: عادل، حدثنا عن الأجواء التي تسبق افتتاح البرلمان اليوم والسياق العام الذي يأتي فيه هذا الحدث الدستوري الهام.
12: نعم، مقر البرلمان وشارع محمد الخامس يعيش سنويا هذا الحدث الاستثنائي، سواء على مستوى التدبيري وعلى مستوى إعداد هذا الشارع ليكون جاهزا لاحتضان تقليد سنوي مغربي يجمع بين التقاليد المغربية العريقة وبين الواجبات الدستورية للعاهد المغربي الملك محمد السادس، الذي سوف يلقي خطابا بحضور أعضاء جدد 395 نائبا في مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، وبحضور أعضاء الغرفة الثانية المستشارين وأعضاء الحكومة المنتهية ولايتها، وأيضا كبار رجال الدولة من المدنيين والعسكريين، في لحظة دستورية يقدم فيها العاهد المغربي دائما توجيهات وخرائط طريق تشريعية ولتدبير المغرب في الخمس سنوات المقبلة، خصوصا أن هذه اللحظة الدستورية تأتي قبل ولادة حكومة جديدة ومع أعضاء جدد للغرفة الأولى في البرلمان المغربي. التحديات كبيرة وكبيرة جدا للرفع من مستوى الجودة التشريعية كما ونوعا، وأيضا مع عودة قوية للمعارضة عدديا ونوعيا. ما يعني أن الخمس سنوات المقبلة ستكون برلمانيا مثيرة للاهتمام وشادة للمغاربة. نعم،
11: شكرا جزيلا لك مراسلنا عادل الزبيري، كنت معنا مباشرة من الرباط. طبعا سنتابع معك ومع مفادتنا ماريان غارنييه تفاصيل وتطورات هذا الحدث أولا بأول في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. وكما تابعنا مع مراسلنا عادل الزبيري، تفتتح هذه الدورة البرلمانية في سياق عنوانه النواب الجدد المنبثقون عن تشريعية 23 من شتنبر والمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، وبرهانات سياسية واقتصادية واجتماعية متعددة. في المنتصف نسلط الضوء اليوم على المهام والصلاحيات التي يخولها دستور 2011 لأعضاء مجلس النواب، وكيفية ممارستهم لأدوارهم في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية. لنسمع في هذا الإطار لتوضيحات زكريا العروسي الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، تحدث من الرباط ليوسف النعماني.
13: افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى لهذه الولاية يضع أمام أعضاء مجلس النواب مسؤولية كبيرة. بطبيعة الحال هم الآن يحملون تفويضا شعبيا يتعينوا تحويله إلى ممارسة مؤسساتية فعالة. الدستور حدد للبرلمان وظائف مركزية: تشريع، مراقبة عمل الحكومة، تقييم السياسات العمومية. هذه وظائف تكتسب اليوم أهمية خصوصا في ظل المرحلة الجديدة التي تتطلع إليها المملكة. جلالة الملك أكد في خطاب العرش الأخير أن الانتخابات وانبثاق الحكومة الجديدة مدخلان لإطلاق دورة جديدة في المسار التنموي، عنوانها تحصين المكاسب، مواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى. لذلك البرلمان اليوم مطالب بأن يكون فضاء أولا لصناعة القوانين، ثم متابعة تنفيذ السياسات، متابعة قياس أثر هذه السياسات على المواطن. النائب لا يكتفي بالمشاركة في التصويت، طبعا الحال يسائل الحكومة، يتابع الالتزامات، يفحص النتائج، أيضا يساهم في اقتراح البدائل. هناك أشغال اللجان، هناك أمور كثيرة يجب على النائب أن يستحضرها في الولاية. أيضا الولاية الجديدة أهميتها في انتقال من منطق تدبير المؤسسات إلى منطق رفع جودة أدائها. وفي تقديري قوة البرلمان اليوم تقاس بقدرته على تحويل هذه الثقة التي منحها الناخب لنواب الأمة إلى تشريع ناجح، إلى رقابة مسؤولة، وإلى تقييم موضوعي للسياسات العمومية، وإلى رقابة وعمل برلماني يرقى إلى مستوى تطلعات المغرب.
11: نواصل الآن بملف الصحراء المغربية. أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، جددت كل من بنما وغواتيمالا والسنغال دعمهم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها أساسا للتوصل إلى حل نهائي للنزاع، مع الإشادة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797. بالموازاة مع هذه المواقف المتجددة، أبرز منتخبون وخبراء دوليون الدينامية الديمقراطية والتنموية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مستحضرين تمثيلية النساء ومشاريع البنية التحتية والاستثمار، وفي مقدمتها ميناء الداخل الأطلسي والطريق السريع تزنيت الداخل. المتدخلون أثاروا في هذا الباب الأوضاع المزرية في مخيمات تندوف، ونددوا بالروابط المستمرة بين جبهة البوليساريو والجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل والصحراء، محذرين من مخاطر تجنيد عناصر من الجبهة الانفصالية في ساحات القتال بالشرق الأوسط، واستغلال شباب وأطفال مخيمات تندوف في أنشطة التطرف بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين. التفاصيل في تقرير عبد العالي الزهر.
10: تنديد واسع شهده مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث حذر متدخلون أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة من التواطؤ الثابت بين حركة البوليساريو الانفصالية والجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل والصحراء، مؤكدين أن الصلات بين الميليشيات والتنظيمات المتطرفة أطلقت مسارا تشريعيا داخل الكونغرس الأمريكي لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية بناء على أدلة ملموسة تثبت تورط عناصرها في أعمال مزعزعة الاستقرار. المدخلات الأممية شددت على وجود مؤشرات متزايدة تؤكد تورط عناصر من البوليساريو في شبكات الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. وفي كلمة أمام اللجنة الرابعة بمقر الأمم المتحدة، أبرزت الناشطة المدنية الأردنية أمل جبور تحولات الملف والتدهور الأمني الناجم عن حرافات البوليساريو.
14: الصحراء المغربية لا تنتظر، إنها تتقدم وتبني مستقبلها، وفي المقابل لا يزال سكان مخيم مات تندوف عالقين هناك في منطقة تشهد تحديات أمنية ومخاطر متزايدة. أثيرت مؤخرا مخاوف بشأن روابط محتملة بين البوليساريو وشبكات إرهابية تنشط في منطقة الساحل، وهو ما دفع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى المطالبة بتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية. القرار 2797 يجب أن لا يتحول إلى حلقة من سلسلة إدارة الأزمة. المطلوب هو استخدام اللحظة السياسية الجديدة، فالقرار يمنح المجتمع الدولي فرصة سياسية لا ينبغي إهدارها.
10: المتدخلون أكدوا أيضا وجود تقارير تفيد بتورط عناصر انفصالية في الهجمات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط مؤخرا، محذرين في الآن ذاته من تجنيد الشباب والأطفال في مخيمات تندوف لصالح أجندات متطرفة.
11: الآن نفتح ملف الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية. تصعيد المتمردين الحوثيين تواصل وامتد للعمق السعودي بهجمات متكررة استهدفت أمس مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومرافق حيوية، أسفرت عن مقتل 3 سعوديين من بينهم طيار في الخطوط السعودية وإصابة آخرين. بينما تتسع المواجهة في المجال البحري مع فرض الحوثيين حصارا على السعودية وتجدد استهدافهم لناقلاتها ومنشآت النفطية، أبدت الرياض اليوم حزما برفض أي هدنة مع المتمردين المدعومين من إيران قبل استعادة القوات الحكومية اليمنية للمناطق التي خسرتها. فإلى أين يقود هذا التصعيد العسكري للحوثيين ضد الرياض؟ وهل يجد المتمردون أنفسهم أمام مغامرة غير محسوبة العواقب أمام قوة كالعربية السعودية؟ أسئلة نقلها محمد بن عبولي أحمد رمضان مدير مؤسسة المدى للرؤية الاستراتيجية من حلب، نستمع لإجابته.
15: الآن نتحدث عن انتقال من استراتيجية الضغط إلى مغامرة مكلفة بشكل واسع ربما للحوثيين. لا شك أن هناك عملية استنزاف للقدرات العسكرية التي يعتمدها الحوثيون نظرا للحصار ونظرا أيضا للهجمات واسعة النطاق التي تتم باستخدام سلاح الطيران. وهناك أيضا ضغط عسكري داخلي يراد من تحرك القوات المحسوبة على الحكومة الشرعية والجيش النظامي، أيضا استنزاف هذه الجماعة في مقابل الضغط العسكري الذي يتم كذلك أيضا، واستخدام العمليات التي يقوم بها الحوثيون الآن باستهداف منشآت الطاقة والأهداف المدنية كالمطارات وغيرها، إلى أن تكون هناك تعبئة شعبية في الداخل داخل دول الخليج وفي السعودية وفي المنطقة العربية أيضا لرفض بقاء هذا الوضع القائم حاليا في اليمن وهو ما يجري حقيقة على نطاق واسع. وأعتقد أن قدرة الحوثيين على الاستمرار بالسيطرة على الوضع الداخلي في اليمن مع محاولة التمدد الأفقي التي قاموا بها في الأسابيع الأخيرة ربما تتآكل نظرا لوجود حالة نقمة داخلية كذلك، وأيضا تراجع الدور الإيراني الذي كان يوفر دعما كبيرا لهم. أعتقد أن السيناريو الأرجح الآن سيكون هو دفع الحوثيين إلى التراجع واستمرار هذا الضغط لإخراجهم من العاصمة، وخاصة في حال يعني الضعف الإيراني.
11: باكستان الطرف في اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع السعودية وتركيا أكدت اليوم أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة العربية السعودية في ظل تصاعد نزاع مع الحوثيين اليمنيين، مشددة على أن مهمتهم دفاعية حصرا. موسم نوبل يصل المحطة

الأكثر انتظاراً دولياً من الدفاع عن المعتقلين السياسيين ومناهضي الفصل العنصري في جنوب إفريقيا إلى المحاكم الدولية والتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. نافي بيلاي القاضية الجنوب إفريقية من أصول هندية كرست

0: الدولي مجرد عنصر مكمل للسلام والأمن، بل ضرورة مطلقة. كيف يرى زملاؤنا في بلاي ومعشر الحقوقيين تتويجها بنوبل للسلام؟ الجواب مع ديالا شحادة، ناشطة الحقوقية والمحامية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، تحدثت من بيروت لمحمد بن عبو.
1: إن فوز نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام هو رسالة واضحة لضرورة أن تتكرس العدالة كجزء لا يتجزأ من مساعي تحقيق السلام حول العالم. ويأتي هذا الإعلان عن فوز بيلاي بجائزة نوبل للسلام بعد شهر فقط من انخراطها المباشر في التقرير الأممي الصادر حول تحقق عناصر الإبادة الجماعية وجرائم دولية أخرى ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وإن هذا دليل كذلك مع الديباجة أو الملاحظة التي أدلت بها اللجنة المسؤولة عن جائزة نوبل للسلام بأنه لا بد من محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية من أجل تحقيق السلام حول العالم. كل ذلك إنما هو جزء من مساعي دولية غير حكومية من أجل الدفع قدما بتحقيق مفهوم العدالة كجزء أساسي لا يتجزأ عن مفهوم السلام.
0: بالحديث عن السلام، منطقة القرن الإفريقي تبتعد عنه وهي على شفير حرب بين إثيوبيا وإريتريا. حدة التوتر بين البلدين تصاعدت وسط تبادل حاد للاتهامات بالعدوان. الخارجية الإثيوبية وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي اعتبرت انتشار قوات إريترية داخل إقليم تيغراي عدوانا صارخا يعطي بلادها حق الدفاع عن النفس، فيما ردت أسمرة معتبرة هذه الاتهامات زائفة، واتهمت بدورها أديس أبابا بشن حرب عدوانية ضدها منذ أكثر من 3 سنوات. الآن إلى ملاعب البطولة المغربية لكرة القدم ومنافسات البطولة الاحترافية إنوي. المغرب الفاسي يكتفي بالتعادل أمام الرجاء الرياضي لحساب الجولة الثالثة ويبقى متصدرا رفقة اتحاد تورغا، فيما الجيش الملكي يبدأ الموسم بانتصار ثمين على وداد تمارا. تفاصيل هذه الجولة معك يوسف شاطر.
2: التعادل السلبي يحسم قمة المغرب الفاسي والرجاء الرياضي بعد مباراة عرفت سيطرة فاسية على معظم دقائقها وأداء محتشما من فريق الإسباني باكو خيميس الذي وجد صعوبات كثيرة في تطبيق النهج الذي يريده، قبل أن يزداد الوضع تعقيدا مع طرد عثمان الشريبي في الدقيقة 36 وهو ما حول رفاق بدر بانون إلى حالة دفاعية مستمرة حتى نهاية المباراة. الفريق الفاسي الذي دخل بحثا عن انتصار الثالث على التوالي في بداية هذا الموسم اصطدم بتألق الحارس مهدي الحرار وبصلابة خط الدفاع. هذا التعادل منح الماس النقطة 7 في الصدارة إلى جانب اتحاد تورغا المتعادل بدوره سلبا أمام نهضة بركان، في حين استفاد الجيش الملكي من استقباله لوداد تمارا محققا انتصاره الأول هذا الموسم، جاء عبر لاعبه يوسف فحلي من ركلة جزاء. الخسارة الثانية لوداد تمارا قال عنها مدرب الفريق عبد السلام بن جلون:
3: كنعبر على صراحه الرضا ديالي الكبير على المجهود اللي قاموا به اللاعبين اليوم. درنا ماتش صراحه في المستوى الكبير، سيرتو الشوط الاول كنا في المستوى العالي صراحه. عرفنا بان فريق الجيش الملكي مازال ما دخلش في الكومبيتيسيون، باقي عنده يعني مونك دو كومبيتيسيون، هذه اول مباراه. حنا ديجا عندنا دو ماتش في ديال الريتم في الرجلين ديالنا، دونك كان ماتش صعيب صراحه ديربي.
2: وامتع مباريات الخميس عرفها ملعب احمد شكري بين نهضه زمامره وحسنيه اكادير، تسابق وتلاحق في تسجيل الاهداف حتى حسم الحسنيه المباراه لصالحه بخمسه اهداف لهدفين. هذا الانتصار الثاني للفريق يجعله في المركز الثاني. واليوم تتواصل الجوله الثالثه باجراء مباراه بين المغرب التطواني والفتح الرباطي.
0: شكرا جزيلا لك يوسف الشاطر. معك ننهي نشرة منتصف النهار ونذكر بأبرز أنبائها. العاهل المغربي الملك محمد السادس يترأس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، وبهذه المناسبة سيلقي العاهل المغربي خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان النواب والمستشارين، سيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 بعد الزوال. الآن نواصل رحلتنا الإخبارية مع خلدون زين الدين لنقرأ معه أبرز ما جاء في اليوميات والصحف الإلكترونية الإخبارية. مرحبا خلدون.
4: مرحبا بك نهى.
0: خلدون، من أسعار المحروقات

0: الغابات إلى تساقط الأمطار، ومن الداخل المغربي إلى ما يقع في سجون تونس، عناوين عدة تتصدر المشهد المغاربي في إصدارات اليوم، فما أبرز التفاصيل لديك؟
1: الملك محمد السادس يترأس الجمعة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الأولى للبرلمان الثاني عشر. الإعلام المغربي يواكب. لجنة تسقيف أسعار المحروقات تستأنف التوقيعات بعد فترة الانتخابات. جريدة إسبريس الإلكترونية علمت أن اللجنة المكلفة بالعريضة الوطنية الرامية إلى تسقيف أسعار المحروقات وفرض ضريبة متحركة عليها تواصل عملية جمع التوقيعات على هذه المبادرة، ذلك بعد تعليق العملية لأسابيع بسبب ظرفية الانتخابات التشريعية الأخيرة. الأمطار تبعث الأمل في موسم الحبوب، والحرارة تثير مخاوف الفلاحين. القصة في إسبريس. خبراء وفلاحون أكدوا أن التساقطات المطرية المسجلة بعدد من المناطق الفلاحية خلال الأيام الأخيرة تعد بانطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، مؤكدين أنها حفزت المزارعين على تسريع التحضيرات اللازمة للشروع في زراعة الحبوب. بالمقابل حذر المتحدثون لجريدة إسبريس من أن الظروف المناخية الحالية قد تحمل ظهور الأمراض الفطرية جراء ارتفاع مستويات الرطوبة بالأراضي الزراعية، ونبه الخبراء والفلاحون أنفسهم إلى التأثير السلبي لاستمرار ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع التساقطات المطرية المسجلة في إطار تقلبات جوية تميز الانتقال إلى فصل الخريف على التحضير لزراعة الحبوب على الرغم من أهميته بالنسبة لزراعات كبرى أخرى. سجون تونس حين يتحول الجسد إلى آخر وسيلة للاحتجاج. القصة في موقع الجزيرة الإخباري. في السجون التونسية تكررت خلال السنوات الأخيرة حالات الإضراب عن الطعام، حتى أصبح الجسد إحدى آخر الوسائل المتاحة للسجين للاحتجاج على ظروف احتجازه أو المطالبة بحقوقه. لكن بين ذاكرة إضرابات عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وواقع اليوم، يطرح هذا التصعيد سؤالا أوسع: هل مازال جسد السجين قادرا على أن يتحول إلى قضية عامة وأن يدفع السلطة إلى التراجع أو الاستجابة؟ يسأل موقع الجزيرة نت الإخباري.
0: خلدون، في الجزء الثاني من هذه الجولة في الصحف اليومية ننتقل الآن إلى منطقة الشرق الأوسط وتطورات متسارعة على جبهات عدة، كما نتابع معك ما يجري في فرنسا من حراك طلابي.
1: القوات اليمنية تثبت مكاسب الساحل الغربي وتعزز مواقع باب المندب، عنوان التغطية الحية في الشرق الأوسط. تفاؤل أمريكي بانفراج الدبلوماسية مع إيران. ترامب يستبعد أي هجوم عسكري قبل انتخابات الكونغرس، عنوان الخليج الإماراتية صباح اليوم. التجمع الوطني ومعاداة السامية 50 عاما من الروابط الراسخة. ترى كاتبة مقال في لوبس أن فهم الجدل الحالي يتطلب العودة إلى تأسيس الجبهة الوطنية في خريف 1972. تحركات طلاب الثانوية في فرنسا. المدارس الخاصة الكاثوليكية تنضم إلى الحركة، عنوان لوموند. على غرار المدارس الثانوية الحكومية، شهدت عدة مدارس خاصة إضرابات الخميس، وتم إغلاق المعهد الكاثوليكي في باريس، وهو مؤسسة جامعية تقع في الدائرة السادسة بالعاصمة لأول مرة منذ زمن بعيد. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
0: شكرا لك خلدون. الآن نتوقف مع قاعة التحرير وإصداراتها في فرنسا. مجموعة كانال بلس الإعلامية حذرت من مضاعفة ضريبة القيمة المضافة على القنوات المدفوعة. لماذا يثير هذا التحذير الاهتمام؟ لنفهم أكثر نتابع ركنكم اليومي لنعبر مع بيل المرميد.
2: أهلا بكم. أهل السينما في فرنسا يعيشون على وقع التوتر حالياً منذ شهر مايو المنصرم. تطرقت للموضوع خلال تغطيتي لمهرجان كان منذ أن انطلقت عملية شد الحبل بين كانال بلس ومهنية السينما هناك. مديرها قال حينئذ في عز مرحلة التوتر بأن المجموعة الإعلامية لم تعد ترغب في التعامل مع موقعي مقال رأي انتقد نفوذ الملياردير الذي يسيطر على كانال بلس. فيما بعد حدثت أمور كثيرة، منها لجوء النقابات للقضاء متهمين المجموعة بالتمييز القائم على محاسبة الآراء. طيب، هل هناك جديد؟ نعم، هناك جديد. الجديد هو أن حدة التوتر ترتفع في الوقت الذي تهيئ فيه الحكومة الفرنسية موازنة العام القادم. كانال بلس عبرت لتحذر من مضاعفة ضريبة القيمة المضافة على القنوات المدفوعة. مديرها لوح في هذا الصدد بخفض استثمارات المجموعة في السينما، ما قد يضعف قطاعاً تمثل فيه كانال بلس أحد أبرز الممولين. علي أن أشرح أكثر الآن. المهتمون يخبرون بأن كانال بلوس في فرنسا تحتل الريادة في تمويل السينما الفرنسية. في العام المنصرم مثلاً استثمارات المجموعة بلغت نحو 156 مليون أورو في الأفلام الفرنسية، وساهمت في تمويل 148 شريطاً. ما الذي يعنيه هذا الرقم؟ يعني بأن المجموعة تمثل نحو النصف استثمارات القنوات الخاصة، ما يعني أيضاً أن أي خفض في إنفاقها سينعكس مباشرة على حجم الإنتاج السينمائي هناك. لكي تتضح الصورة أكثر، كانال بلوس كان من المفترض أن تستثمر 980 مليون أورو في السينما الفرنسية والأوروبية بين العامين 2028 و2032، لكن المجموعة تحذر الآن من أن مضاعفة ضريبة القيمة المضافة قد تدفع إلى مراجعة هذه الالتزامات وخفضها، بل ويتحدث مديرها عن احتمال تمويل ربع العدد المحدد سلفاً. هل هناك مشكل؟ نعم، هناك مشكل كبير جداً عندهم ويستلزم حلاً عاجلاً. كانال بلوس سبق وقررت وقف تعاونها مع نحو 600 عامل في قطاع السينما ممن وقعوا عريضة ضد مالكها الشهير، والآن عبور نحو التحذير من مضاعفة ضريبة القيمة المضافة. هذه المضاعفة ستؤثر بحسب المجموعة على استثماراتها في المجال السينمائي، علما بأن جول الأفلام الفرنسية والأوروبية التي تقدم في مهرجانات دولية تستهل بشكر المجموعة على استثمارها في السينما. طيب، هل هناك بديل؟ لا أعرف ولا نعرف. عليهم أن يجدوا حلا، وعلي أن أنهي ركن اليوم لأن مساحته الزمنية انتهت. والسلام إلى الملتقى.
0: إلى الملتقى بلال، ونتوقف مع محطة أخرى من إنجازات قاعة التحرير. جوائز نوبل كما هو معتاد تصبح ترند على مواقع التواصل الاجتماعي. بولاية كاليفورنيا حظي تتويج بجائزة نوبل للطب لهذا العام بتفاعل واسع، ليس فقط لأهمية الاكتشاف العلمي الحاسم، بل للكواليس العائلية العفوية التي رافقت إعلان الفوز. الترند مع عبد العالي الزهر.
3: في الترند اليوم يقودنا الخبر إلى جامعة ستانفورد بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث شغل المنصات الرقمية مقطع فيديو عاطفي يعرض لحظة تلقي البروفيسور كارل ديسيروث، طبيب نفسي وأستاذ علم الأعصاب، خبر إحرازه جائزة نوبل في الطب والفيزيولوجيا لعام 2026، ونصفة مع العالمين الألمانيين بيتر هيجمان وجورج ناغل. كارل فاز هذا العالم بالجائزة عن تطوير تقنية ثورية تعرف بعلم البصريات الوراثية، وهي تقنية دقيقة تعتمد على استخدام الضوء للتحكم في نشاط خلايا الدماغ والأعصاب المستهدفة، ما يفتح أفقا علاجية واعدة لأمراض نفسية وعصبية مستعصية كالاكتئاب والتوحد. ورغم الثقل العلمي للجائزة، تداول مستخدم المنصات الرقمية كواليس هذا الفوز، حيث توصل كار بخبر الفوز في منتصف الليل بينما كان نائما، فجاءته مكالمة أخرى يرن الهاتف زوجته وهي أيضا عالمة أعصاب وتدعى ميتشيل مونجي. وفي تلك اللحظات العفوية ظهر الطبيب كارل بملابسه العادية ليزف الخبر لأسرته، فقفزت ابنتاه لاحتضانه بصراخ من الفرح. ولم تقف التفاصيل عند المقطع الذي وثق إيقاد العالم الفائز ابنه أيضا من نومه ليخبره بخبر الفوز، بل امتدت لتتفاعل المنصات الرقمية مع سلوك العالم الذي رغم سيل اتصالات التهنئة العالمية طلب استراحة قصيرة في الصباح الباكر ليحضر وجبات أطفاله قبل ذهابهم إلى المدرسة، مزاوجا بين عظمة الإنجاز العلمي وبساطة الأبوة. ومن بين التعليقات المتفاعلة من الخبر نقرأ أحد التعليق، حيث كتبها أحدهم: فيديو عفوي وجميل يذكرنا بأن خلف أكبر الإنجازات العلمية في العالم تقف عائلة بسيطة ودعم إنساني صادق. وكتب معلق آخر: تقنية البصريات الوراثية فتحت باب الأمل للملايين من المرضى النفسيين، وتكريم هذا التخصص المستحق يخدم البشرية. معلق ثالث كتب: عفوية الأطفال وفرحتهم بفوز والدهم بالجائزة جعلت من الخبر العلمي حدثا إنسانيا لامس قلوب الملايين عبر العالم.
4: La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijari Wafa Bank.
5: Atijari Wafa Bank, croire en vous.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز ثانية.
3: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله من المغرب، حيث يترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. وبهذه المناسبة سيلقي العاهل المغربي خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسينبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 3:45 بعد الزوال. في شأن المغاربي، قدم صباح اليوم الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي استقالة حكومته للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئاسة الجمهورية الموريتانية. وفي بيان مقتضب أوضحت أن تقديم استقالة الحكومة جرى خلال استقبال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للوزير الأول بالقصر الرئاسي. شرق أوسطيا، أعلنت العربية السعودية اليوم قتل 3 من مواطنيها بهجومين على مطار الرياض الخميس وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة، إضافة لبعض الأضرار المادية في استهدافات حوثية. مصادر إقليمية نقلت استبعاد الرياض أي تهدئة مع الحوثيين قبل استعادة الحكومة اليمنية المناطق التي خسرتها لصالحهم خلال الأسابيع الماضية. وكانت إسلام أباد وأنقرة أعلنت في بيان مشترك مع الرياض الاثنين أنهما ستنشران قوات وقدرات عسكرية في المملكة في ظل التصعيد بينهما وبين الحوثيين بموجب اتفاقية دفاع وقعت قبل نحو شهرين. وفي اليمن ميدانيا، أعلنت القوات الحكومية وألوية العمالقة أنها تخوض معارك عنيفة بإسناد جوي سعودي لاستعادة مناطق باب المندب، وأنها تحقق تقدما وإن كان محدودا بينما أعلن الحوثيون التصدي للهجوم. اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن نجاح المباحثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب يبقى رهن إجرائها في غياب الضغط والتهديدات، وذلك في كلمته خلال قمة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان. الحرس الثوري الإيراني أعلن اليوم عن مهاجمته ناقلة أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، وكانت سفينة تعرضت قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة لهجوم بمقذوف مجهول بحسب ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم، ما تسبب باندلاع حريق تم إخماده. قالت الأمم المتحدة اليوم أن جميع سكان قطاع غزة تقريبا البالغ عددهم 2 مليون نسمة سيقضون الشتاء من دون مأوى ملائم مع دخول القطاع الفلسطيني عاما رابعا في ظل قيود إسرائيلية مشددة مرتبطة بالحرب. في نشرة إنذارية من مستوى تحذير برتقالي، تتوقع المديرية العامة الأرصاد الجوية المغربية تسجيل زخات رعدية قوية بالمملكة بما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم بعدد من مناطق المملكة، وذلك من 9 صباحا إلى 4 بعد الزوال. في سياق أحوال الطقس، تسببت موجة من العواصف والأمطار الغزيرة في فيضانات وخسائر بعدة مناطق من إيطاليا، وذلك عقب انتهاء فترة من الطقس المعتدل. الأمطار الغزيرة شملت مناطق العاصمة ونابولي ومناطق أخرى ومنها جزيرة إيشيا، حيث تضررت كنيسة جراء الصاعقة. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أكدت اليوم اشتداد ظاهرة النينيو لتبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق، متوقعة استمرار هذه الظروف خلال فصل الشتاء في نصف الشمالي للأرض، موضحة أن درجة حرارة المياه مياه البحر في منطقة مراقبة النينيو تجاوزت المعدل الطبيعي بأربع درجات مئوية شهر شتنبر. منحت جائزة نوبل للسلام اليوم للقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والتي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

0: قرار نددت به إسرائيل معتبرة أن ذلك يضفي الشرعية على الكراهية والتحيز المناهضين لإسرائيل، بينما اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن منح جائزة نوبل للسلام للقاضية هو دليل على أهمية حقوق الإنسان وقيمتها في العالم. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة متعلبة قبر مجدعة ميديا، أتمنها لكم إلى اللقاء.
1: Camera ready and action.
2: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد، بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة، ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيراً. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.
3: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. للأسبوع الخامس على التوالي يتراجع الدرهم المغربي أمام الدولار واليورو، ما يعيد إلى الواجهة السؤال ما الذي يدفع العملة الوطنية إلى التراجع؟ إلى أي حد ترتبط هذه الحركة بالتقلبات الدولية، أم أنها تعكس ضغوطا مرتبطة بالتوازنات الخارجية للاقتصاد المغربي؟ هذا ما سنحاول مناقشته بعد قليل.
4: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
3: 5 أسابيع من التراجع لقيمة الدرهم المغربي بنسبة 0.5% أمام اليورو و 0.9% أمام الدولار الأمريكي، وخلف سعر الصرف توجد طبعا فاتورة الاستيراد وكلفة الإنتاج، تنافسية المقاولات والقدرة الشرائية للأسر، كما توجد معادلة دقيقة بين الحفاظ على استقرار الأسعار وتدبير الاحتياطات من العملة الصعبة ثم مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية. هذا هو نقاش حلقة اليوم من الاقتصاد للجميع، لفهم أولا أسباب تراجع الدرهم، قياس تداعياته وانعكاساته، والبحث في الخيارات المتاحة لحماية التوازنات الاقتصادية والقدرة الشرائية. سيكون معنا بعد قليل الدكتور بدر زاهر الأزرق، باحث في قانون الأعمال والاقتصاد. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
5: رقم في الاقتصاد.
3: تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 89 مليار درهم رغم تراجع الدرهم المغربي. إلى غاية نهاية شهر غشت سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر على استمرار الدور الحيوي الذي تلعبه الجالية المغربية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الموارد المالية للمملكة. هذه الأرقام تكتسي أيضا أهمية خاصة بالنظر إلى تحويلات مغاربة العالم التي لا تمثل فقط دعما ماليا للأسر المغربية، بل تشكل أيضا موردا أساسيا للعملة الأجنبية ومصدرا مهما لتمويل الاستهلاك والاستثمار، وكذلك مساهمتها في الحفاظ على التوازنات الخارجية للاقتصاد الوطني. بحسب المعطيات الأخيرة سجلت التحويلات خلال شهر غشت وحده ارتفاعا لافتا وبلغت 14 مليار و400 مليون درهم، بزيادة وصلت إلى 13.8% مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، ما يعكس استمرار تدفق الأموال التي يرسلها المغاربة المقيمون بالخارج إلى أسرهم وذويهم بالمملكة. هذا التطور يرتبط جزئيا بتراجع قيمة الدرهم أمام اليورو والدولار، ويتيح انخفاض قيمة العملة الوطنية للمستفيدين، يتيح لهم الحصول على مبلغ أكبر بالدرهم مقابل تحويل القيمة نفسها بالعملة الأجنبية. تشير كذلك التقديرات الواردة إلى أن تأثير سعر الصرف ساهم في نمو هذه التحويلات، وفي هذا السياق يطرح تراجع الدرهم احتمال أن يلجأ بعض أفراد الجالية المغربية إلى تسريع تحويلاتهم المالية بهدف الاستفادة من أسعار صرف أكثر ملائمة، غير أن تأكيد هذا السلوك يظل صعبا في غياب معطيات تفصيلية حول حجم التحويلات بالعملة الأصلية وتوقيت إنجازها. اقتصاد اقتصاديا تكتسي هذه التحويلات أهمية كبيرة، لأنها توفر دعما مباشرا للقدرة الشرائية لعدد من الأسر، وتساهم في تنشيط الطلب الداخلي، كما تعزز موارد المغرب من العملات الأجنبية إلى جانب عائدات السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية. لكن في المقابل الاستفادة من تغيرات سعر

0: صرف تظل مرتبطة بعوامل متعددة بينها تطور قيمة اليورو والدولار وتكاليف التحويل والظروف الاقتصادية في بلدان الإقامة، فضلا عن القدرة المالية للمغاربة المقيمين بالخارج. وهكذا تؤكد أرقام تحويلات مغاربة العالم استمرار مكانة الجالية المغربية كشريك أساسي في الدورة الاقتصادية المغربية، ليس فقط من خلال ارتباطها الاجتماعي والعائلي، بل أيضا عبر مساهمتها في دعم الأسر وتحريك الاستهلاك وتعزيز احتياطات العملة الأجنبية. وبين نمو التحويلات وتراجع قيمة الدرهم، يبقى الرهان هو تحويل هذه التدفقات المالية إلى رافعة أكبر للتنمية والاستثمار وخلق القيمة داخل الاقتصاد المغربي.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: كما جاء في بداية هذا العدد، إذن يتواصل تراجع الدرهم المغربي أمام الدولار. ماذا يعني هذا؟ هل نحن أمام حركة ظرفية في سوق العملات أم أمام اختبار مرة أخرى لقدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية؟ ما الذي تستطيع السياسة النقدية فعله، وما الذي يتطلب إصلاحات اقتصادية أعمق في هذه الفترة وفي المراحل المقبلة؟ معنا حول هذا الموضوع الدكتور بدر زاهر الأزرق، باحث في قانون الأعمال والاقتصاد. أهلا وسهلا بك أستاذ الأزرق.
2: مرحبا
0: أستاذ الأزرق. إذن للأسبوع الخامس على التوالي يتراجع الدرهم المغربي أمام الدولار. هذا التراجع لعدة أسابيع متتالية، كيف ينبغي قراءة أسبابه؟ هل نحن أمام انعكاس لقوة العملات الدولية؟ إلى ماذا يعود أولا هذا التراجع؟
2: أعتقد أن قراءة ما يحدث اليوم من تراجع الدرهم أمام اليورو يمكن قراءته من زاويتين. الزاوية الأولى هي مرتبطة بالتفاعلات على مستوى السوق العملات الدولية بين الأورو وبين الدولار، خاصة أن العملة المغربية هي مرتبطة 60% بالأورو 40% بالدولار. ولكن أنا لا أعتقد اليوم أن مسألة التعاطي بين هاتين العملتين على مستوى السوق الدولي هو المؤثر الرئيسي على قيمة العملة المغربية أمام اليورو. ما أعتقد هو أنه كان هناك طلب كبير على العملة في المغرب، خاصة الشركات المصدرة وخاصة الشركات الأجنبية العاملة في المغرب التي تحول أرباحها باليورو إلى الخارج. هذا الطلب الكبير بالرغم مما توفر من احتياط عملة صعبة كما صرح بذلك السيولي بنك المغرب مؤخرا، أدى إلى ارتفاع لقيمة اليورو أمام الدرهم. وبالتالي هذا الأمر اليوم هو يعد التفسير الحقيقي والأقرب لما يحدث اليوم من تراجع لقيمة الدرهم أمام اليورو.
0: نعم، ولكن هذا الأمر هل هو إيجابي؟ ما هي انعكاساته على الاقتصاد المغربي؟ كيف يمكن أن نقرأ تداعياته على المدى القريب وحتى البعيد؟
2: إذ هو يحمل في طيته مجموعة من الإيجابيات، كما يحمل أيضا في بين ثنائيه مجموعة من المخاطر. نستهل بالمخاطر اليوم حين نتحدث عن ارتفاع قيمة الأورو أمام الدرهم، فهذا يعني واردات أكثر كلفة، يعني وخاصة المملكة المغربية اليوم هي تستورد خاصة محروقات بمليارات اليوروهات والدولارات، وبالتالي تراجع قيمة الدرهم هذا قد يؤدي إلى أن تصبح هذه الفاتورة أكثر ثقلا مما كانت عليه في الماضي. ثم أن عدد كبير من المدخلات الصناعية والزراعية وغيرها تستوردها المملكة المغربية بالأورو وبالعملات الأجنبية، وهذا أيضا قد يشكل عبئا كبيرا أيضا على كاهل الشركات التي تستورد، وقد يحد من تنافسيتها ويؤثر أيضا على القدرة الشرائية المنهكة أيضا بتعاقب سنوات التضخم، وقد يسهم في ظهور دورات صغيرة للتضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة اللي يتم تدارك هذا الأمر. ولكن بالمقابل، ولكن أريد أيضا أن أضيف شيئا آخر، مسألة الديون، فإن تكون هناك أيضا تأمين بخصوص مخاطر مرتبطة بسعر الصرف، فالديون التي تؤدي المملكة المغربية باليورو قد تشهد أيضا تعاظما وثقلا أكبر على مستوى هذه الديون، وما قد يؤثر أيضا على موازنة الدولة العامة. هذا من جهة. من جهة أخرى، يمكن أن الشركات التي تصدر اليوم لا سواء المنتجات الزراعية أو المنتجات الصناعية إلى السوق الأوروبية تستفيد من هذا الارتفاع، بحكم أنها سوف يتم اقتناء هذه المعدات وهذه المواد الزراعية وغيرها باليورو، بالتالي اليورو مرتفع أمام الدرهم، هذا قد يعطي يعني قيمة نقدية أكبر لهذه الصادرات. وحتى على مستوى تحويلات مغاربة المهجر إلى المغرب، فإن سعر صرف اليوم الدرهم أمام اليورو قد يعطي هامشا أكبر على المستوى النقدي لهذه الأسر من تحسيني قد

وحداتها الشرائية. عموما هناك تأرجح بين الأوجه الإيجابية والأوجه السلبية لهذه الارتفاعات، ولكن عموما أعتقد بأن البعد السلبي قد يتفوق على البعد الإيجابي، وهنا يجب أن يكون هناك تدخل من بنك المغرب على الأقل من أجل إعادة التوازن.

0: يعني هل هذا مفيد بالنسبة لي حتى الجالية المغربية المقيمة بالخارج فيما يتعلق ب يعني تحويلاتها؟
1: وعموما تحويلات مغاربة الخارج لم نعتد أن نقدم لها قراءة من خلال الاختلال الذي قد يقع في قيمة الدرهم أمام اليورو، ولكن لا
0: لكن
1: يمكن
0: فيما
1: اليوم أن
0: يتعلق بالصرف على الأقل يعني في
1: أكيد
0: صرف
1: بالصرف اليوم لا يمكن الآن أن نغيب هذا المعطى الجديد، على اعتبار أن قيمة التحويلات في جزء منها قد ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية مقارنة بما كان يتم تحصيله خلال نفس الفترة، وهو الأمر الذي قد يفسر جزئيا بمسألة ارتفاع قيمة الأورو أمام الدرهم. ولكن لا ننسى أيضا أنه عموما خلال السنوات الأخيرة كانت تحويلات مغاربة العالم تشهد منحا تصاعديا بغض النظر عن قيمة الدرهم أو قيمة اليورو، وهذا الأمر هو يعني يندرج في إطار أيضا التوجهات الجديدة التي أو الأبعاد الجديدة التي أصبحت اكتساب التحويلات. اليوم لم نعد نتحدث عن تحويلات فقط موجهة لدعم القدرة الشرائية لبعض الأسر في المغرب ومساعدة على مواجهة تبعات التضخم وغيره في إطار ما يسمى بالتضامن العائلي، ولكن أيضا جزء كبير من هذه التحويلات اليوم هو عبارة عن استثمارات في المغرب، واستثمارات ليس فقط في القطاعات التقليدية والكلاسيكية التي دأب عليها المستثمرون المغاربة في المجر في القطاعات الخاصة بالعقار والسياحة والخدمات، بل اليوم نتحدث عن قطاعات مستجدة ترتبط بالتكنولوجيا والتصنيع وغيره، وبالتالي هذا ما يفسر جزئيا أيضا هذا الارتفاع المضطرد والمستدام لتحويلات مغاربة العالم.
0: نبقى في الفرص أستاذ الأزرق، يعني في مقابل ارتفاع كلفة بعض الواردات كما أشرت، قد تستفيد بعض القطاعات، قطاعات التصدير، قطاعات السياحة، من تحسين قيمة مداخلها بالدرهم. يعني هل يمكن لهذا التراجع أن نقرأ منه يعني ممكن أن يمنح الاقتصاد المغربي هامش إضافي للانتعاش، وبالتالي أي القطاعات قادرة اليوم فعليا على تحويل هذا الظرف إلى فرصة اقتصادية؟
1: غالبا القطاعات المصدرة أو القطاعات خاصة كما أشرتي كقطاع
0: السياحة
1: السياحة واللي هو مرتبط بشكل كبير بالخارج، القطاعات المرتبطة أو التي تصدر خدماتها للخارج أو منتجاتها للخارج ستكون هي أكبر القطاعات المستفيدة من هذا التحول الذي حدث على مستوى هي انخفاض قيمة الدرهم أمام اليورو، ستحصل المداخل الإضافية، سيكون هناك انتعاش على مستوى قيمة الواردات المالية لهذه الشركات وهذه القطاعات، ولكن هذا أيضا بالنسبة لهذه الشركات ومعظم الشركات نحن نعلم بأن جزء من منتجاتها وخدماتها أيضا تسوق للمستوى المستهلك المغربي قد تتأثر بتباطؤ الاستهلاك الداخلي إن استمر هذا الأمر. إن كان هناك تصاعد وكان لقيمة بعض المنتجات وبعض الخدمات وكانت هناك أيضا موجة تضخمية جديدة فهذا سيؤثر سلبا على أداء القطاع الاستهلاك الداخلي، وهذا قد يضر أيضا بمصالح هذه الشركات. ولكن الشركات الكبرى التي هي مرتبطة بشكل مباشر وفي أغلب أنشطتها صادرتها بالخارج فهي تكون أكبر مستفيد من هذا الاختلال على مستوى قيمة الدرهم أمام اليورو.
0: وإن استمر هذا الوضع أستاذ الأزرق، يعني هل ستستطيع المقاولات بعض الشركات امتصاص هذه الزيادة، أم في الأخير سينتقل في النهاية يعني هذه الزيادة وهذا التأثير إلى المستهلك، إلى المواطن المغربي؟
1: كما قلت للأسف في نهاية المطاف المستهلك النهائي هو الذي سوف يؤدي فاتورة هذه الزيادات وهذا الاختلال، كما حدث في الأزمة التضخمية. يعني الشركات دائما كانت تحاول أن تتجنب الخسائر الكبرى وأن تتجنب تحمل الزوائد على مستوى التكلفة، وبالتالي تنقل هذا الأمر إلى المستهلك النهائي الذي يؤدي تكلفة التضخم وتكلفة خلال هذا التوازن النقدي. أعتقد اليوم خاصة والقطاع المعني بهذا الأمر وقطاع المحروقات وقطاع كذلك السيارات وكذلك مجموعة من المدخلات الصناعية التي تدخل في صناعات منتجات تستهلك في الداخل بشكل كبير، أعتقد بأن هذا الأمر إن استمر على الأقل لشهر أو شهرين أو 3 أشهر قد يتسبب في دورة تضخمية جديدة. كنا نأمل أن يتدخل بنك المغرب أو على الأقل أن يصرح بنك المغرب خلال الأيام القليلة الماضية بالأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الاختلال، وأن يقوم بصياغة خارطة طريق من أجل على الأقل تلطيف أثر هذه الأزمة على المواطن على المستهلك، إلا أن هذا الأمر لم يحدث إلى حدود الساعة. اعتقد بان البنك المغربي هو لا زال يتعاطى مع هذه الازمه على اساس انها ازمه ظرفيه وعابره، ولكن اذا استمر الامر كما هو عليه فاعتقد بان البنك المغربي سيكون مضطرا للتدخل، والتدخل بشكل يعني عاجل من اجل اعاده التوازن.
0: ما هي حدود هذا التدخل لدور بنك المغرب؟ يعني ما هي الادوات المتاحه امامه للتعامل مع هذه التقلبات؟

0: لوبات سوق سعر الصرف.
1: أعتقد أن نفس الآليات التي سبق وأن اعتمدها بنك المغرب على مستوى مكافحة مواجهة التضخم، لأن مسألة التضخم في المغرب كما رأينا كيف أن بنك المغرب اعتمد مجموعة من الآليات في مقدمة آليات الفائدة المديرية، وبالتالي كان لها أثر على كبح جماح الواردات. اليوم الواردات هي التي تلعب بشكل كبير على ترسيخ هذا على هذا الارتفاع وهذا الخلل على المستوى النقدي. وكما أثرنا في البداية أن أحد الأسباب الرئيسية اليوم هي ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية أمام الدرهم، وبالتالي كبح جماح الواردات وتخفيض الواردات شيء ما عبر التحكم في سعر الفوائد المديرية التي هي تعتبر أيضا من إحدى مصادر التمويل الرئيسية للشركات، يمكن أن يسهم على الأقل في تلطيف الأجواء وفي استقرار هذا الطلب على العملات الأجنبية، وكذلك في إعادة التوازن إلى قيمة الدرهم أمام الأورو.
0: ولكن يعني هذا التراجع، تراجع الدرهم أستاذ الأزرق، يكشف اليوم جزئيا حساسية الاقتصاد للصدمات الخارجية، يعني الصدمات تتوالى طبعا. اليوم كيف يمكن بناء قدرة أكبر على مواجهة كل هذه التقلبات بما فيها تقلبات العملات دون تحميل المواطن وحده كلفة التكيف؟ إلى متى؟
1: أكيد أول شيء يجب أن نأخذ من الاعتبار بأن المغرب يعتمد اقتصاد السوق الحر، وبالتالي لا يوجد قيود هنا في المغرب على الصادرات وعلى الواردات، ومن الوارد أن تحدث أزمات من حين لآخر مرتبطة بارتفاع الطلب على العملات الأجنبية مقابل الدرهم. وطبيعة الاقتصاد المغربي أيضا الموجه نحو الواردات، خاصة فيما يتعلق بالمحروقات والمزروعات ومجموعة من المدخلات الصناعية والزراعية وغيرها، أيضا يجعل المغرب دائما عرضة. المهم أن نكون دائما على أهبة الاستعداد لمثل هذه الأزمات التي قد تحدث من حين لآخر، وأن تكون لدينا الآليات الأساسية من أجل تلطيف هذه الأزمات وعدم الإضرار أكثر فأكثر بالقدرة الشرائية للمواطن ولا بالقدرة التنافسية أيضا للمقاولات المغربية، لأنه اليوم لا يمكن فقط أن نعمل على ضمان استفادة الشركات التي تتوجه نحو التصدير، ولا يمكن أن ننظر أيضا إلى أن القدرة الشرائية للمواطن تتآكل، وهذا الأمر قد يحمل أيضا مخاطر أخرى تتعلق بتباطؤ الاستهلاك الداخلي، وهذا ما قد يؤثر أيضا على الشركات التي لديها أنشطة بالمغرب والتي تروج لمنتجاتها ولخدماتها بالمغرب. إذا يجب أن يكون هناك توازن، نحافظ على اقتصاد السوق، نحافظ أيضا على توجهنا نحو التصدير، نحافظ على كذلك القدرة الشرائية، وبهذا نكون قد خلقنا توازن على مستوى النشاط الاقتصادي المغربي.
0: نعم. طيب أستاذ الأزرق، يعني لماذا سنكون نحن دائما مطالبين، أو الاقتصاد المغربي مطالب بأن يكون على أهبة الاستعداد كما جاء في تعبيرك؟ يعني إلى متى؟ من الحرب الروسية الأوكرانية إلى هرمز، إلى تاريخيا الصراعات لا تنتهي، والتأثير يعني يؤثر مباشرة على الاقتصاد المغربي، إلى متى يمكن يعني احتواء هذا الوضع؟ هل هذا يكشف أن الأزمات ستستمر ويعني مطالبين دائما بالتكيف والتأقلم، أم هناك حلول أخرى ممكن أن تنعش الاقتصاد المغربي وتخفف من يعني الوطأة على المواطن المغربي أخيرا؟
1: كما أشرت، الاقتصاد الرأسمالي، اقتصاد السوق، هو اقتصاد أزمات متتالية ومتوالية طيلة القرن الماضي. رأينا أزمة 1926، أزمة 1973، أزمة 2008، الجائحة، التضخم، الحروب وغيره، وكان دائما الاقتصاد دائما الاهتزاز.
0: ولكن في فيما يتعلق، عفوا على المقاطعة، في الجانب المتعلق بالجائحة، كشفت هذه الأزمة أن كان هناك يعني على الأقل كان هناك احتواء للوضع، كان هناك يعني مرونة فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة. لماذا عندما أتت هذه الأزمات قلبت كل التوقعات؟
1: أزمة الجائحة كانت أزمة عامة، اليوم حين نتحدث عن اختلال قيمة الدرهم أمام الأورو هي تعتبر أزمة جزئية، والكل يعتقد أنها أزمة عابرة مرتبطة بارتفاع طلب معين، طلب خلال فترة معينة على الأورو مقابل الدرهم، والكل ينتظر أن يتم الخروج من هذا الحلقة المفرغة المرتبطة بهذا الخلل. ولكن كما قلت، تاريخ الرأسمالية هو تاريخ من الأزمات المتتالية التي لا تنتهي، وبالتالي لا يمكن أن نعول في يوم من الأيام أن تستقر الأمور وأن تكون الأمور جد مواتية لتطور الاقتصاد المغربي في ظل انعدام الأزمات. يجب أن نتعلم على أن نطور اقتصادنا في ظل الأزمات، وأن نعطي للاقتصاد المغربي كل الآليات والأدوات للصمود في وجه الأزمات. وكما أشرت قبل قليل، خلال الجائحة وخلال الأزمة التضخمية كان هناك عمل كبير على مستوى الدولة، على مستوى القطاع الخاص، على تجاوز هذه الأزمة من خلال مجموعة من الإجراءات التي ساعدت على الخروج من هذه الأزمات بأخف الأضرار. اليوم نفس السيناريو يتكرر، ننتظر ماذا سوف يقوم به بنك المغرب، ما سوف تقوم به الحكومة الجديدة على هذا المستوى. إذن نحن في فترة انتظار، أتمنى أن يتم التأجيل بتعيين الحكومة الجديدة، وكذلك بأن يخرج بنك المغرب من صمته للحديث أول شيء عن السبب الحقيقي، هل هو مرتبط بالأسواق الدولية للعملات أو مرتبط بارتفاع الطلب، وكذلك من أجل أن يبسط خارطة الطريق التي يجب أن تمكننا من الخروج بأخف الأضرار واستعادة أيضا وضعنا السابق على المستوى الاقتصادي.
0: دكتور بدر زاهر الأزرق، باحث في قانون الأعمال والاقتصاد، أشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات والمعطيات.
1: شكرا لك.
0: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان تسوري بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهر

0: منشآت موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز الثالثة.
3: تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله من المغرب، حيث يترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12. وبهذه المناسبة سيلقي العاهل المغربي خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين. سيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفاز ابتداء من الساعة 3:45 دقيقة بعد الزوال. شرق أوسطيا، يعتبر الرئيس الإيراني مسعود بازشكي أن نجاح المباحثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب يبقى رهن إجرائها في غياب الضغط والتهديدات، وذلك خلال كلمته خلال قمة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان. الحرس الثوري الإيراني أعلن عن مهاجمة ناقلة غاز اليوم أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز في مسار غير قانوني كما وصفه، بينما تعرضت سفينة قبالة سواحل الإمارات العربية لهجوم بمقذوف مجهول بحسب ما أفادت به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم، تسبب باندلاع حريق تم إخماده. أعربت الأمم المتحدة اليوم باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والناطقة باسمها شابية مانتو عن قلقها إزاء أعمال العنف التي تشهدها الاحتجاجات الطلابية في فرنسا وما تخللها من توقيف آلاف من المحتجين وإصابة العديد منهم بجراح. قتلت 26 امرأة وأربعة أطفال بضربة بطائرة مسيرة تابعة لقوة الدعم السريع في جنوب شرق السودان اليوم. الهجوم سجل في محافظة دلمحي شرق دمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق قرب الحدود مع إثيوبيا، وفقا لما أفاد به المحافظ محجوب الشيخ. وكان الضحايا يعملون في تصفية الدهب في مكان غير بعيد من مخيم أبا شيندي. وفي الجوار، التوتر في شمال إثيوبيا في إقليم توغراي يهدد بالتحول لتوتر عابر لحدود أو للحدود مع تصاعد حدة التوتر مع الجارة إريتريا الأخيرة. ردت على الاتهامات الإثيوبية لها بشن عدوان على أراضيها اليوم، قائلة أن أديس أبابا تشن حربا عدوانية غير مبررة ضدها. هذا الموقف جاء في منشور لوزير الإعلام الإريتري ياماني جيمبري ميسكيل على منصة إكس، تعقيبا على رسالة أرسلتها أديس أبابا إلى مجلس الأمن الدولي وتتهم فيها إريتريا بشن عدوان صارخ بعد نشرها قوات في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا. شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم تظاهرة لعشرات الآلاف قدرت عددهم الشرطة ب30,000 احتجاجا على سياسات التقشف بدعوة من أكبر نقابتين في البلاد وسط إجراءات أمنية مشددة وفي خضم تحركات لطلاب المدارس الثانوية. وتخللت المسيرة أعمال عنف وتخريب. الشرطة قالت أنها اضطرت إلى استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع بعدما رشقها شبان كانوا يرتدون ملابس سوداء ويغطون وجوههم بمقذوفات من الحجارة، حجارة رصف وعصي وزجاجات ومواد نارية. ووقفت الشرطة نحو 20 مشابها بهم معظمهم قاصرون بحسب حصيلة أولية. منحت جائزة نوبل للسلام اليوم للقاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي 85 عاما، رئيسة لجنة تحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. القرار نددت به إسرائيل معتبرة أن ذلك يضفي الشرعية على الكراهية وتحيز المناهضين لإسرائيل. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم الجائزة بشيطنة اليهود، بينما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر منح نوبل للقاضية إهانة للجائزة. وعلى العكس، اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن منح جائزة نوبل للسلام للقاضية هو دليل على أهمية حقوق الإنسان وقيمتها في العالم. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة متعلبة ببرامج دعاة تمدي، أتمنها لكم لحظات، وتكون معكم الزميلة حنان سوري في حياة أونلاين. إلى اللقاء.
4: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات

0: الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9 مساءً.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران واكتشف أجمل الوجهات من المغرب بأسعار مخفضة تبدأ من 282 درهم فقط لرحلة الذهاب. سارع بالحجز لغاية 10 أكتوبر 2026 وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم.
3: تطبق الشروط والأحكام.
4: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
5: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
4: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حياة أونلاين، البرنامج اللي كنحاولوا نواصلوا فيه الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم بغيت نبدأ معكم بواحد المفارقة اللي كنعيشوها يومياً. راه نفس التكنولوجيا اللي كتعاوننا نكتشفوا منتوجات جديدة ونلقاو بها عروض مناسبة لنا ونختصر بها الوقت والجهد، هي نفسها اللي كتطرح علينا سؤال مهم حول حرية الاختيار ديالنا. في المغرب ولا العالم الرقمي جزء أساسي من الحياة اليومية بحسب تقرير ديجيتال 2026 الصادر عن داتا ريبورتل. كان عند المغرب في أكتوبر 2025 حوالي 35.5 مليون مستعمل للإنترنت، أي ما يقارب 93% من السكان. ووصل عدد هويات مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي إلى حوالي 23 مليون، يعني أننا أمام فضاء رقمي واسع كيتلاقى فيه المستهلك مع الإعلانات وصناع المحتوى مع جمهورهم وأصحاب المشاريع مع زبناء ديالهم المحتملين. ولكن وسط هذه الحركية كلها كاين فرق كبير بين أنك تلقى منتوج كنت انت كتقلب عليه وبين أنك تولي باغي تشريه لأنك تعرضتي ليه أو شفتيه بزاف ديال المرات، أو لأن العرض تقدم لك بطريقة خلاتك تحس باللي أنه الفرصة غادي تضيع منك إلى ما خديتيش داك المنتوج. والموضوع هاد الشي راه ماشي مجرد تخمين، وإنما راه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كانت نشرت في أكتوبر 2024 نتائج دراسة شملت أكثر من 35 ألف مشارك في 20 دولة. وهذه الدراسة خلصت إلى أن 9 من كل 10 مستهلكين اللي شملهم الاستطلاع سبق أن تأثروا بما يعرف بالممارسات التجارية الرقمية المضللة، بحال الرسائل اللي كتخلق إحساس زائف بالاستعجال أو للرسوم المخفية أو الاشتراكات اللي كيصعب إلغائها. هذه النتائج دولية وماشي إحصاءات غير هي تخص المغرب، لكنها كتبين حجم التحدي اللي كيواجهه المستهلك من أي بلد كان في وسط بيئة رقمية. ومن هنا ماشي طبعا المطلوب هو ماشي أننا نخاف من التكنولوجيا ولا نعتبر أن كل إعلان محاولة للتلاعب بنا، وإنما المطلوب هو أننا نكون مستهلكين واعيين ونعرفوا كيفاش ناخذ قراراتنا بعيدا عن الاندفاع والضغط. وفي المقابل طبعا الخوارزميات اللي هي تعتبر تحدي كبير بالنسبة للمستهلك، لكن أيضا هي ممكن تكون فرصة أمام أصحاب المشاريع، خصوصا المقاولات الصغيرة اللي كتقلب على طريقة باش توصل للزبون المناسب، تفهم الاحتياجات ديالو وتستثمر ميزانيتها المحدودة بذكاء. ولكن الاستفادة من هذه الإمكانيات كتحتاج طبعا إلى معرفة وإلى قراءة صحيحة الأرقام واحترام لخصوصيات الناس. باش نفهموا هذه العلاقة من الجانبين، أي من الجانب أنك تكون مستهلك ومن الجانب أنك تكون تاجر. اليوم غادي نستضفو مروان رادي اللي هو دكتور باحث في التسويق الرقمي باش نهضروا على موضوع اللي كيمس كل واحد فينا سواء كنا مستهلكين أو أصحاب مشاريع. غادي نحاولوا نفهموا معاه كيفاش نحتفظوا بحرية الاختيار ديالنا في سوق رقمية اللي كتنافس فيها العلامات التجارية على الانتباه ديالنا، وكيفاش طبعا يقدر صاحب المشروع يستعمل خوارزميات لصالح ديالو ويحول المعطيات الرقمية إلى قرارات تسويقية ناجحة من دون ما يفقد ثقة ديال الزبون أو يتجاوز حدود الخصوصية. إذن كيفاش نعرفوا أننا نختاروا فعلا وماشي غير نستجبوا لما يعرض علينا، وشنو اللي يقدر يدير المستهلك باش يحمي القرارات ديالو، وكيفاش يمكن المشروع الصغير ينافس ويكبر ويكبر أدواته باستعمال أدوات التسويق الرقمي حتى لو كانت عنده ميزانية محدودة، وفين كيسالي التسويق الذكي وكيبدأ التأثير غير المسؤول على المستهلك. هذا هو موضوعنا اللي غادي نناقشه في الجزء الثاني من حياة أونلاين، لكن طبعا كاين رادار أونلاين اللي غادي نتوقفوا عنده معاه عند أهم الأخبار الرقمية، واللي ما غاديش نكتفيه غير باش نوقع وإنما غادي نسولو علاش كي همنا.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: أهلا بكل صديقات والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا، مرحبا بكم معنا وتستمعون إلى حياة أونلاين مباشرة على ميدي آن. نواصل برادار أونلاين أخبار من المغرب ومن العالم، أخبار كتهمنا كمستخدمين.

كأباء وأمهات، كصحفيين، كصناع محتوى، وكناس عايشين جزء كبير من حياتنا أونلاين. فرادار أونلاين اليوم من ضواحي الدار البيضاء مشروع جديد لمركز بيانات متخصص في الذكاء الاصطناعي، يدخل مرحلة الدراسات والتصميم الأولي.

0: جديدة تجعل الفيديوهات القصيرة أكثر حضوراً في تحول يقرب المنصتين أكثر من تيك توك. وأخيراً أكثر من 1600 طلب لأسماء نطاقات جديدة على الإنترنت بينها أسماء مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فهل نحن أمام مرحلة جديدة في عناوين المواقع؟
1: رادار أونلاين.
0: نبدأ من المغرب ومن خبر عنده علاقة مباشرة بمستقبل الذكاء الاصطناعي عندنا. مجموعة البريطانية 59 جروب أعلنت أنها ستتولى قيادة الدراسات والتصميم الأولي لمركز بيانات متخصص في الذكاء الاصطناعي، كتعتزم شركة نيكسس كور سيستمز تطويره بضواحي مدينة الدار البيضاء. المركز المرتقب غادي تكون عنده قدرة حوسبة كتبلغ 20 ميجاوات، ومصمم للتعامل مع المتطلبات الكبيرة ديال الذكاء الاصطناعي خصوصا الحوسبة عالية الكثافة. ومن المنتظر أن يعتمد على تقنيات متقدمة من أشباه الموصلات وعلى معمارية إنفيديا فيرا روبن NVL72. ولكن هنا خاصنا نوضح واحد النقطة اللي هي مهمة. المشروع ما زال في مرحلة الدراسات والتصميم الأولي. الإعلان عن هذه المرحلة ما كيعنيش أن المركز بدأ البناء دياله أو أنه أصبح جاهزا للاستغلال. هذا المركز غادي يكون جزء من مشروع أوسع سميتو نيكسس AI Factory، اللي سبق للحكومة المغربية أن أعلنت عنه في أبريل الماضي خلال معرض جايتكس أفريكا بمراكش. وبحسب بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي، المشروع كيتضمن مركزا للحوسبة عالية الأداء ومركزا للتميز ونقل كفاءات وقطب للابتكار. أما الاستثمار الأولي المعلن للمشروع فغادي يبلغ حوالي 12 مليار درهم موزعة على مرحلتين، 5 ديال المليارات درهم للمرحلة الأولى بالنواصر، و 7 ديال المليارات درهم لمرحلة التوسع، مع هدف الوصول إلى قدرة إجمالية اللي كتبلغ 36 ميجاوات في أفق نهاية العام 2027، وإحداث 125 منصب شغل مباشر. وفي إعلان منفصل تحدثت إنفيديا عن مشروع نيكسس ضمن خطط أوسع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المغرب، مع أهداف أكبر للقدرة الحاسوبية على المدى البعيد. لذلك من المهم التمييز ما بين القدرة الخاصة بالمركز اللي دخل مرحلة التصميم والأهداف المعلنة للمشروع الأوسع. المهم علاش هذا الخبر راه مهم عندنا، لأنه الذكاء الاصطناعي ما كيحتاجش غير نماذج ذكية وبرامج متطورة، كيحتاج كذلك إلى مراكز بيانات ومعالجات قوية وطاقة وقدرات حوسبة كبيرة. والمغرب اليوم كيتجه لاستثمار في هذه البنية التحتية، ماشي فقط غير باش يستعمل التكنولوجيا، وإنما باش يوفر جزء من الإمكانيات اللي غادي يحتاجوها المطورون والشركات والباحثون.
1: رادار أونلاين.
0: ومن البنية التحتية اللي كتحتاجها أنظمة الذكاء الاصطناعي، نمشيو إلى طريقة جديدة لاستعمالها. تخيل أنك تكون كتوجد واحد التقرير وعندك معلومات موزعة ما بين البريد الإلكتروني ديالك والوثائق والجداول والمواعيد وزيد وزيد. فبدل ما تدخل لكل تطبيق بوحده وتقلب على كل معلومة بوحدها وتجمعها وترتبها، فما كرهتيش يكون عندك واحد المساعد اللي يقدر يخطط للعمل وينجز جزء كبير منه. وهذا الشيء هذا بالضبط اللي كتتجه ليه جوجل. جوجل كلاود أعلنت عن جيميناي إيجنت، وهو وكيل ذكاء اصطناعي موجه أساسا للعمل داخل الشركات والمؤسسات. بحسب الشركة المساعدة أو هذا المساعد الجديد، غادي يقدر يجاوب على الأسئلة، يخطط للمهام، يستعمل الأدوات والبيانات المتاحة، وينتج المحتوى، وحتى يقدر يكتب لك ويشغل الأكواد البرمجية. والفكرة أنه يشتغل داخل بيئة العمل بما فيها جيميل ودرايف ودوكس وشيتس وكالندر وتشات، مع إمكانية الربط بأنظمة أخرى بحسب الأدوات والصلاحيات المتاحة. يعني ما بقيناش غير أمام برنامج كتسوله سؤال وكيعطيك جواب، الهدف أنك تعطيه مهمة وهو يخطط للخطوات وينفذها ويرجع ليك بالنتيجة. لكن هذا النوع من الأدوات كيطرح حتى أسئلة مهمة حول الصلاحيات والخصوصية. إلى أعطينا مساعد ذكي إمكانية الوصول إلى البريد والوثائق والبيانات المهنية، خاصنا نعرفه بالضبط شنو مسموح ليه يدير وشنو خاصه يرجع فيه للمستخدم قبل ما يتصرف. بالنسبة للمقاولات المغربية، وحتى الفرق الصغيرة اللي ما عندها

فيهاش موارد بشرية كبيرة، هذا النوع من الأدوات يقدر يفتح فعلا إمكانيات جديدة لتنظيم العمل ديالها. ولكن خاصنا نفرقوا ما بين ما تعلن عنه الشركة من القدرات وما بين النتائج الفعلية اللي غادي يحققها المستخدمون في الممارسة. وطبعا السؤال هو واش غادي نبقاو كنستعملوا الذكاء الاصطناعي باش يعاوننا نخدمه، ولا غادي نوصلوا لمرحلة نوليو كنتقاسموا معاه المهام وحنا كنراقبوا النتائج. رادار اونلاين. إذا كنتي كتدخل فيسبوك أو إنستغرام باش تشوف شنو الجديد عند الأصدقاء ديالك والناس اللي كتبعهم، ممكن تكون لاحظتي أن الفيديوهات ولات كتحتل مساحة أكبر من قبل. والتطور الجديد هو أنه ميتا كتختبر واجهات كتجعل الفيديو العمودي القصير أكثر حضورا مع تجربة قريبة من الطريقة اللي كيعتمدها تيك توك. في بعض الاختبارات فيسبوك كتفتح مباشرة على فيديوهات بملء الشاشة، بينما إنستغرام كيجرب إعطاء ريلز الأولوية عند فتح تطبيق في بعض الأسواق. هذه الاختبارات ما كتعنيش أن التغيير تطبق على جميع المستخدمين، ولكنها كتبين أنه الاتجاه اللي كتحاول تجربه الشركة. لكن علاش المنصات غادة في هذا الاتجاه؟ لأن الفيديو القصير ولا من أهم وسائل جذب الانتباه، والمنصات هنا كتنافس على الوقت اللي كيقضيه المستخدم داخل التطبيق، يعني على وقتك ووقتي. لكن بالنسبة لصنع المحتوى، هذا التحول عنده أهمية خاصة. إلا ولا الفيديو هو العنصر الرئيسي في تجربة الاستخدام، فطريقة الوصول إلى الجمهور تقدر تبدل، وحتى نوع المحتوى اللي كينجح ويطلع ترند يقدر يتغير. بالنسبة للمبدعين المغاربة، هذا الشيء كطرح واحد السؤال اللي هو عملي جدا، واش خاصهم يركزوا أكثر على الفيديو القصير؟ وكيفاش يوازنوا بين متابعة ترندات والحفاظ على أسلوبهم الخاص؟ وفي المقابل المستخدم العادي أو المتصفح كيفاش يقدر يلقى راسه كيشاهد فيديو ورا فيديو، حتى إذا كان دخل التطبيق أصلا غير باش يشوف منشور واحد؟ رادار أونلاين. من الفيديوهات اللي كتظهر لينا على الشاشة إلى العناوين اللي كنكتبوها باش نوصلوا للمواقع على الانترنت، الهيئة الدولية المكلفة بتنسيق أسماء نطاقات الانترنت آيكان كشفت هذا الأسبوع عن الطلبات المقدمة في الجولة الجديدة للإضافة أو لإضافة امتدادات جديدة لعناوين المواقع، والرقم هو 1615 طلب لأسماء نطاقات جديدة، من بينها 333 طلب لأسماء مرتبطة بعلامات تجارية، و16 طلب لأسماء مرتبطة بمجتمعات، و15 طلب لأسماء جغرافية وفق البيانات الأولية اللي نشرتها الهيئة. ومن بين الأسماء اللي ظهرت في طلبات امتدادات مرتبطة بالعالم أو بعالم الذكاء الاصطناعي بحال دوت ايجنت ودوت اي جي اي ودوت اي اس اي ودوت انتليجنس، ولكن خاصنا نوضحوا باللي انه هاد الطلبات مقدمة ماشي أسماء تمت موافقة عليها جميعا، وأنها فعلا أصبحت متاحة للاستعمال. المرحلة الحالية هو الكشف عن الطلبات، وما زالت هناك مراحل التقييم والمعالجة، معالجة التعرضات قبل اتخاذ القرار النهائي. علاش هذا الخبر يستحق الاهتمام؟ لأنه عنوان الموقع هو فعلا تقني، لكن هو كذلك جزء من هوية الشركة أو المشروع على الانترنت. ومع توسع الذكاء الاصطناعي، الشركات كتبحث حتى هي على أسماء رقمية كتعكس خدماتها الجديدة وكتساعد المستخدمين على التعرف عليها. ولكن هذا التغيير ما كيعنيش أن دوت كوم غادي يختفي، ولا أن الامتدادات الجديدة غادي تصبح متاحة للجميع مباشرة. شفنا اليوم أربعة ديال الأخبار، ولكن كيجمعهم تحول واحد، هو أنه الانترنت ما كيتغيرش غير في التطبيقات اللي كنستعملوا، بل حتى في البنية اللي كنشتغلوا والطريقة اللي كنخدموا بها داخل الانترنت والمحتوى اللي كنشوفوه وحتى العناوين اللي كتوصلنا ليه. بتمشوفين حياة أونلاين متواصلة حتى الرابعة.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: أهلا وسهلا بكم في حياة أونلاين. واش عمرك شريتي شي حاجة ومن بعد سولتي راسك واش أنا اللي بغيتها فعلا ولا غير حيت شي حد عرف كيفاش يخليك تبغيها وتولي محتاج ليها وتشريها؟ واش فراسك باللي أنه قرار الشراء اللي كتعتقد أنه قرارك ونابع منك ممكن تكون ساهمت في توجيه ديالو تفاصيل صغيرة أنت ما انتبهتي لاش؟ إعلان جا فوقته، ربما عرض كيسالي بعد دقائق، أو منتوج ولا كيبان لك في كل مكان حتى وليتي كتحس باللي أنك خاصك من الضرورة ومن المؤكد أنك تشريه. واش فراسك كذلك باللي يقدر يكون جوج مشاريع كيبيعوا نفس المنتوج بنفس الجودة تقريبا، واحد كيبقى كيتسنى الزبون تيجي لعندو والآخر كيعرف فين يقلب عليه ويلقاه وشنو يقدم ليه وفاش وكيفاش يتواصل معه؟ الفرق ماشي بالضرورة في راس المال واش عندك كبير ولا صغير، ولكن ممكن يكون في طريقة ديال استعمال المعطيات الرقمية. هنا كتولي الخوارزميات جزءا من معادلة فيها الفلوس والرغبة والمنافسة وحرية الاختيار. فكيفاش يقدر المستهلك يحمي قراراته من التأثير غير الواعي؟ وكيفاش يقدر صاحب المشروع يستغل هاد الأدوات باش يكبر بلا ما يتحول التسويق ديالو إلى تلاعب بالزبون؟ كيفاش يقدر مشروع صغير ينافس بذكاء؟ وشنو خاص كل مستهلك يعرف قبل ما يتاخد قرار الشراء؟ هذا هو موضوعنا اليوم من بعد موجز الثالثة والنصف اللي غادي يكون معنا ضيفنا الكريم مروان الرادي، دكتور باحث في التسويق الرقمي. ما تمشيو فين؟ الموضوع كيهمك وكيهمنا.
2: Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 17 au 24 octobre 2026, Fès vous donne rendez-vous pour la 18e édition du Festival de Fès de la culture soufie et des sagesses du monde sous le thème « La poésie mystique, élixir de guérison ». Découvrez une riche programmation dans différents espaces magiques de la Médina de Fès, des chants du Sama et musique spirituelle du Maroc, d'Inde, du Pakistan, de Côte d'Ivoire ou encore d'Albanie, des moments artistiques inédits d'Orient et d'Occident conjuguant poésie, musique traditionnelle et création contemporaine, des tables rondes avec des conférenciers de différentes cultures et horizons et des expositions, ateliers et masterclass. Programme et inscriptions sur

0: قصر الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. واش عمرك ولا غيكون بالأكيد وقع لك شي مرة أنك شريتي حاجة ومن بعد سألتي مع راسك واش هاد الحاجة أنا محتاج لها، واش أنا اللي بغيت نشريها، ولا غير بقوة ما كتطلع لي كتسكرولي كتطلع لك أشاك فوا ولا فيديو ديال شي منتوج، تلقيتي راسك كتقول مع راسك أنني ضروري خصني هاد الحاجة نشريها وإلا غنكون شي حاجة ناقصة عندي. هذا هو الموضوع اليوم ديال الخوارزميات. شفناها في الأسبوع اللي داز أو في حلقة سابقة هدرنا على كيفاش كتخدم الخوارزميات وكتأثر في المحتوى اللي حنا كنشوفوه وكنستهلكوه على الشاشة وعلى منصات التواصل الاجتماعي. اليوم بغينا نمشي خطوة أبعد من بعد ما فهمنا كيفاش كتأثر فينا الخوارزميات، واش فعلا قدروا نحتفظوا بحرية الاختيار ديالنا داخل العالم الرقمي اللي كيتنافس فيه الجميع على اش؟ على شد الانتباه ديالنا. وهذا هو موضوعنا اليوم اللي غادي نناقشوه مع ضيفي الكريم الاستاذ مروان الرادي اللي هو دكتور باحث في التسويق الرقمي. مرحبا بك معي مروان.
1: شكرا استاذه حنان على الاستضافه في هذه الحلقه المتممه الحلقه الماضيه.
0: متممه مهمه جدا،
1: مهمة
0: صراحه
1: جداً ان شاء الله،
0: لانه واش حنا اسياد قراراتنا على منصات التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
0: سورتو فيما يرتبط بالاستهلاك وبالشراء. حنا غناخذوا الموضوع من شقين.
1: نعم.
0: الموضوع الشق الاول اللي هو كيهمنا حنا كمستهلكين مستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي ومستهلكين اللي كنقتنيوا اشياء من العالم الرقمي وسورتو من منصات التواصل الاجتماعي، والشق الاخر اصحاب المشاريع.
1: نعم.
0: نبداو بالاستهلاك.
1: الاستهلاك هو الاول. نعم.
0: قبل واش حنا اسياد قراراتنا في منصات التواصل؟
1: نعم، حاليا في المجال الرقمي رجع صعيب انك تكون سيد القرار ديالك، بحكم كما قلنا في الحلقه الماضيه ان دابا التطور ديال التكنولوجيا الكبير وهذا التطور ديال الانترنت فرض على ان هذا الخوارزميات تتطور اكثر وزعما تديفلوبا بصفه عامه، فرجع الانسان يعني بحكم ان الانسان ايضا يعني كيفتش دائما الراحه العقل ديالو يعني كيحاول يكون دائما مرتاح، يعني الوسائل التواصل الاجتماعي خلت الانسان يكون مرتاح اكثر. فعيني رجع
0: واش خلاته يكون مرتاح ولا يتخيل انه مرتاح؟
1: يمكن يتخيل انه مرتاح بحال اللي قلتي، فيعني ديك السكرولين يعني اللي كنسميوها سكرولين في لي ريزو سوسيو خلى الواحد انه يبقى يعني مرتاح داخل في واحد منطقه الراحه كما كنقولوا، فاي حاجه كتعطاها قبلته كتجي سهله ومرتاح، فكيلقى راسو القرار اللي كان يقدر ياخذه باختيار كما كان شحال هذه قبل التطور رجع دابا ضروري في حال كيتفرض عليه القرار يعني ياخذ القرار بطريقه يعني نسبيه كما كنقولوا، فكيلقى راسو يعني شرى المنتجات ولا كونسوما واحد المده طويله من واحد المحتوى مثلا ولا ساعات طويله في مواقع التواصل الاجتماعي، فاذا كنقول انا مابقاش ديك القرار يعني ديال الانسان شخصي ولا هو سيد القرار ديالو.
0: ملي كنقولوا تفرض باش ما يفهموش الناس غلط، ما كيجي حد يفرض عليك، غير
1: عليك
0: هو كيفرضوا عليك جونتيمون
1: كما قلت بطريقه نسبيه.
0: اكزاكتو. وانت فرحان غنجيب هذه المساله.
1: نعم.
0: هذه لاحقا، لكن من منظور التسويق الرقمي.
1: نعم.
0: فين كينتهي تأثير الإعلان والتوصيات الرقمية وفين كيبدا التأثير على القرار ديال الشراء عند المستهلك؟
1: دابا فاش كيكون واحد الإعلان، يعني بعدا خصنا نعرفوا أن الإعلان الرقمي حاليا أنه يعني طبعا هو ملونسي من عند شركات اللي هي متخصصة، يعني الناس اللي هما متخصصين في المجال يعني كيلونسيو داك الإعلان هذاك بطريقة يعني احترافية، يعني وتار يعني الميتا اللي كنلونسيو منها دابا الإعلانات رجعت متطور على السنوات الماضية. أنا كنعقل فاش كنا كنستعملوا ميتا شحال هذه، كان أصلا كانت ميتا كانت فيسبوك، كنا كنلونسيو حملة يعني بطريقه بازيك يعني سهله جدا، فكنا كنختاروا فقط الفئه المستهدفه، يعني ديك الخوارزميات ما كانتش متطوره كيف ما كاين حاليا كيف ما غنشوفوا ايضا في هذه الحلقه هذه، فكنا حنا كنوريوها اللي غتاخذ المنتج، ولكن دابا التطور هذه رجعت هي ديك الخوارزميات هي التي تتعرف على الناس وكتحاول تعرف شنو هما لي زانتيري ديالهم الاهتمامات ديالهم الى اخره، وتتوقع شنو هو المحتوى اللي تقدر تطلع، فرجع كيتعطاك واحد الباك كامل، يعني ما كيتعطاكش غير واحد المحتوى اللي تينا تحتاجه فقط، ولكن تنويع ديال داك المحتوى فيقدر يعطيك واحد المحتوى معين ومحتوى اخر تكميلي ليلو الى اخره، فكتلقى راسك الانتباه ديالك يعني كيتشد داخل وسائل التواصل الاجتماعي، واذا زعما بك كتكونسومي محتوى اكثر الى اخره.
0: ولكن واحد النقطه اللي هي مهمه، راه بعض المرات كيظهر حداك منتوج ما.
1: نعم.
0: وهذه بالاكيد غتكون كتوقع لينا كاملين. كيظهر منتوج انت كتسكرولي هنا غير مهتم به بالمره،
1: كيعاود يطلع
0: كتمشيه، كيعاود يطلع كتردد انك تمشي، كتولي كتركز معاه، بعد كتلقى راسك انك وليتي محتاج من داك البرودوي وانت ما عمرك ما

0: يحتاج له.
1: نعم.
0: هاد الإحساس ديال أنه كيفاش كيغير الإحساس ديال المستهلك والزبون الرقمي نقول له ما بين أنه حاجة أنت ما كان عندك غرض بها وما محتاجهاش وما عندك حتى شي علاقة بها إلى أنك تولي مقتنع
1: أنك
0: هذيك ضرورة مليحة.
1: نعم. لا دابا هذه في المجال ديال التسويق بصفة عامة باش نوضحوا أكثر، هو كاين هذا الشيء هذا، يعني كي كتسمى لو بوزوا يعني الاحتياج ديال الكونسوماتور المستهلك فيه أنواع، كاين الاحتياج اللي بصح أنا محتاج واحد الحاجة، وكاين الاحتياج اللي كيتسمى لاطو يعني مخبع عند المستهلك، فخص كيتسنى غير ديك الفرصة باش يكتشف ديك الاحتياج اللي عنده، ولا بعض المرات يقدر يكون ماشي غير احتياج كان داخلي عنده ولكن احتياج اللي كيتكخيا سير بلاص. فهادشي هذا علاش دابا في التطور ديال التسويق الرقمي حتى شحال هذه فاش كان التسويق العادي يعني فاش كتلقى واحد الريستورون مثلا فتح ولا شي محل جي كتلقى لي بانو ديالو بزاف مثلا في الشارع، كتلقى راسك رجعتي هنا بيدك ما كرهتيش تجرب داك زعما داك المنتج ولا داك الخدمه. فهادشي اللي كيوقع في في في, الرق في المجال الرقمي حاليا، يعني فاش كتكثر عليك المحتوى بزاف وكتشوف داكشي سكون ابي زعما فرونسي داك النوتوريتي، يعني داك المحتوى هذيك كنلونسيو له واحد لوبجيكتيف ديال النوتوريتي كيرجع منتشر بشكل كبير وكيطلع بالتكرار، يعني ما كيطلعش فقط مره واحده، مره ثانيه مره ثالثه الاخيره، فكتلقى المستهلك اقتنع وبغى ياخذ داك المنتج بلا ما غادي يحس.
0: ولكن هنايا كيفاش انا كمستهلك نقدر نميز ما بين الحاجه اللي انا محتاج لها وما بين الحاجه اللي ربما بعد حنا نقولوا انك عندك واحد البزوان اللي هو خفي اللي تكري او لهذاك اللي تكري هو اللي خطير.
1: نعم.
0: هذاك الخفي اللي ظهر نقدروا انا نفكرك بشي حاجه
1: نعم.
0: كنتي محتاجها وما عقلتش عليها تفكرت بها، مي هذاك الحاجه اللي هي داك الساعه تكريات او لا تنشات واللي انت في الغالب من بعد ملي كتشري داك المنتوج ما كيكونش فعلا انا
1: طبعا كاين اللي كيشري حاجه ويخليها غير منزلها عمره ما كان محتاجها، فهذا خصو يكون واحد الوعي قبل، يعني فاحنا ما نستعملوا وسائل التواصل الاجتماعي رجع عندنا واحد الطريقه ديال الاستعمال احسن. فيعني نرجع عندنا مثلا ندخل لي ريزو سوسيو نختار الهدف ديالي، علاش دخلت؟ واش فقط للاستمتاع ولا دخل باش ناخذ ولا نشري؟ يعني خصني نكون متحكم شويه في القرارات ديالي اكثر، وفي نفس الوقت نحاول ادابتي داك لي ريزو سوسيو ولا داك يعني نهضروا مثال واحد باش الناس يفهموا. انستغرام مثلا يرجع انستغرام ديالي كامل على داكشي اللي كنهتم به، مثلا الصفحات اللي كنتابع ولا مثلا اذا طلع لي شي محتوى انا ما مهتمش به ديريكتومون ندوز نعمل داك نص انتريستد كتسمى غير مهتم كاينه حاليا رجعت،
0: يعني داك ثلاثه ديال النقيطات نشرح للناس باش يفهموا. نعم. يعني بعد ما تقول لك فين
1: هادشي
0: ما كيبانليش ما كيطلعليش.
1: نعم لا مزيانه دابا في الريل مثلا فاش كتكون كتسكرو لي في الريل حيت هذه الاغلبيه اللي كيكونسوميوها الناس كتلقى لي كيف داك ثلاثه ديال النقاط اللي كاينه الفوق وكتسمى انا غير مهتم بهذا الكونتينيو هذا راه كاينه، ففاش كتكثر
0: تينا كيدخل معاك علاش؟
1: نعم
0: بغيتي
1: نعمل اي حاجه
0: علاش غير مهتم باش يعجزك؟
1: طبعا طبعا غادي يساعد لك البروسيس، ولكن انت غتخسر علاش انا غير مهتم بهذا المحتوى هذا. شحال ما كثرتي داك غاده من الاهتمام ديالك شحال ما انت كترجع انستغرام ديالك فيه غير الاهتمامات ديالك اكثر. حاليا تكريات ايضا كما قلنا واحد الطريقه ديال كيفاش نحسن يعني لي زالغوريثم ديالي الشخصيين ديال انستغرام، يعني كنخلي لي زالغوريثم كنخلي غير المجالات اللي كنهتم بها، مثلا انا مهتم بالتسويق، مهتم برياده الاعمال، مهتم بمجالات معينه، مثلا كنختار غير ديك المجالات فالكونتوني اللي كيطلع لي كيكون غير ديالك المجالات. زائد انستغرام مقسمه
0: فين كتمشي تختار هادشي ديال
1: حتى هي في نفس الموقع ديك ثلاثه ديال النقيطات فيها لا هي كاين واحد الموقع اخر ماشي ثلاثه النقيطات غايبه للفوق
0: حيت النقيطات ديال الفيديوهات ديال
1: الفيديوهات نعم،
0: ولكن هذه في باغامتر
1: لي باغامتر ديال
0: في باغامتر
1: ديال انستغرام وكتطلع لك حتى مع لي ريل حتى مع لي ريل كاين واحد الايكون الفوق ما عرفتش الايكون ديالها بالضبط كيفاش ولكن غتبان الفوق.
0: المهم انه نقلبوا راه كاين كيفاش يدير
1: كاين الفوق على اضوات غادي تختار غتختار لي زالغوريثم ديالك تضبطيهم على حسب شنو باش مهتم هكذا غير يرجع عندك يكثر لو كونتينيو كثر. ونفهم واحد الحاجه ايضا في الريل رجعت دابا مقسمه في انستغرام على الريل جينيرال واللي غير لي ريل يعني ديال الاصدقاء ديالك شنو كيتابعوا هي تلقاها على لي منتهي يعني مقسمه على جوج كتختار اغوش الحاجات اللي هما جينيرال اللي غيطلعوا لك المحتوى العادي الاهتمامات ديالك انت هنا وكاين المحتوى اللي كيطلع للاصدقاء ديالك فكاين الناس اللي كيدخلوا عندك الاصدقاء ديالو كيلقى راسو دخل في واحد المجالات الاهتمامات الاصدقاء ديالو كيعجبو الى اخره وين صار
0: بعد مرات اما كيعجبو في واحد اللحظه ابري كيولي كيقول كيتسقهم كيولي يقول انا
1: نعم.
0: بزاف هادشي كيطلع لي ما عندي ما ندير به
1: exactly.
0: يعني هذه النقطه اللي هي مهمه اللي ربما بزاف كتسمع بانه الخوارزميات هي اللي كتمشينا فان انت ممكن انك تلعب
1: نعم.
0: او انك ماشي تلعب انك تروض الخوارزميات وانك لصالح ديالك وانك تخلي الكونتينيو اللي انت كتشوفه او كتسكروليه على منصات التواصل الاجتماعي هذاك الشيء اللي بغيتي انت
1: طبعا لان احنا فعليا قلنا في الاول داك التحكم في القرارات بشكل نسبي يعني هما كيتحكموا بطريقه كما قلتي لينا ولكن احنا راه عندنا الاختيار يعني احنا اذا قدرنا دابا ناخذ القرار واننا نخليو هاد المواقع حيت كما قلنا اون تو لي كاز زعما في كل الحالات ان هاد لي زالغوريثم راه فيهم الايجابي يعني كتسهل عليا الاختيار كتسهل

0: اللي هي التخصيص ديال الامور اللي انا كنفتش عليها، ولكن ملي كيكون بكثره وبعشوائيه غير رجع داكشي يتحكم فيها اكثر، نقدر ندخل كاع للادمان اذا كنت كنكونسومي نفس المحتوى العادي.
1: تكونسومي المحتوى حاجه، وانك توصل للادمان ديال الشراء راه كتستجيبك، هذه النقطه المهمه.
0: نعم يعني
1: لانه بعض المرات باش ما نقولوش حنا دائما الخوارزميات كتلعب بينا.
0: نعم.
1: فعلا بعض المرات كيظهر لك منتوج اللي انت كنت كتكون محتاجه، كتقول تيان هو هذا محتاجه، كيجيك في واحد الوقت مناسب وكيسهل عليك الامور، بدل من انك تخرج مثلا في الشراء التقليدي انك تخرج وتقلب على المحل وتشوف واش كاين ولا ما كاينش، كيجي داك المنتوج اللي عندك، فانت كتقول هادي
0: سهلة
1: الامور، كتكوموندي وكتشري. فوقاش كيولي المشكل هو ملي كتولي انت ما كتقدرش تكبح راسك، وكيولي عندك اي منتوج ظهر لك بكثره كتنساق.
0: نعم.
1: كتنساق وراه، وكتولي تعتبر انه منتوج مهم بالنسبه لك وكتشريه.
0: نعم.
1: هذا
0: يعني
1: هو المشكل،
0: الانسان يلقى لك الوسط بين ان الاختيار ديالي والاختيار ديال زعما لي زالغوريثم ولا الخوارزميات، ولقى ديك النقطه ديال الوسط كما قلنا، كما مجموعه من الامور اخرى. يعني من غير انك تادابتي لي زالغوريثم، الطريقه ديال الاستعمال ديالك تكون بطريقه يعني احسن. يعني دابا حاليا دابا التليفون كيعطيك سكرين تايم، يعني شحال كتستعمل انت الهاتف ديالك في اليوم، وكيعطيك كل موقع التواصل الاجتماعي شحال انت كتستعملو ديال المده، فتقدر تليميتي ديك المده اصلا. يعني تقدر تخلي يعني زعما الطريقه ديال التواصل ديالك في لي ريزو سوسيو بواحد المده اقل. في نفس الوقت كما قلنا، من غير انك تليميتي المده، المهم داكشي اللي قلنا ديال ادابتاسيون،
1: يعني انك بغيت تقول انه لا اشتي راسك انك كتبقى على منصه التواصل الاجتماعي مده طويله، لانه بعض المرات فعلا كتدخل انت غير باش تشوف واحد المنشور.
0: نعم.
1: ولا تصيفط واحد الميساج وكتلقى راسك مشيتي تهتي، مشيتي ضربتي نص ساعه، جوج ساعه ونص، جوج ساعات، وبالتالي في ديك جوج ساعات شنو غادي دير؟ غادي تستهلك ما تريده وما لا تريده، وتقدر تورط وتشري.
0: هذه
1: النقطه. فهاد المساله ديال انك تليميتي بحال اللي كنديروا حنا مع كونترول بارونتال، مع
0: نفس الطريقه تليميتي، يعني انت
1: الحضور ديالك الرقمي،
0: الحضور ديالك الرقمي، هكذا كتليميتي هذوك لي زالغويس ما يعرفوش لي زانتيري ديالك بزاف، لانك سينا اصلا ليميتيتي الحضور اصلا في انستغرام. في نفس الوقت كاينين دابا اللي عنده الايفون، كيفاش ما كتيليشارجي شي ابليكاسيون جديده كطلع لك واش انا باغي نعملوا التتبع ديالك ولا لا. فكاينه واحد الطريقه ديال كتعمل اسك اب نوت تو تراك، يعني ما كيش زعما
1: تتبعنيش
0: اكزاكتومون. فهادي مبين زعما لافونتاج كونكورونسي ابل، بغات تعمل لنا زعما
1: المستهلكين ديالها، خاص والله كلهم ديزاكتيفو كلشي، يقول بانهم ما تبعونيش، لانه كتولي ديك الساعات
0: بالضبط، لانهما كيتسموا ديك لي كوكي، يكونوا الناس كيطلعوا لهم بزاف لي سيت ويب، هاد لي كوكي ولا كوكيز باللونجلي، يعني هما ديك لي زوتي دو سويفي، يعني بزاف ديال الحاجات اللي كيكونوا كاينين في ان سيت ويب ولا فواحد لابليكاسيون اللي كيتبعوا النافيغاسيون ديالنا حنا في لي ريزو سوسيو، في لي زابليكاسيون الى اخره. فاي خطوه واي بوطون كليكيت فيه راه هو متبوع وكيتسجل على شكل بيانات اللي كتبقى مخزنه، اللي كتخلي داك لي زابليكاسيون يعرفوا يعني كيفاش يادابتيو كل سيرفيس وكل حاجه على داكشي اللي
1: كيعرفوا. داكشي اللي عندك في الهاتف ديالك راهما الخطوات ديالك راهما عندهم، وداكشي اللي في الهاتف ديالك، وهادشي كيقلل حتى المساله ديال انك تقدر تخترق او تهز شي فيروس من شي مكان اللي انت دخلتي له ولو غير مره. واخا واحد السؤال اللي دائما كان كيدور لي في بالي. نعم. هو انه ملي الخوارزميات اللي كيتبعوا انطلاقا من التصفح ديالك او لا شنو شفتي او لا الفيديوهات اللي انت كتشوفهم، كيعرفوا التوجه ديالك، الميولات ديالك الاستهلاكيه، واش الفيديو خصني ضروري ندخل ليه وشحال المده، ولا غير انك تسكرولي؟
0: نعم، هذه نقطه مهمه اللي ذكرتي، لان بزاف الناس باقي ما كيفرقوش بيناتهم، نعطيهم حنا بالتفصيل. دابا هذاك هذا لي فيديو ولا اي حاجه عملتيها في هذا الفيديو هذا كما هو كتسجل بعدا. اولا فاش كتطلع يعني داك الفيديو كيطلع لك اول مره، باقي ما دخلتي باقي حتى شي حاجه، واخا تسكرولي بزربه كتحسب ريتش، يعني كتحسب انك يعني
1: النومبر
0: دو بورتي، يعني كتسمى ان الناس استهدفك، وانت كتحسب رقم واحد، شخص اخر، جوج، ثلاثه الى اخره. فاش كتكليكي في ديك لا فيديو كدوز واحد 3 سكوند كتحسب فيو، انك شوف في لا فيديو، وهذا كامل بيانات كامله كتستعمل عند يعني الناس اللي مسوقين ولا الناس اللي غادي تلقين داك الاعلان، اذا كان اعلان كان بيبليكاسيون عاديه، كتخزن داك البيانات، كتخزن في لو كونط ديال داك لا بيرسون، باش كتعاود تادابتي الكونتوني ابري الفيو. اذا رياجيتي عملتي لايك كومونتير شير الى اخره، كتحسب انتراكسيون، كتكون اعمق واكثر،
1: كتكون زعما انتري اكثر،
0: انتريسي اكثر. وداك لي انتراكسيون فيهم انواع، كاين لايك اقل شويه، كومونتير انك مهتم اكثر، اذا بارطاجيتيها مع الصديق ديالك الاهتمام كيكون اكثر، وكاين اكثر وحده اهتماما هي انك تعمل سيف فاش كتسجل داك الفيديو عندك كتسمى انك تميتي بزاف فكيبدا يطلع لك الكونتينيو اكثر واكثر. شنو اخر يعني كاين لامبريسيون كاين ما كعرفش الفرق بين داك الريتش اللي قلنا ولي زامبريسيون. الريتش هي كتحسب رقم واحد, لي زامبريسيون ما فاش كتعاود طلع لك داك لا فيديو مره اخرى مره اخرى, وهذا كيكون سولون لوبجيكتيف ديال الناس اللي نوصاو داك الفيديو حيت

0: كيلونسي الاتس مثلا بطريقه ديال انني اصلا بغيت الفيديو بقى يطلع على بزاف بزاف تشوف يكون الناس كيردوا البال انا بعمرت شي محل جديد فتح شي مارك جديده يعني شي شركه جديده تفتحات كتلقى دابا وساعه طلع لك داك لا فيديو ديال كتكون هي اصلا خاطر داك لوبجيكتيف ديال الناس كطلع لك دابا وساعه
1: بوغ الشهره وكطلع نعم. لك في تيك توك طلع لك في انستغرام وطلع لك في فيسبوك وطلع لك كنتي كتلعب شي لعبه ما بين سميتو كيطلع لك بيبليسيتي ديالها فكتكون هي
0: عامله داك لوبجيكتيف ديال نوتوريتي ديال انك تطلع دابا وساعه باش تلصق لك في البال ديالك واحد النهار تاخذ لا ديسيزيون وكاملين بينا ضروري ما واحد النهار كتقول راه غير نجرب
1: هذا هو اللي كيخليك انك تاخذ داك لا ديسيزيون اللي هي كتكون
0: ما كاينش احتياج نهائي
1: احتياج ما كانش عندك وهذه هي النقطه اللي غادي نمشيو لها ديال كيفاش نوظفوا هذه المساله بالنسبه لاصحاب المشاريع الصغرى يعني دابا رجع النقطه مهمه انه سواء ما بقاش راس المال ديال المشروع هو اللي كيحدد واش انه كيتشاف بزاف ولا لا بقدر ما انه واش كتعرف لي زوتي اللي هما ديال ديال التسويق الرقمي
0: نعم دابا اصلا في التسويق بصفه عامه كاينو سؤال فلسفي كيقول واش التسويق هو فن ولا علم طبيعه الحال هما بجوج يعني هو علم لان فيه واحد الاستراتيجي والحسابات لي زاناليزي الى اخره هو فن لان فيه داك لاطوج ديال الكرياتيفيتي فواحد الوقت كنت تقدر اذا كان عندك العلم تنجح في التسويق دابا خص يكون عندك واحد شويه ديال الفن وداك الكرياتيفيتي باش تكون ديفيرون زعما مختلف على لي كونكورون ديالك فهاد الشيء اللي رجع كيعمل الفرق دابا كيفاش انني لونسي واحد الحمله اعلانيه ونكون فيها واحد لاطوش ابداعيه اللي غتخلي الانتباه ديال الناس يتشد مثلا في لي ريزو سوسيو كما قلنا انه رجع كيتسمى اقتصاد الانتباه كيفاش اننا نقدروا ناتاسيغيو لا طونسون ديال الواحد نعم
1: وهذه نقطه مهمه لان شحال هذه كنسمعوا بانه منتوج او شركه تنافس شركه اخرى منتوج ينافس منتوج اخر نعم. الان هما كينافسوا الانتباه ديالنا
0: بطبيعه الحال شحال هذه كنا غير بالمبيعات الا كنت كنبيع اكثر منك راه احسن منك دابا الا كان عندي الابداع احسن منك غادي نكون احسن واحسن يعني كتلقى دابا رجع خص ضروري اذا كان شي الفيديو قصير وفيه الماكسيموم ديال لي زانفورماسيون ما غنكونش ناجح خص يكون قصير بزاف 30 سكوند لكن خاصه داك 3 سكوند الاولى اللي غتوقف المشاهد وفي نفس الوقت المحتوى ديالو يكون سامبل بواحد الطريقه اللي ضروري هي اللي غتوصل عند الفئه المستهدفه الا كانت بعيده على الاهتمامات ديال الناس اللي انا كنقلب عليهم ما غادي توصل لهم شي مزيان فيعني هاد الصناعه ديال الفيديو هذا رجعت مهمه بزاف زائد فاش كنمزجوها مع لي زالغوريثم اللي كاينين اولا فاش كنصنع هاد الفيديو هذا طبعا هذيك لا كرياتيفيتي ديالي ولكن كيبقى هنايا داك النقطه الثانيه ديال كيفاش غادي نلونسي هذا الفيديو هذا لواحد الفئه المستهدفه فواحد الوقت معين اللي غادي تخليه يهتم ويرياجي احسن فهنا يعني انا كنستغل داك لي زالغوريثم اللي كاينين انتغري في وسط لي ريزو سوسيو
1: كنستغلهم حتى خصنا نوقفوا عند المساله كيفاش نستغل الخوارزميات لصالح المشروع ديالي او للخدمه اللي كنقدمها كيفاش يحدد الجمهور المستهدف لانه شحال هذه كنعتقد كان او لا اوفلاين اسهل انك تحدد العينه المستهدفه والجمهور او الزبون المستهدف الان كيفاش
0: نفس الشيء دابا الطريقه ديال شحال هذه بالعكس انا كنظن انه فاش كنا كنختاروا ما كناش كنقدروا نختاروا بالضبط الفئه المستهدفه علاش لان كننزل بانو مثلا يمكن في واحد الشارع في واحد المنطقه هي الفئه المستهدفه ديالي ولكن ما غنعرفش شكون بالضبط السن ديالهم مثلا الاهتمامات ديالهم بالضبط الى اخره دابا رجع كنقدر نحدد بالديتاي زعما هاد الاهتمامات الى اخره ففي ميتا دابا حنا نهضروا بعدا كاين بيبليكاسيون نزلتها عادي وكاين بيبليكاسيون نزلتها زعما في الحمله الاعلانيه اذا نزلتها في حمله اعلانيه
1: الحملة الإعلانية مدفوعة
0: بالضبط يعني هذه الحملة الإعلانية مدفوعة يعني أنا كنكون أنا اللي اخترت السين اخترت الاهتمامات كنعاون ميتا شوية هي غتعمل معي واحد نصف آخر ديال العمل أنها حيت هي عندها لي زالغوريثم وغتوصل للناس المحتاج لكن أنا كنحاول أوريونتيها أكثر إذا نزلت فيديو هيدا يعني بلا حملة إعلانية نزلته في انستغرام ديالي وطلع فيغال مثلا طلع فواحد المشاهدة بزاف كنكون خليت ميتا هي اللي عملت 100% ديال الخدمة علاش عرفت شكون هو الاولاني اللي تفاعل معايا الثاني الثالث الرابع وبقات كتعطيها غير داك الناس اللي مهتمين بنفس داك اربعه الناس بقات كتقلب على الناس اللي ما فحالهم حتى كيطلع الفيديو فيغال اكثر فهنا كنفهموا ان هاد لي زالغوريثم اللي كاينين في لي ريزو سوسيو رجعوا قويين بزاف رجعوا كيقدروا ياناليزيو اكثر الاهتمامات ديال الناس وادابطيو هذاك لا فيديو ديالك على على على هاد الناس هادو بالضبط وفي نفس الوقت كتلقى يعني بزاف الناس كيقول لك انا هاد الفيديو هذا تشهر بزاف ولكن انا ما وصلنيش
1: نعم هاد النقطه مهمه ما وصلنيش او لا ما باعتش
0: ما باعش لا
1: او لا ما طلبني حد نقدم لك الخدمه نعم. لانه بزاف ديال اصحاب المشاريع كيقيسوا النجاح بعدد المشاهدات واللايكات والبارطاج ولكن واش الارقام كتعني بالضروره انه المنتوج
0: ناجح نعم طبيعة الحل لا لأن هذا الفيديو هذا هو رائج بالنسبة لي لك يعني هو منتج راه كنتينا زعما بلي زي موصون ديالك كتقول أنه يمكن غادي ينجح ولكن لا ما وصلش الناس اللي هما مهتمين لأن إذا وصل لي أنا راه كيعني أنه وصل غير واحد زعما واحد العينة بسيطة ديال الناس اللي كيهتموا في حالي وفي حالهم يعني الفيديو ديالك وصل غير لنا حنايا اللي حنا كنهتموا بداك الحاج يقدر يكون ما وصلش الناس آخرين اللي تينا ما قلبتيش عليهم أو هما ما عندوش نفس الاهتمام ديالهم شحال هذيك وتقدر نوصي فيديو يطلع

0: كل شيء، واخا ما يكونش عنده بزوان يقدر يرجع عنده بزوان الى اخره، فدابا لا نرجع كنقدر نختار تخصيص اللي هو اكثر.
1: وشكون اللي افضل انه تخليه عام ولا انك تخصصه؟
0: بجوج على حسب لوبجيكتيف ديالك. الا كنتي تنا باغي تقلب على الناس جدادين واللي باغيين يشريو من عندك منتجات الى اخره جديده، طبعا الحاج خليه بصفه عامه. الا كنتي باغي تخصص اكثر، التميطه كتعاونك اولا زعما اي وسيله ديال زعما ديال التواصل الاجتماعي كتعاونك انك توصل بشكل احسن.
1: واخا شنو الفرق ما بين التسويق الذكي والتلاعب؟
0: التسويق الذكي والتلاعب. ف التسويق الذكي هو اذا كان بلي نورم ديالو، لا يعني كما كنقولوا بلي نورم بالعربيه، المعايير ديال المعايير ديالو الحقيقيه اللي هضرنا عليهم قبيله كامله، يعني خسارت الناس اللي بصح اللي غيشريو من عندي داك المنتج هذاك. والتلاعب اللي نقدر نسميه هو اللي فاش قلنا بصفه عامه، يعني انا لونسيت الفيديو ديالي
1: اي واحد، ربما بعض المرات كنشوفوا انا شي منتوج اللي دابا بعض الفيديوهات اللي كيقدموا اللي كيكون فيهم اعلانات ويقدموا بعض المنتوجات، ما كتحسش بانه كتحس بحال كيخلعك.
0: نعم
1: انه دابا على ما شتيش داك المنتوج راه حياتك.
0: نعم نرجو كيستعمل جميع الطرق ديال الاغراء
1: والترهيب وكتحس بانك يعني بعض المرات متصفح او المستخدم كيحس براسه بانه تحت الضغط.
0: نعم.
1: حتى كيشري هذاك السطور يبقى كيتكرر داك الفيديو كيتكرر
0: او كيكون وسائل اقناع اخرى، يعني باستعمال الانفلونسر باستعمال، يعني كتحس بواحد المسؤوليه ديال انك لما شريتيش هذاك ما تكونش دخلتي في واحد لا كوميونيتي ديال الناس اللي شراو داك المنتج مثلا،
1: ولا تكون انت ماشي في ترند، انت زعما
0: ما تبعتيش ترند
1: اكزاكتو.
0: هذا اللي نقدروا ندخلوا في اطار ديال التلاعب، يعني ماشي طريقه ذكيه. الذكاء كنقيسوه بان بصح المنتج ديالك قدر يقنع الناس وكنتي ذكي في انك وصلتي الناس، ولكن بطرق اخرى اللي غير اخلاقيه مثلا، ولا طريقه غير صحيحه ديال التسويق، اولا استعملتي طرق اللي هي زعما مغيره. نعم
1: واحد النقطه مهمه اللي كيستعملوها بعض ما نقولش مؤثرين، مشاهير السوشيال ميديا اللي هما عندهم مجتمعات يعني كذا، وناس كيتابعوهم وعدد كبير بالملايين كيتابعوهم، وبالتالي فهما كيديروا التسويق لبعض المنتجات. لكن دابا رجعت واحد الموضه وانت غتصحح لي.
0: نعم.
1: واحد الموضه اللي كتطلع او كيطلع ويقول لك هذا راه ماشي اشهار، هذه راه نصيحه مني ليك، لكن هو راه اشهار مخلص عليه.
0: وطبعا دابا هذا لان ما بقاش يقدر يقول لك
1: هذا اعلان خفي.
0: اعلان خفي بطبيعه الحال، لان ما بقاش بحال نقول لك ما بقاش ديك الطريقه خدامه ديال نجي انا نقول لك هذا اعلان، لان غيعرف المشاهدين غيسكروليو. فدوزنا المرحله الثانيه ديال يقول لك مثلا هو اعلان ولكن كيحاول ينقص العدد ديال زعما الشراكات ديالو مع شركات. دابا وصل يقدر يقول لك انا هذا ماشي اعلان، يعني وصلنا
1: هذا النيفو يقول لك ماشي اعلان خلص راه شاري بفلوسك، يقولوا هكا راه شاري بفلوسي وانا هذه النصيحه كنعطيها لك من عندي.
0: فهذا تلاعب، هذا نقدر ندخله في اطار تلاعب، لان عادي، لان انا ماشي مشكل نقدر نتابعك وانت كتعمل دعايه مثلا ولا اشهار شي منتج. الهدف انا مزيان بالعكس قربتيه لي وشرحتيه لي الى اخره. بالعكس اذا كان الانفلونسر غادي يجيب يعمل اشهار وفي نفس الوقت يقول هذا اشهار وماشي مشكل، هذا من الخصائص والمميزات، تقنعني بدك الخصائص والمميزات غادي ناخذ من عندك. فمي كيصبح ان هذا ماشي اشهار، دابا الناس بداو كيوعوا، خاص تقول لي ماشي اشهار غنسكرو لي.
1: لانه هنايا هاد مشاهير السوشيال ميديا كيستغلوا الثقه.
0: نعم.
1: اللي كتربطهم مع المتابعين ديالهم، لانه هنا باش بغينا باش نختموا بقاش الوقت، ملي كنهضروا على الوعي الوعي ديال المستخدمين، فهناك ايضا من الجهه الاخرى الوعي ديال الناس اللي هما كيتعاملوا في التسويق، الناس ديال مشاهير السوشيال ميديا. هذا الوعي الرقمي خصو يكون مشترك.
0: نعم خص المستهلكين كما قلنا في الاول انهم يعاوا بهاد المخاطر ديال هادشي هذا، ويعا انه شحال من واحد شرى دي زارتيكل ولا شرى دي برودوي وما صدقوش مزيان ولا كانوا فيهم مشاكل، خصوصا داك لي برودوي كوزميتيك ولا شي حاجات اللي فيهم مواد ليا طبيعيه الى اخره. وفي نفس الوقت هاد المؤثرين خصهم يعرفوا باللي انه التسويق ماشي بهالطريقه هذه، خصو يكون التسويق بلي نورم ديالو كما
1: ولا بغيتي الاستمراريه. حنا عندنا واحد المثل جميل جدا، مثل شهير مغربي كيقول شمتك كيقول له عرفتك. شكرا لك مروان الرادي، دكتور باحث في التسويق الرقمي، شكرا انك كنت معي اليوم.
0: شكرا صراحة، انا بارك الله فيك.
1: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في امان الله.
2: بارب عرب بارب عرب chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
3: Antum fil istima'i li Medi 1, Moujazur Rabia.

0: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله من المغرب، حيث حل في هذه الأثناء العاهل المغربي الملك محمد السادس بالبرلمان، حيث سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12. وبهذه المناسبة سيلقي العاهل المغربي خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، سيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة. في شأن المغربي، قدم صباح اليوم الوزير الأول الموريتاني المختار ولد الجاي قدم استقالة حكومته للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئاسة الجمهورية الموريتانية. وفي بيان مقتضب، أوضحت أن تقديم استقالة الحكومة جرى خلال استقبال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الوزير الأول بالقصر الرئاسي. في سياق آخر مرتبط بتطورات الأحداث في الشرق الأوسط، اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن نجاح المباحثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب يبقى رهن إجرائها في غياب الضغط والتهديدات، وذلك خلال كلمة له أمام قمة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان. وميدانيا، الحرس الثوري الإيراني قال أنه هاجم ناقلة غاز أثناء محاولته عبور مضيق هرمز في مسار غير قانوني حسب توصيفه، بينما تعرضت سفينة قبلة السواحل الإمارات العربية المتحدة لهجوم بمقذوف مجهول بحسب ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم، ما تسبب باندلاع حريق تم إخماده. في نشرة إنذارية من مستوى تحذير برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية بالمغرب بما بين 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط للبرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة، وذلك من 9 صباحا إلى 4 بعد الزوال. وفي سياق آخر، في شأن قاري، قتلت 26 امرأة وأربعة أطفال بضربة بطائرة مسيرة تابعة لقوة الدعم السريع في جنوب شرق السودان اليوم. الهجوم سجل في محافظة ولد الماحي شرق الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق قرب الحدود مع إثيوبيا، وفقا لما أفاد به المحافظ محجوب الشيخ. وكان الضحايا يعملون في تصفية الدهب في مكان غير بعيد من مخيم أبا شندي. شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم تظاهرة 10,000 قدرت أعدادهم حسب الشرطة بحوالي 30,000 احتجاجا على التقشف بدعوة من أكبر نقابتين في البلاد وسط إجراءات أمنية مشددة وفي خضم تحركات لطلاب المدارس الثانوية. وتخللت مسيرة الاحتجاج أعمال عنف وتخريب، وأوقفت الشرطة نحو 20 مشتبها بهم معظمهم قاصرون بحسب حصيلات أولية. منحت جائزة نوبل للسلام اليوم للقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي 85 عام، رئيسة لجنة تحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة والتي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. القرار رددت به إسرائيل معتبرة أن ذلك يضفي الشرعية على الكراهية وتحيز المناهضين لإسرائيل. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم الجائزة بشيطنة اليهود، بينما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر منح نوبل للقاضية إهانة للجائزة. وعلى العكس، اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن منح جائزة نوبل للسلام للقاضية هو دليل على أهمية حقوق الإنسان وقيمتها في العالم. ساعات بعد ذلك، الولايات المتحدة أعلنت عن عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية متعهدة بشل نشاطها. عقوبات نددت بها المحكمة الجنائية الدولية معتبرة أنها اعتداء على سيادة القانون، بينما عبر الاتحاد الأوروبي عن أسفه مؤكدا أنه مستعد لاتخاذ أي تدابير ضرورية لتمكين المحكمة من أداء عملها. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي ممتعة لباقي برامج إذاعة ميديا، أتمنها لكم لحظات، وتلتقون الزميل وصف في لطخ ماتش. إلى اللقاء.
1: ويكند الأسرة لصحتك وعائلتك. سؤال صغير قد يغير أشياء كثيرة. فكرة بسيطة قد تجعل يومك أفضل. ويكاند الأسرة مع محمد البدوي، كل سبت وأحد ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران واكتشف أجمل الوجهات من المغرب بأسعار مخفضة تبدأ من 282 درهم فقط لرحلة الذهاب. سارع بالحجز لغاية 10 أكتوبر 2026 وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم.
3: تطبق الشروط والأحكام.
4: Média 16h-17h, l'autre match.

0: مركزي الأوائل في قرعة فيبغوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفاية من مدينة تمارا، محمد طويل ومحمد أبيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي أيت الحسن من الدار البيضاء، فريد أخشاوي ومحمد الكريف من القنيطرة، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعة فيبغوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى نتوما في فيبغوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعة باش تجربوا حدكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله من المغرب، حيث ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة. وبهذه المناسبة ألقى خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين. خلاله هنأ الناخبين بثقة وهنأ المنتخبين بثقة الناخبين، مؤكدا أن هذه الولاية تأتي في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات. العاهل المغربي دعا إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، مهيبا في هذا السياق بالقطاع الخاص الوطني أن يرتقي إلى مستوى التحديات وأن يكون فاعلا استراتيجيا في التغيرات التي تشهدها المملكة. في خطابه حث العاهل المغربي على وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية وكل المؤسسات والعمل الميداني، بحثا عن حلول تتجاوز الاختلالات المعرقلة لتنزيل اللامركزية واللا تمركز الإداري والجهوية لإيجاد حلول ميدانية لاحتياجات المواطنين. على المستوى الدولي، أكد العاهل المغربي أن المملكة رسخت موقعها كشريك مسؤول وموثوق متطرقا لمسألة مكافحة الهجرة غير النظامية، من خلال دعوته إلى إعادة النظر في نموذج التعاون الدولي في هذا المجال. الخطاب تطرق بشكل خاص للتعاون مع إسبانيا الذي شهد تطورات مهمة في مجالات متعددة، بينها محاربة الهجرة غير القانونية، غير أنه يواجه بحسب ما ورد في الخطاب تحديات مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية التي لم تعد ملائمة، وبقرارات قضائية تحول دون ترحيل بعض القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء، بما يتيح للشبكات الإجرامية استغلال هذه الوضعية. وفي مواجهة تصريحات التي وصفها الخطاب الملكي بغير المسؤولة ومحاولة توظيف ملف الهجرة في بعض الأوساط السياسية والإعلامية، أكد أن الشراكة مع المغرب تمثل اختيارا سياديا والتزاما إراديا، ولا يمكن أن تكون موضوع ضغط أو تهديد أو ابتزاز. في شأن آخر، دائما في شؤون المغاربية، قدم صباح اليوم الوزير الأول الموريتاني المختار ولد الجاي قدم استقالة حكومته للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئاسة الجمهورية الموريتانية. وفي بيان مقتضب أوضحت أن تقديم استقالة الحكومة جرى خلال استقبال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للوزير الأول بالقصر الرئاسي، وجاءت الاستقالة عقب تقرير بشأن حريقين في منشأتين للكهرباء تسبب في غرق أجزاء من العاصمة نواكشوط في الظلام لعدة أيام. أعربت الأمم المتحدة اليوم عبر المتحدثة باسم المفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان شابيا مانتو عن قلقها إزاء أعمال العنف التي تشهدها الاحتجاجات الطلابية في فرنسا وما تخللها من توقيف آلاف المحتجين وإصابة العديد منهم بجروح. في الجوار الفرنسي، شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم تظاهرات لعشرة الآلاف قدرتهم الشرطة بحوالي 30,000 احتجاجا على التقشف بدعوة من أكبر رقابتين في البلاد وسط إجراءات أمنية مشددة وفي خضم تحركات لطلاب المدارس الثانوية. وتخللت المسيرة الاحتجاجية أعمال عنف وتخريب، وأوقفت الشرطة نحو 20 مشتبها بهم معظمهم قاصرون بحسب حصيلة أولية. منحت جائزة نوبل للسلام اليوم للقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاهي 85 عاما، رئيسة لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والتي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. القرار نددت به إسرائيل. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم الجائزة بشيطنة اليهود، بينما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر منح نوبل للقاضية إهانة للجائزة. وعلى العكس، اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن منح جائزة نوبل للسلام للقاضية هو دليل على أهمية حقوق الإنسان وقيمتها في العالم. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج إذاعة ميديا، أتمنى لكم إلى اللقاء.
3: Profitez de tarifs exceptionnels avec Air Arabia. Découvrez nos meilleures destinations au départ du Maroc à partir de 282 dirhams seulement. Réservez jusqu'au 10 octobre 2026 et voyagez du 15 octobre 2026 au 28 février 2027. Visitez airarabia.com aujourd'hui.
4: هذا ماشي إشعار، هذا إنذار. الناس اللي عندهم أوبل، سيتروين، داس ولا جيب، سيارتكم ممكن تكون مجهزة بأرباك تاكطا في خلل واللي يقدر يهدد سلامتكم وسلامة اللي معكم. باش تعرفوا سيارتكم معنية بهذا الحملة وتبدلوا الأرباك بسرعة في الحين وفابور، عيد دابا للرقم المجاني 3858 وعطينا النيمورو شاسي ديالك. المستشارين ديالنا غادي يقولوا لك في الحين وسيارتك معنية وياخذوا لك رونديفو في أقرب وقت وفابور. سلامتكم ما كتسناش. عيطوا 38 58.
5: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
6: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
7: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
6: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
7: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
6: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
7: Appelle le 06 67 65 28 63.
6: 06 67 65 28 63.
7: LISA.
6: L'excellence d'un parcours.
7: L'assurance d'un avenir.
8: Radio show exclusively on Medi One. Media.

Média, Multisound, Jawed.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزماني.
1: أهلا بكم مستمعينا في حصاد جديد على أثير ميديا، حصتكم الإذاعية اليومية من السادسة إلى الثامنة مساء وفي أبرز مواعيد حصاد اليوم. نناقش اليوم مع ضيف الحصاد أبرز مضامين الخطاب الملكي خلال افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 للبرلمان المغربي. قصة اليوم عن إقليم تيغراي بإثيوبيا الخاصرة الرخوة التي تهدد أمن منطقة شرق إفريقيا كلها. ميديا روبورتاج يأتيكم اليوم من بيروت، حيث يبرز الرهان على قدرة لبنان على مواكبة التحولات الرقمية العالمية فيما تتسارع

0: مؤثرة الابتكار وتتسع آفاق التكنولوجيا. وفي نافذة وفي مجلة إيكولوجيا موجات حر بحرية غير مسبوقة اجتاحت البحار الأوروبية خلال صيف 2026، تحول مناخي بدأت ارتداداته تضرب عمق التوازن البيئي. بضع دقائق تفصلنا مستمعينا عن أول موعد إخباري في الحصاد، نلتقي قبلها ملاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
1: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال الغدا بحول الله. الحال غادي يبقى مغيم ولا ما بين غيم وصفا في النواحي اللي في شمال الخط في قيق العيون، بحال حتى في جنوب الداخلة. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، وغادي يعطي اشتوات الخير في المناطق الجبلية ديال الأطلس المتوسط، الريف والأطلس الكبير، بحال حتى في ناحية في قيق وجنوب الداخلة. ويمكن يضربوا شي رعدات في الريف الأطلس المتوسط والأطلس الكبير، وكذلك في السواحل ما بين طنجة والجديدة. الريح غادي يصوت شرقي جل النواحي ما عدا في اللوكوس سايس والسهول الغربية، بحال حتى في الحوز والساقية الحمراء فاش غادي يصوت شمالي غربي، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو غادي تبقى ما بين 50-75% في النواحي الساحلية، وقل من 45% في المناطق الدخلانية والجنوبية. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 17-23 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 19-24 درجة في الريف، ما بين 19-26 درجة في الحوز، ما بين 21-24 درجة في تافيلالت، ما بين 21-25 درجة في ناحية عبدة، ما بين 21-28 درجة في ناحية سوس، ما بين 22-25 درجة في تادلة، 23-24 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 23-25 درجة في ناحية الضرعة، 24 درجة في ناحية سايس، 24-25 درجة في دكالة، ما بين 25-28 درجة في اللوكوس، 26-27 درجة في الشاوية، ما بين 27-29 درجة في ناحية الغرب، ما بين 27-32 درجة في واد الذهب، وما بين 28-30 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس الأغلبية ديال الأخوات والإخوان الفلاحة بدأوا عامة يحسوا بأن الموسم الفلاحي الجديد بدأ يدخل، وأن الحال وصل باش ينوضوا يفكروا بالجد في الزراعات والفلاحات اللي غادي يفلحوهم، وينوضوا يوجدوا لهم المسائل اللازمة لإنتاجهم، ومنهم في الأول وبالأساس الزريعة اللازمة والكافية. وهذا علاش يكون مزيان بزاف إلى الأخوات والإخوان الفلاحة يتصلوا دابا بالمراكز والشركات اللي تيسوقوا الأنواع والأصناف ديال الزريعة ديال الحبوب، يكونوا ديال القمح ولا فارينة ولا الشعير، وهذا الشيء قبل ما يوقع عليهم الزحام. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: السادسة مساء بميديا موعد نشرة المغاربية. النشرة المغاربية اليوم من إعداد وتقديم وفاء توزري. وفاء مساء الخير.
2: مرحبا بك أمين وبالمستمعين الكرام. ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بالأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد اليوم بالرباط افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12. الملك محمد السادس وجه خطابا إلى أعضاء البرلمان أكد فيه أن هذه الولاية تأتي في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات.
0: الملك محمد السادس أكد في خطابه وفاء على أن المملكة المغربية ترسخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك موثوق ومسؤول يحرص على تنفيذ التزاماته، وينتظر من شركائه التعامل بالمثل.
2: الملك محمد السادس أبرز أيضا أمين أن المقاربة المغربية في تدبير ملف الهجرة غير النظامية فعالة وأبانت عن نتائج ملموسة، إلا أن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال بات متجاوزا، وذلك ينطبق على الجارة إسبانيا. والتعاون في مجال الهجرة غير النظامية يواجه تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة كما جاء في الخطاب. نستمع لمقتطف من الخطاب الملكي.
3: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظم

0: من شركائي نفس التعامل، وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة. لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث أرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطوال الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار يقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
1: على الصعيد السوسيو-اقتصادي، دعا الملك محمد السادس إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى في مختلف المجالات، مع التعجيل بتطوير قدرات المملكة المغربية في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين الموارد الأساسية. على صعيد آخر، شدد الملك محمد السادس على ضرورة وضع قضايا الشباب والهجرة في صدارة السياسات العمومية، بما يعزز ثقتهم في القدرة على الارتقاء الاجتماعي في وطنهم. نستمع لمقتطف من الخطاب.
0: في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخضرت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشير بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. وفي هذا السياق نهيب بالقطاع الخاص الوطني للارتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، أن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وعلى الاستثمار والتصدير. كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة من خلال وضع تطور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، وذلك بما يعزز الثقة في قدرتهم على الارتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم وفي الفرص التي يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل في ظل الحرية والكرامة والاستقرار.
2: العاهل المغربي الملك محمد السادس أفرز أيضا أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو الوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها، مع السهر على تحديد أو تحييد كل العقبات التي تعرقل تنزيل اللامركزية والتمركز الإداري. وفاء
1: الملك محمد السادس أمين أكد كذلك على ضرورة تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات، مع وضع آليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع. نستمع لمقتطف من الخطاب الملكي.
0: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز

0: استثمار منتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الجهوية المتقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. لذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
1: كما جاء في الخطاب الملكي، الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المملكة المغربية كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، مع تحقيق التوازن والانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية من خلال إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى تتماشى مع ما تتطلبه الظرفية. بهذا الصدد نستمع لتعليق محمد جدري الخبير الاقتصادي من الدار البيضاء، حاوره الزميل يوسف النعماني.
2: العالم اليوم كيعرف واحد التحولات جيو استراتيجيه واقتصاديه اللي كبيره اللي ما يمكنش المغرب انه يبقى متفرج فيها او انه فقط يعني كيتسنى الاثار ديالها عليه كاقتصاد. يعني في كل هذه الظروف هذه خاص اليوم المغرب يكون عنده واحد السياده اقتصاديه حقيقيه. هذه السياده الاقتصاديه الحقيقيه لا يمكنها ان تحقق إلا عن طريق تحقيق واحد مجموعة من العوامل اللي أكد عليها جلالة الملك. أول حاجة، ما يمكنش نبقاو مرتهنين بسخاء السماء، وبالتالي خص يكون عندنا واحد الأمن المائي ديالنا. وبالتالي جلالة الملك قال بأن خصنا عندنا واحد الاستراتيجيات جديدة فيما يتعلق بهذه الأمور هذه. نفس الأمر فيما يتعلق بالأمن الطاقي ديالنا، وكذلك فيما يتعلق بواحد المجموعة ديال المخزونات الاستراتيجية، لا من المواد المحروقات ولا من المواد الأساسية أو من المواد الاستهلاكية. وبالتالي هذا خص يكون يعني واحد الأولوية ديال الأولويات للحكومة خلال السنوات القليلة المقبلة، إن لم نقول يعني في السنتين الأولتين ديال الحكومة. من بين هذا المنظور هذا هو اليوم القطاع الخاص ما خصوش يبقى فقط معتمد على الطلبيات العمومية للاستثمار العمومي. نحن بحاجة إلى قطاع خاص ليجبد الرأس مال ديالو، يغامر في استثمارات، يغامر في خلق واحد مجموعة من فيها شغل، وما يبقاش فقط يعني واحد القطاع الخاص الذي يعيش على كنف الاستثمار العمومي.
1: بهذا مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية نشرة السادسة. بعد قليل تلتقون أمين عزيماني في باقي محطات حصاد اليوم.
3: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
4: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
5: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
6: ميديا حصاد اليوم، امين عزيماني.
7: عبر العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه الموجه اليوم لأعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12 عن اعتزازه بما حققته المملكة من مكاسب سياسية ودبلوماسية، فضلا عن الإنجازات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي غيرت وجه المغرب، مقدما أيضا تشخيصا لما يجب أن يتم العمل عليها في مواضيع مختلفة على المستوى الداخلي وأيضا في ملف الهجرة مع الجارة إسبانيا. الموضوع نناقشه اليوم مع ضيفي حصاد هذا اليوم.

0: وللنقاش معنا اليوم الأستاذ زكريا العروسي، الأستاذ الباحث في القانون العام والعلوم السياسية من الرباط. أهلا ومرحبا سي العروسي.
1: أهلا ومرحبا وشكرا على الدعوة الكريمة.
0: وشكرا على قبول دعوتنا. أستاذ الكريم، أبدأ معك هذا النقاش. يعني الخطاب الملكي شدد على أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لتحقيق الانسجام بين نمو المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. كيف يمكن تحقيق هذا التوازن وضمان ألا يأتي النمو الاقتصادي على حساب العدالة الاجتماعية والمجالية؟
1: أكيد أستاذي، فهذا التأكيد الملكي يحمل يعني ويؤكد على ضرورة تحقيق الانسجام بين النمو الاقتصادي وبين العدالة الاجتماعية والمجالية، وهي رسالة أساسية في هذا الخطاب الملكي. ومفادها أن القوة أو قوة الاقتصاد الوطني يمكن أن يعني تقاس وتتقوى بقدرتها على تحسين ظروف عيش المواطنين، توسيع فرص الشغل، تقليل الفوارق بين الجهات. والحمد لله المغرب ربما راكم خلال السنوات الماضية استثمارات مهمة في البنية التحتية، المشاريع الكبرى، ولربما يبقى التحدي اليوم هو تعزيز الأثر الاجتماعي والمجالي لهذه الاستثمارات. وربما لدينا هنا ثلاث مداخل أساسية لهذا التعزيز. أولها توجيه الاستثمار نحو القطاعات المنتجة لفرص الشغل، خصوصا الصناعية، التكنولوجيا، الاقتصاد الرقمي. الآن مقاولة مستحدثة في الذكاء الاصطناعي، وقد أشار جلالة الملك إلى أهمية هذا القطاع. ثاني ركن وهو تحقيق تكامل أكبر بين السياسة الاقتصادية وبين السياسة الاجتماعية، إنه بطبيعة الحال هي كلها مؤشرات تنعكس على النمو، على جودة التعليم، على الصحة، على الخدمات العمومية. المدخل الثالث وهو المدخل الأهم يتعلق أساسا بالعدالة المجالية، تمكين الجهات من مقومات التنمية، توزيع الاستثمارات وفق الحاجات والإمكانات المحلية. والأهم من كل ذلك أن هذا التوازن يحتاج اليوم إلى تقييم السياسات العمومية على أساس نتائجها الفعلية. ربما لا يكفي الآن فقط حجم الاعتمادات المالية وعدد المشاريع المعلنة، لأن المواطن، وهذا تحدي عند هذه الحكومة المقبلة، المواطن ينتظر أن يلمس أثر التنمية، فرص العمل، الخدمات التي تلقاها، في القدرة على تحسين الوضع الاجتماعي. بالتالي الرهان الذي يطرحه الخطاب الملكي اليوم هو الانتقال من اقتصاد يحقق النمو إلى اقتصاد يجعل هذا النمو رافعا للارتقاء الاجتماعي.
0: علما أن في نهاية المطاف يعني غاية النمو الاقتصادي لأي بلد هو أن يستفيد من ثماره كل أبناء الوطن.
1: بكل تأكيد، ويجب أن يمنح مختلف جهات المملكة فرصا متكافئة للمساهمة في بناء المغرب الصاعد. وقد كان جلالة الملك في خطاب سابق أشار إلى مغرب بسرعتين. الآن جلالة الملك بهذا الخطاب أراد أن يعيد ضبط السرعة المجالية في المغرب، السرعة التنموية، وسرعة أن يحس المواطن بأثر هذه السياسة.
0: طيب أستاذ كريم، يعني العاهل المغربي دعا أيضا في خطابه أمام أعضاء البرلمان إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى التي تشمل الأمن المائي والطاقي والغذائي والذكاء الاصطناعي والاحتياطات الاستراتيجية، مع تحفيز القطاع الخاص ليكون فاعلا استراتيجيا في الاستثمار والتصدير لخلق فرص الشغل. لماذا هذه الدعوة علما أنها ليست المرة الأولى؟ وما هي حدود إشراك القطاع الخاص في مجالات تتعلق بالسيادة الاستراتيجية للوطن؟
1: الآن أستاذي الفضيل، القطاع الخاص أصبح ركيزة أساسية من ركائز التنمية في العالم، وأعتقد أن أهمية هذه الدعوة اليوم تكمن في أن التحولات الدولية أصبحت تجعل الأمن الاقتصادي جزءا أساسيا من مفهوم السيادة الوطنية، انطلاقا من الأمن المائي، وقيل يعني في التوقعات والاستشرافات الجيوبوليتيكية بأن الحروب المقبلة ستكون حروب ماء. الأمن الطاقي، الأمن الغذائي، تأمين المواد الأساسية، الآن تطوير الصناعات، تطوير الذكاء الاصطناعي، فكلها مجالات ترتبط بقدرة الدولة على حماية مصالحها ومواصلة تنميتها في ظل الأزمات والتنافس الدولي. أيضا تحتاج إلى قطاع خاص قوي يمكنها من

من هذا المعطى. من هنا تأتي دعوة جلالة الملك إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى لارتقاء دور القطاع الخاص الوطني، لأنه يجب أن يصبح أردنا أم شئنا أم أبينا، القطاع الخاص يجب أن يصبح شريكا أساسيا في الاستثمار والإنتاج.

0: المفهوم وهو حدود إشراك هذا القطاع الخاص. فاعتقادي ينبغي التمييز بين المجالات التي يمكن أن يتطالع فيها بدور استثماري وإنتاجي واسع، والمجالات التي تظل فيها الدولة مسؤول يعني لها المسؤولية الاستراتيجية الكاملة في التخطيط في التوجيه وفي ضمان الأمن والسيادة. ويمكن للقطاع الخاص أن يساهم في تطوير الطاقات المتجددة، تطوير الصناعات الغذائية والتكنولوجيات الحديثة والبنيات الإنتاجية، وفي إطار قواعد واضحة تحمي المصلحة العامة وتضمن استمرارية الخدمات الأساسية. وهنا أفتح قوسا مهما، يجب أن نعيد النظر في مسألة التعامل مع القطاع الخاص خصوصا على المستوى الضريبي. يجب أن نعيد النظر في المقاولات الصغرى وأن نمنحها فرصة لأن تجد لها موطئ قدم في القطاع الخاص. يجب أن نعمل على تقوية القطاع الخاص لنحقق هذه الرؤية الاستراتيجية التي دعا إليها جلالة الملك. في تقديري نجاح هذه المقاربة اليوم يتطلب واحد شراكة متوازنة، لضروري أن توفر فيها الدولة شروط استثمارية وتنافسية، ضروري أن يتحمل القطاع الخاص أيضا مسؤوليته في الابتكار والتشغيل والإنتاج، ويكون هذا معيار ربما حتى تقييم للاستفادة من الصفقات العمومية. إذا المطلوب هو اقتصاد وطني أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، أكثر ارتباطا بحاجات المجتمع، لكن مع الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة في حماية المصالح الحيوية
1: طبعا، وأن يكون القطاع الخاص أكثر وطنية طبعا في كل الحالات. الخطاب الملكي السي العروسي أشار بصراحة إلى أن التأخير والاختلالات التي ما زالت تعرقل تنزيل اللامركزية واللا تمركز الإداري بما ينعكس سلبا على التنمية. بداية، إذا كان بالإمكان أن تشرح لنا بعجالة الفرق بين اللامركزية واللا تمركز الإداري، وهل هذا الواقع راجع إلى قصور في النصوص التنظيمية أم ربما إلى ما يمكن أن نسميها بين ظفرين مقاومة إدارية مركزية؟
0: أشكرك جزيلا أستاذي على هذا السؤال الدقيق والمهم، لأنه المستمع يجب أن يحيط علما بهذه المفاهيم، لأنه مفاهيم قانونية في التنظيم الإداري المغربي دقيقة جدا. إذن لا مركزية تقوم على توزيع الاختصاصات على جماعات ترابية منتخبة تتمتع بشخصية الاعتبارية بالاستقلال المالي والإداري، تمارس بطبيعة الحال صلاحيتها في إطار ما يخولها لها القانون. التمركز الإداري يتعلق أساسا بإعادة توزيع الاختصاصات داخل الجهاز الإداري للدولة من خلال تمكين المصالح الترابية من صلاحيات فعلية اتخاذ القرار لتنفيذ السياسة العمومية، هي ما نستطيع عليه في الأقاليم بالمصالح الخارجية، وهي إدارات الدولة التي يجب أن تتمكن من اتخاذ القرار في مجموعة من الأمور التي لا يمكن ولا يجب ولا يفترض أن تعود بها إلى المركز حتى نتحقق وحتى نستفيد من الإمكانات التي تمنحها هذه الفكرة المبتكرة العبقرية للا تمركز. إذن تكمن أهمية الربط بين هذه المفاهيم، فإن الجهوية المتقدمة كتحتاج المجالس الترابية قادرة على المبادرة والتخطيط، كتحتاج الإدارة الترابية تملك في الوقت نفسه يعني واحد مجموعة من الصلاحيات والموارد اللي كتمكنها طبعا الحال من تنفيذ المشاريع بلا ما نبقاو دائما الرجوع يعني المستمر للمركز. وبخصوص أسباب التأخر، وقد أشار جلالة الملك إلى هذا الموضوع، فمن الصعب ربما اختزالها في عام واحد. ربما ترتبط تداخل الاختصاصات احيانا، والتي يجب ان يعني نعود الى القوانين وان نفصل بين هذه الاختصاصات وان نحدد يعني مجموعه من الاختصاصات التي تعرف تداخل تعقيد المساطر. ايضا على المستوى الترابي وعلى المستوى المحلي، مجموعه من الادارات والجماعات الترابيه كتعرف واحد ضعف في الموارد البشريه والماليه اللي هي اللي ما كتمكنهاش دائما من ان تحقق الاختصاصات المنوطه بها، فضلا على الاشكال ديال التنسيق بين الإدارات. إذن استمرار تمركز بعض القرارات قد يحد من الفعالية الترابية، وهو ما يستدعي لربما معالجة مؤسساتية واضحة، وهذا الملف سيكون من بين الملفات المطروحة في مكتب رئيسة الحكومة المقبلة. هنا تبرز أهمية واحد التأكيد ديال جلالة الملك على ضرورة تفعيل ميثاق لا تمركز، إنه عمليا يجب نقل الصلاحيات والموارد الضرورية للجهات والأقاليم، إنه صراحة هذا معيار حقيقي لنجاح واحد الورش كبير ديال الإصلاح وقدرة المواطن والمستثمر باش يتمكن من الحصول على الخدمات واتخاذ القرارات في أجل معقول، لأنه لا

0: ميدي 1 حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: نواصل حصادنا مستمعينا إلى غاية الثامنة مساء، ونرحب بكل من التحق بنا اللحظة على أثير ميديا. لحظة نتوقف مستمعينا مع ركنكم اليومي القصة. لم يكن إقليم تيغراي مجرد جغرافيا عابرة في الخريطة الإثيوبية، بل كان دوما حاضنا للتاريخ ومحركا للأحداث. واليوم مع قرع طبول الحرب مجدداً بين أديس أبابا والجبهة، جبهة تيغراي، يقرأ اسم الإقليم بوصفه خاصرة رخوة تهدد أمن المنطقة برمتها. فما قصة هذا الإقليم وكيف تشكلت هويته عبر الزمن؟ تفاصيل قصة إقليم تيغراي يحكيها لكم اليوم محفوظ السلك.
2: حديثاً ارتبط اسمه بالحرب مع الجيش الفيدرالي لأديس أبابا، لكن موقعه ضارب القدم في التاريخ الإثيوبي سياسياً وعسكرياً. إقليم تيغراي واحد من أبرز أقاليم إثيوبيا الاثني عشر، يقع في شمال البلاد ويمتاز بموقعه الحدودي مع إريتريا والسودان وبتضاريسه الجبلية والهضاب المرتفعة. تناهز مساحته 53 ألف كيلومتر مربع، وينتمي معظم سكانه الذين يمثلون نحو 6% من سكان إثيوبيا إلى قومية التيغراي. الجذور الحضارية للإقليم تعود إلى مملكة أكسوم التي نشأت في القرن الأول الميلادي وتحولت إلى قوة سياسية وتجارية بارزة. يضم إقليم تيغراي عددا من أبرز المواقع التاريخية المرتبطة بهذه المرحلة، بينها أكسوم وقرية النجاش المرتبطة بذكرى الهجرة الأولى للمسلمين إلى الحبشة، كما يوضح المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد.
3: إقليم تيغراي هو مقر مملكة أكسوم، وهو عاصمة مملكة الحبشة التي كان فيها أيضا الملك العادل النجاشي، وحديثا في العصر الحديث أيضا موقع معركة عدوى التي انتصرت فيها إثيوبيا على إيطاليا.
2: خلال أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، شهد إقليم تيغراي صراعا متواصلا مع السلطة المركزية. لاحقا تعرض لإجراءات اقتصادية مشددة وضرائب مرتفعة، إلى جانب قيود على التعليم، كما واجه أزمات غذائية. في العام 75-900 ألف تأسست جبهة تحرير شعب تيغراي، وخاضت إلى جانب فصائل أخرى حربا طويلة قبل أن تشارك عام 91-900 ألف ضمن ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية في إسقاط نظام أديس أبابا، لتبدأ مرحلة جديدة من الحكم الفيدرالي القائم على أساس قومي. الباحث في الشؤون الإثيوبية جمال بشير أحمد:
4: أبرز الحروب التي خاضتها تيغراي تقريبا 27 سنة متزامنة مع الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، فحاربوا مع بعض حتى أسقطوا نظام شيوعي الأثيوبي، وجاءوا بعد ذلك وحكموا البلد بعد التقاسم.
2: في العقود التالية اكتسبت جبهة تحرير تيغراي نفوذا واسعا داخل مؤسسات الدولة، خصوصا في عهد رئيس الوزراء ميليس زيناوي الذي تولى رئاسة الحكومة من 91-900 ألف حتى وفاته عام 12 و2000. لكنها اتهمت رئيس الوزراء الحالي أبي أحمد بتهميشها، وقد توسعت دائرة خلاف الطرفين حتى نشبت بينهما حرب عام 2020 وتجددت في 2026. الباحث في الشؤون الإفريقية سلطان البان يوضح:
5: تاريخيا حكمت جبهة تحرير تيغراي إثيوبيا نحو 27 عاما، ثم وجدت نفسها في عام 2018 خارج مركز القرار. هنا بدأ الخلاف يتشكل. في عام 2020 انفجر الصراع ليأتي اتفاق بريتوريا عام 2022 ويضع حد لإطلاق النار، لكن الجديد الآن أن الصراع لم يعد ثنائيا.
2: يوصف إقليم تيغراي بأنه دولة داخل دولة إثيوبيا بفعل مكانته التاريخية واضطرابه الحديث. أنهكته كثيرا الحروب والصراعات، لكن دون أن ينهار. يتطلع إلى حكم البلاد مجددا من خلال جبهة تيغراي، تطلع مشروع تقول أديس أبابا، لكن عبر الانتخابات فقط. ويرد مقاتل الإقليم: ليس بالاقتراع وحده يتم الوصول إلى سدة الحكم.

0: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
1: قبل المرور لنشرة الإخبارية المفصلة، نتعرف اللحظة مستمعينا على أحوال الطقس في المغرب وشمال إفريقيا وكل المنطقة. نسأل التوقعات من المغرب، حيث ستكون الأجواء غائمة جزئيا شمال خط جرادة الصويرة وبالساحل بين أكادير وطنطان، مع احتمال نزول أمطار بالريف والأطلس المتوسط والأطلس الكبير. في درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالرباط والدار البيضاء ووجدة، مع أجواء غائمة واحتمال نزول زخات رعدية بالمدن الثلاثة. في طنجة 27 درجة مع أجواء مشمسة. الطقس المشمس يمتد لأكادير ب 25 درجة درجة. وفي مراكش أجواء غائمة في الغالب ب 27 درجة. بالعيون 27 درجة أيضا مع طقس مشمس. في منطقة شمال إفريقيا، من المتوقع تسجيل 30 درجة بالقاهرة مع أجواء غائمة، 26 بتونس العاصمة مع أجواء غائمة جزئيا واحتمال نزول زخات رعدية، 32 درجة متوقعة بنواكشوط مع طقس عاصف. في عواصم الغرب الإفريقي، يتوقع تسجيل 30 درجة بأبيدجان مع أجواء ممطرة، بباماكو أجواء غائمة ب 32 درجة مع احتمال نزول زخات رعدية. في باقي عواصم العالم، باريس تسجل 18 درجة مع نزول زخات مطرية، مدريد 23 درجة مع أجواء مشمسة، 37 درجة ببغداد. ونختم هذه الجولة من دمشق، حيث يتوقع تسجيل 30 درجة مع أجواء غالبا مشمسة. تمام 7 مساء، موعد نشرة الإخبارية المفصلة معك من جديد وفاء توزري. مرحبا بك مجددا وفاء.
2: مرحبا بك أمين وبالمستمعين الكرام. أهلا بكم إلى نشرة 7، إليكم أبرز عناوينها. في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، الملك محمد السادس يؤكد على أن المملكة المغربية شريك موثوق ومسؤول يحرص على تنفيذ التزاماته، ويبرز أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. في ظل تسارع التحولات الجيواقتصادية، الملك محمد السادس يدعو إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى مع وضع الشباب في صدارة الأولويات. وبغية النهوض بالتنمية المندمجة، الملك محمد السادس يدعو في خطابه إلى التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز، مع الوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقاً بالأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد اليوم بالرباط افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12. الملك محمد السادس وجه خطاباً إلى أعضاء البرلمان، أكد فيه أن هذه الولاية تأتي في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات.
1: الملك محمد السادس أكد في خطابه وفاء على أن المملكة المغربية ترسخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك موثوق ومسؤول يحرص على تنفيذ التزاماتها، وينتظر من شركائه التعامل بالمثل.
2: الملك محمد السادس أبرز أيضا أمين أن المقاربة المغربية في تدبير ملف الهجرة غير النظامية فعالة وأبانت عن نتائج ملموسة، إلا أن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال بات متجاوزا، وذلك ينطبق على الجارة إسبانيا. والتعاون في مجال الهجرة غير النظامية يواجه تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة كما جاء في الخطاب، فلنستمع لمقتطف منها.
3: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير طائرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطوال الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي اختيار سياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار يقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
2: الملك محمد السادس أكد في خطابه على أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، مبرزاً أن التعاون في هذا المجال يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة التي تحول دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء. عن هذا الشق نستمع لتحليل محمد النشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، حاوره الزميل يوسف النعماني.
4: كبار صاحب الجلالة أكد على أهمية الشراكة بين المغرب وإسبانيا في مختلف المجالات، وأكد كذلك بأن الشراكة هي أمر سيادي وتتطلب التزامات متبادلة. وفيما يتعلق بالهجرة فهذه الشراكة تتطلب محاربتها، خصوصا وأن هناك تحديات كثيرة مرتبطة سواء ببعض المقتضيات القانونية التي يقصد بها صاحب الجلالة تلك التي تحول دون ترحيل الأطفال القاصرين، أو كذلك القرارات القضائية البعيدة عن الواقع، وهي تهم حسب صاحب الجلالة ما صدر عن المحكمة العليا الإسبانية التي أكدت على ضرورة عدم ترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى إسبانيا عبر البحر. وكذلك فمن أهم التطورات التي لابد من العمل على تجاوزها هي تلك المرتبطة بترحيل الأطفال القاصرين ومن يعتبر نفسه لاجئا دون أن تتوافر فيه الشروط، وكذلك محاربة الشبكات الإجرامية. لكن كل ذلك يجب أن يتم في إطار التنسيق والتوافر.

0: التوافق وفي إطار الشراكة وفي العمل على محاربة كل الأشكال التي تغذي الهجرة السرية، لا من هذا الطرف ولا من ذاك.
1: محمد النشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض من مراكش تحدث للزميل يوسف النعماني.
2: على الصعيد السوسيو اقتصادي، وفى دعا الملك محمد السادس إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى في مختلف المجالات، مع التعجيل بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين الموارد الأساسية.
1: الملك محمد السادس شدد كذلك أمين على ضرورة وضع قضايا الشباب والهجرة في صدارة السياسات العمومية، بما يعزز ثقتهم في القدرة على الارتقاء الاجتماعي في وطنهم. نستمع لمقتطف من الخطاب الملكي.
3: في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخضرت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. وفي هذا السياق نهيب بالقطاع الخاص الوطني للارتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وعلى الاستثمار والتصدير. كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة، من خلال وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، وذلك بما يعزز الثقة في قدرتهم على الارتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم وفي الفرص التي يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل في ظل الحرية والكرامة والاستقرار.
2: تنزيل ميثاق التمركز كان من أبرز النقاط التي ركز عليها الملك محمد السادس في خطابه، مبرزا أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو الوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها، مع السهر على تحييد كل العقبات التي تعرقل تنزيل اللامركزية والتمركز الإداري.
1: الملك محمد السادس أمين أكد كذلك على ضرورة تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات، مع وضع آليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع. نستمع لمقتطف من الخطاب الملكي.
3: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح جهوية متقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن تأخير الاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. إذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحاً الاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
1: العاهل المغربي الملك محمد السادس شدد في خطابه على أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، مبرزا أن الالتزام البرلماني هو التزام سياسي وتعاقد أخلاقي يربط النواب بالمواطنين. من الرباط ينضم إلينا مراسلنا عادل الزبيري. عادل، مساء الخير ومرحبا بك.
4: مساء النور وفاء، ومرحبا بكل المستمعين الكرام في كل مكان.
1: عادل، تابعت افتتاح الدورة البرلمانية، كيف تلقى البرلمانيون الخطاب وما هي ارتساماتهم؟
4: نعم، نواب البرلمان المغربي، أعضاء مجلس النواب من كل الأحزاب اعتبروا أن خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس هو لحظة جديدة للتوجيه السياسي لخمس سنوات قادمة، وأيضا توجيه لأحزاب التحالف الحكومي الجاري تشكيله، وأيضا لأحزاب المعارضة. هذا الخطاب أيضا هو استراتيجي بحسب تصريحات نواب برلمانيين لإذاعة ميديا، معتبرين أن الخطاب عاد من جديد إلى التداول مسألة العدالة المجالية الجغرافية من خلال اللا تمركز ولا مركزية، وأيضا توجيه للبرلمانيين إلى ضرورة الاهتمام بالدبلوماسية البرلمانية في مواجهة جوار صعب، خصوصا أن العلاقات الآن مع إسبانيا تعيش على إيقاع ملف الهجرة غير النظامية. البرلمانيون اعتبروا أنهم سوف يتحملون المسؤولية سواء داخليا أو خارجيا. طبعا هذا البرلمان يعرف عودة قوية للنساء ووجوها جديدة من البرلمانيين الشباب الذين نجحوا في الحصول على ثقة المواطنين المغاربة. طبعا خطاب العاهل المغربي موجه للتحالف الحكومي المقبل، وأيضا للمعارضة وللبرلمان المغربي في ملفات داخلية وخارجية. نعم وفاء،
1: شكرا جزيلا لك عادل، كنت معنا مباشرة من الرباط. ومعك نكون قد أتينا إلى نهاية نشرة السابعة. الكلمة تعود إليك مباشرة أمين عزيمة.
2: شكرا لك وفاء، رحلتنا في هذا الحصاد مستمعينا مستمرة بالتوقيعات الأسبوعية. بعيدا عن أزيز الرصاص وهدير الصواريخ والمسيرات، ثمة جبهات صامتة تفتح أبطالها كائنات لا ترى بالعين المجردة، ووقودها التعتيم والذعر والأنانية البشرية. الموت يحصد أرواح العشرات كل يوم عبر العالم، وفي مناطق عدة هو موت خفي، فيروسات. كنا نحسب أن البشرية بتطورها التكنولوجي والعلمي قد قضت عليها إلى الأبد. حروب مجهرية عنوان هذا الأسبوع من ركن ومضات مع نهى يوسف.
5: ما الذي يحدث في العالم؟ وكيف تسارع إلى هذا الحد إيقاع الموت على كوكبنا؟ نهاية 2026 أعلنت نفسها دمويه مع أرقام ضحايا في تصاعد في مختلف مناطق النزاع في إفريقيا وآسيا وأوروبا، وما خفي من تلك الأرقام التي هي في واقع الأمر أرواح يزهقها السلاح يوميا كان أعظم. أمعن النظر، زوم إلى الأمام لتكبر الصورة ويظهر شيء ملفت للنظر، خبر ربما تاه في نشرات الأخبار بعد بضع تطمينات رسمية. داريا تشيبيلوفا، شابة في ربيعها 28، كانت تعمل في معهد لمكافحة الطاعون في منطقة إيركوتسك بسيبيريا، توفيت مطلع أكتوبر جراء إصابتها بالطاعون. ما إن انتشر الخبر حتى دب الرعب في النفوس، خاصة في القارة العجوز التي خبرت جيداً هذا الوباء في الماضي. الموت الأسود الذي حصد في القرن الرابع عشر ما لا يقل عن 50 مليون نسمة، أي ثلث سكان القارة، وبلغ عدد ضحاياه عالمياً حينها 200 مليون نسمة بحسب بعض التقديرات. بدأت تسيطر على المخيلات صور ذاك القناع المرعب على شكل وجه طائر بمنقار طويل الذي انتشر في عصور الموت الأسود، وانتشرت نظريات المؤامرة متحدثة عن تطوير روسيا لسلاح بيولوجي. استبعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذبتها جملة وتفصيلاً موسكو التي تحدثت عن انتشار معلومات مضللة. أما منظمة الصحة العالمية فطالبت روسيا بالشفافية في تواصلها حول الملف، ولعلها أصابت في مطلبها، لأن ما اشتكى منه الكرملين كان نتاج غموض تواصلي وتناقضات تلقفتها مجلة نيوزويك الأمريكية، أولها تضارب في المعلومات عن سبب وفاة الشابة داريا، وتضارب في الروايات عن مصدر العدوى، ثم التعتيم الإعلامي عن الإجراءات المتخذة من حجر صحي ومتابعة للمخالطين. كيف يمكن للدول أن تقي مواطنيها من تفشي أمراض قاتلة كالطاعون إن عاد فعلاً؟ أو كإيبولا وسلالته الجديدة العصية على العلاج بوندي بوغيو التي تجتاح وسط القارة الإفريقية؟ إن نهجت الدول مبدأ الشفافية في التواصل، ماذا عن الأفراد؟ قليل ربما انتبه لقصة الشاب الكيني الذي كان مقيماً في جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي قرر

0: تتجاوز الفحص الصحي المعتاد بالمطار بفضل كوكتيل من الأدوية والمسكنات، لكن الوفاة كانت مصيره في نهاية المطاف. نعم، توفي في وطنه، لكنه عرض آلاف الأشخاص إن لم يكن أكثر لخطر العدوى، لخطر الموت. وهذه القصة ليست الأولى من نوعها. طيب، هل تتذكرون واقعة سفينة إنفي هونديوس؟ فيروس هانتا الذي تفشى على متنها في أبريل 2026 في أزمة صحية فريدة من نوعها، انتهت صيف ذات العام بعد جدل أخلاقي وقانوني وإنساني غير مسبوق. عند انتشار خبر تفشي الفيروس ظهرت مطالبات دعت إلى إبقاء السفينة في عرض البحر وعدم السماح لها بالرسو في أي ميناء، خوفا من تحولها إلى قنبلة بيولوجية موقوتة قد تنقل الفيروس إلى اليابسة. حادث وضع الحكومات كما الأفراد أمام مرآة قاسية فضحت عوراتنا الأخلاقية التي يحركها الخوف والأنانية. اليوم نرصد في الولايات المتحدة عودة تاريخية لفيروس الحصبة الذي يفترض أن البشرية تغلبت عليه منذ زمن، وحالات الإصابة بالآلاف. في منطقتنا المغربية سجلت عودة الدفتيريا في 2025 بالجزائر، وفيروسات أخرى كنا نظن أننا تفوقنا عليها، ومنها من قرض منذ عقود يطل علينا باسا الرعب وتساؤلات أكثر من الإجابات. هل هي قلة تمويل برامج التلقيح التي تحدثت عنها منظمة الصحة العالمية؟ أم النزاعات المسلحة التي تحرم الملايين من أسباب الوقاية والعلاج؟ أم جماعات الضغط المناهضة للتلقيح التي تغولت بعد جائحة كورونا؟ أيا كان الجواب، نهاية 2026 تعلن نفسها دموية. إلى جانب الصواريخ والمسيرات، نحن يا سادة نخوض حروباً ليست فقط هجينة، بل حروباً مجهرية.
1: هذه تمام 27 دقيقة، وهذا موعد مساء الرياضة. ويحضر معنا اليوم في مساء الرياضة وديع وحتي. وديع، مساء الخير.
2: مساء الخير أمين، تحية لك ولكل المستمعين الكرام.
1: إذن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وديع يتجه لإقرار تنظيم كأس إفريقيا للأمم كل سنتين بدل قراره السابق كل 4 سنوات.
2: بالفعل أمين، قرار جديد إذن مرتقب بالنسبة للكاف، حيث كشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم عن إمكانية العودة إلى تنظيم كأس أمم إفريقيا كل سنتين بدل القرار السابق للجهاز المذكور باحتضان البطولة كل 4 سنوات. تراجع سريع جاء من خلال مشاركة موتسيبي في المؤتمر الاستراتيجي لكرة القدم الإفريقية المنعقد حاليا بالرأس الأخضر. نذكر أن الكاف كان قد أعلن في وقت سابق تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا كل 4 سنوات بدلا من كل عامين انطلاقا من عام 2028، ويبدو أن الكاف يتجه لإلغاء هذا القرار والعودة إلى نظام النسخة الكان كل عامين. يبدو بأن ضغوط أيضا الأمور المادية بالنسبة للكاف إلى جانب الصراع بين إنفانتينو وأيضا الاتحاد الأوروبي قد ينعكس على هذا القرار المرتقب. من جهة ثانية، أكد سامسون أدامو الأمين العام المؤقت للكاف في اعتماد تقنية الفار ابتداء من دور المجموعات في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف انطلاقا من الموسم الكروي الحالي 2026-2027. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز نزهة المنافسات القارية والحد من الأخطاء التحكيمية التي قد تؤثر في نتائج المباريات الهامة، من خلال الاستعانة بالتقنية الحديثة لمساعدة الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة خلال المواجهات. ومن المنتظر أن يشمل اعتماد تقنية مباريات دور المجموعات في المسابقتين بما يتيح للأندية المشاركة الاستفادة من هذه التكنولوجيا في مختلف الحالات التحكيمية التي تستوجب مراجعة اللقطات وفقا للبروتوكول المعتمد لتقنية حكم الفيديو المساعد، خاصة بأن العديد من الجماهير في القارة الإفريقية وخصوصا الجماهير المغربية قد طالبت بتعزيز حضور الفار في المنافسات الإفريقية خصوصا منذ دور المجموعات، نظرية لحساسية هذا الدور وانعكاسه على الأندية التي تعبر دور المجموعات. بالعودة إذن للموضوع الرئيس في مستهل مساء الرياضة، باتريس موتسيبي والكاف والمكتب التنفيذي يتجه لإقرار كأس إفريقيا أو العودة إلى كأس إفريقيا مرة كل عامين بدل كل 4 سنوات في قرار سابق. أقترح عليكم أن نستمع لباتريس موتسيبي رئيس

0: بخصوص كأس أمم إفريقيا، وبما أن هذا أحد المواضيع التي نتحدث عنها، فقد اتخذنا قرارا بصفتنا كأفارقة لأن هناك العديد من الإشكاليات، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أننا ناقشنا الأمر خلال الأيام القليلة الماضية وقلنا إننا ندرس جميع الخيارات بما في ذلك إعادة تنظيم كأس أمم إفريقيا كل سنتين.
1: نتحول لحظة وديع إلى البطولة الاحترافية المغربية إنوي لكرة القدم لحساب الجولة الثالثة.
2: مباراة واحدة مبرمجة مساء اليوم أمين بين المغرب التطواني والفتح الرياضي، بداية من الساعة 8 مساء. المغرب التطواني يحتل الصف 12 بنقطتين، والفتح الرباطي من دون أي رصيد. مباراة تنطلق في تمام الساعة 8 من مساء هذا اليوم بملعب ثانية الرمل بمدينة تطوان. البطولة ستتواصل غدا بإجراء مبارتين. الكوكب المراكشي يستقبل اتحاد طنجة في 17:00، واتحاد الرياضي أمل تزنيت يستضيف الدفاع الحسني الجديدي بداية من الساعة 7 مساء. أمين.
1: في أخبار المنتخبات المغربية، وديع المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يكثف تحضيراته قبل كأس أمم إفريقيا المرتقبة في المغرب.
2: بالفعل أمين، دخل المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة المرحلة الأخيرة من استعداداته تحسبا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا الأمم التي ستحتضنها المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و 21 أكتوبر الجاري. ويجري المنتخب المغربي هذه الأيام حصصا تدريبية مكثفة بمشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم، إلى جانب لاعبين اثنين من اللائحة الاحتياطية. يتعلق الأمر بكل من سفيان الشعراوي وعبد الحفيظ بوخريس. وركز الناخب المغربي هشام دقيق خلال هذه الحصة التدريبية على الجوانب التقنية والتكتيكية والرفع من درجة الانسجام بين اللاعبين. وكانت قرعة كأس إفريقيا للأمم قد وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر وليبيا وزامبيا. نستمع في هذا الإطار لسفيان بوريط لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة.
3: أولا كما قلت رابع مشاركة، الحمد لله هذا توفيق من عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك الثقة الكبيرة اللي دايت فينا الناخب الوطني السي هشام دقيق. بالنسبة لمشاركة المنتخب المغربي إن شاء الله بإذن الله، كما كتعرف حنايا حاملين اللقب 3 مرات على التوالي، البطولة الأفريقية منظمة إن شاء الله في بلادنا عاوتاني. كاين أوبجيكتيف واحد هو أننا خاصنا نحافظوا على اللقب إن شاء الله بإذن الله. هادشي اللي كنخدموا عليه مع السي هشام، عندنا فرصة كبيرة أننا نحافظوا على اللقب إن شاء الله، ولكن خاص يبقى التركيز. الحمد لله حنا دابا في إطار الاستعدادات ديال الكأس الإفريقية تقريبا شي 3 أشهر. كان اللاعبين الشباب كما قلتي إن شاء الله بإذن الله غادي يبصموا على الكلمة ديالهم وغادي يشدوا المشعل، هما اللي غادي يحافظوا على الثبات ديال المنتخب الوطني في القمة ديال إفريقيا إن شاء الله بإذن الله. كنظن أنه كاين تجانس كبير ما بين لاعبي الخبرة واللاعبين الشباب.
2: نختم بريادة الغولف، حيث يواصل لاعب الغولف المغربي آدم بريسن صعوده بين أبرز الموهبة العالمية في ريادة الغولف بعدما ارتقى إلى المركز الثالث في تصنيف PGA Tour University، حيث بلغ المركز 13 عالميا في التصنيف العالمي للهواة، مسجلا بذلك أفضل ترتيب عالمي يحققه لاعب غولف مغربي وعربي على مستوى الهواة. جاء ذلك بعد النتائج المتميزة الأخيرة، آخرها فوزه بلقب بطولة بن هوغان. بهذا مستمعنا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من مساء الرياضة. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. فاصل موسيقي، بعده تلتقون أمين عزيماني في باقي فقرات الحصاد.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: حصادنا يأخذنا اللحظة مستمعينا نحو العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تتسارع وتيرة الابتكار وتتسع آفاق التكنولوجيا، ويبرز الرهان على قدرة لبنان على مواكبة التحولات الرقمية العالمية والاستفادة من طاقات شبابه وكفاءاته لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للمستقبل. وبين المبادرات التكنولوجية وآفاق الابتكار تتجدد الرسالة بأن لبنان يمتلك من الطاقات والإمكانات ما يؤهله للانخراط في هذا التحول. تفاصيل أكثر في فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا في بيروت خلدون زين الدين.
2: لطالما عرف لبنان بموارده البشرية وطاقاته الشابة، هذا لبنان يحاول اليوم أن يجد لنفسه مكانا في عالم تتسارع فيه التكنولوجيا بوتيرة غير مسبوقة، من الذكاء الاصطناعي إلى روبوتات مرورا بالحلول الرقمية والتقنيات الحديثة. مشهد يعكس أهمية التكنولوجيا. التكنولوجيا لم تعد طرفاً أو خياراً مستقبلياً، بل أصبحت جزءاً أساسياً من الاقتصاد والتعليم والصحة والإعلام وحتى الحياة اليومية. السؤال بالنسبة إلى لبنان يتجاوز عرض التكنولوجيا، هل يستطيع بلد يواجه أزمات اقتصادية وسياسية متراكمة أن يواكب هذا التحول العالمي؟ في المشهد الرسمي اللبناني تبدو الإجابة أكثر تفاؤلاً. رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون:
3: كنت عم بسمع لك اليوم مداخلات بالمجلس النيابي بيقولوا له للوزير انه نحن مش جاهزين للاي اي، فانا بدي اقول لهم لا جاهزينه اكثر، وبدي اقول لهم شغله، يلي ما بيلحق التطور التاريخ بيدعسه.
2: رساله تؤكد ان لبنان لا يريد ان يبقى متفرجا على الثوره التكنولوجيه، بل يسعى الى ان يكون جزءا منها، مستفيدا من طاقته البشريه ومن الجيل الجديد الذي نشا في عالم التكنولوجيا والاتصال المفتوح.
4: اكيد الابتكار شيء كثير مهم.
2: ما الذي يعنيه الابتكار للبنان، وهل تعتقدين أن التكنولوجيا رح تصنع يمكن مستقبل مختلف لبلد مثل لبنان في كتير من المواهب؟
4: بلبنان على طول منكون سباقين، أقل شيء نكون مواكبين هيدا التطور، اللي هو مش بس التطور الرقمي، كمان التطور الذكاء الاصطناعي.
2: السيدة الأولى نعمة عون:
4: ده بيعطي أمل للشبيب اللي عنا هون بالداخل وبالخارج، ليقدروا يشوفوا انه هيدا البلد مأمن فيهم، مأمن بطاقاتهم، لانه هيدا عالمهم بالنهايه، هيدا العالم المستقبل اللي حيصير. فبس اهم شيء نعرف نستعمله لهالذكاء الاصطناعي، ناخذ منه المعقول اللي ما يأذينا، ما يأذي انسانيتنا نحن، بس بذات الوقت يطور شغلنا، يطور بلدنا، يطور مؤسساتنا. والأهم من هيك إنه الدولة اللبنانية مقتنعة بهيدا التطور ومقتنعة بهيدا الابتكار لتقدر تخدم أكثر المواطن وتسهل على المواطن.
2: هل بتعتقدي إنه التكنولوجيا والابتكار رح يخلي الشباب اللبناني يمكن يبقى ببلده وما يهاجر؟
4: ليك طبيعي، هيدا بده يجلو مجالات عمل كبيرة للبنان، خاصة إنه مثل ما قلي هيدا عالم الشبيبة، يعني فلح يجلب مجال للشباب، يفتح له مجال عمل هون بلبنان، بس كمان ما بيمنع انه لانه في مجالات اكبر وشركات اكبر يكونوا برا ياخذوا الخبره، وانا اكيد حتى لو كانوا برا لح ياخذوا هالخبره ويرجعوا يستثمروها هون ببلدهم.
2: في بلد يملك نسبه كبيره من الشباب المتعلم والمبدع، تبدو المعادله واضحه. التحدي ليس في امتلاك العقول، بل في تأمين البيئة التي تسمح لهذه العقول بالبقاء والإبداع. بنية تحتية رقمية، تعليم حديث، دعم للشركات الناشئة، استثمارات في البحث والتطوير، وربط الجامعات بسوق العمل، كلها عناصر تحدد ما إذا كان لبنان سيكتفي باستهلاك التكنولوجيا أم سيتمكن أيضاً من إنتاجها وتصديرها. ففي عالم يتجه بسرعة نحو الذكاء الاصطناعي والأتمتة والاقتصاد الرقمي، لا يملك لبنان رفاهية الانتظار. القطار التكنولوجي لا يتوقف طويلاً، والسؤال لم يعد هل يستطيع لبنان مواكبة التطور، بل هل يستطيع أن يحول هذه المواكبة إلى فرصة حقيقية؟

0: منطقية للنمو والاستثمار وخلق فرص العمل واستعادة موقعه كمركز إقليمي للمعرفة والابتكار. التحديات لا شك كبيرة برأي المراقبين. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
1: نواصل حصدنا لحظة مباشرة مستمعينا بمجلة إيكولوجيا. موجات حر بحرية غير مسبوقة اجتاحت البحار الأوروبية خلال صيف 2026، رافعة درجات حرارة المياه إلى مستويات قياسية. تحول مناخي بدأت ارتداداته تضرب عمق التوازن البيئي، من تهديد السلاسل الغذائية وانقراض أنواع بحرية إلى ضرب صلب مهنة الصيد وسبل عيش الصيادين. فما الذي يحدث في الأعماق عندما تسخن مياه البحار فوق المعتاد؟ الإجابة في فقرة إيكولوجيا مع أيمن الأحمد.
2: تخيلوا أن موجة الحر لا تأتي هذه المرة من اليابسة، بل من البحر نفسه. هذا ما شهدته مناطق أوروبية خلال الصيف 2026 عندما سجلت مياه بحرية درجات حرارة استثنائية، ووصلت بعض المناطق إلى مستويات قياسية مقارنة بالسجلات الحديثة. لكن ارتفاع حرارة البحر ليس مجرد رقم في نشرات الطقس. تحت سطح الماء توجد منظومة كاملة تعتمد على توازن دقيق في درجات الحرارة، وعندما يتغير هذا التوازن تبدأ الكائنات البحرية في التحرك بحثاً عن مياه أكثر ملائمة. في بعض المناطق تراجعت غابات عشب البحر، وهي بيئات توفر الغذاء والمأوى والتكاثر لعدد كبير من الأنواع. وفي المقابل ظهرت أو ازدهرت أنواع أخرى تستفيد من المياه الأكثر دفئاً، والنتيجة أن الخريطة البحرية نفسها يمكن أن تتغير. أسماك تتحرك شمالاً، أنواع جديدة تدخل مناطق لم تكن تعيش فيها، وأخرى تجد نفسها أمام بيئة لم تعد مناسبة لها. والتأثير لا يتوقف عند الكائنات البحرية، فالصياد الذي اعتاد نوعاً معيناً من الأسماك قد يجد نفسه أمام وفرة أقل، أو أنواع جديدة لا يعرف كيف يتعامل معها، أو مواسم صيد مختلفة. أي أن حرارة البحر يمكن أن تتحول إلى قضية اقتصادية واجتماعية أيضاً. والأهم أن العلماء لا ينظرون إلى موجات الحر البحرية باعتبارها أحداثاً منفصلة فقط، بل يدرسون تزايد تواترها وشدتها وانتشارها. البحر يمتص الجزء الأكبر من الحرارة الزائدة في النظام المناخي، ولذلك فإن ما يحدث تحت الماء قد يكون أحد أكثر المؤشرات وضوحاً على التغير الذي يطال الكوكب. السؤال إذن ليس فقط كم بلغت حرارة البحر، بل كيف ستبدو الحياة البحرية عندما يصبح الدفء الاستثنائي هو الوضع المعتاد؟

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من 17 إلى 24 أكتوبر 26 و2000، تدعوكم مدينة فاس إلى موعد جديد مع الدورة 18 من مهرجان فاس للثقافة الصوفية وحكم العالم تحت شعار الشعر الصوفي إكسير الشفاء. يقدم المهرجان برنامجاً غنياً ومتنوعاً، أناشيد السماع وموسيقى روحية من المغرب والهند والباكستان وساحل العاج وألبانيا وغيرها، موائد مستديرة بمشاركة محاضرين من خلفيات ثقافية متعددة، معارض وورشات وماستر كلاس. للاطلاع على البرنامج والتسجيل www.festivalculturesoufi.com.
2: قبل المرور لموجزية الثامنة نتعرف من جديد الأحدى مستمعينا على أحوال الطقس. السيل توقعات من المغرب، حيث ستكون الأجواء غائمة جزئيا شمال خط جرادة الصويرة وبالساحل بين أكادير وطنطانة، مع احتمال نزول أمطار بالريف والأطلس المتوسط والأطلس الكبير. في درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالرباط والدار البيضاء ووجدة، مع أجواء غائمة واحتمال نزول زخات رعدية بالمدن الثلاثة. في طنجة 27 درجة مع أجواء مشمسة. الطقس المشمس يمتد أيضا لأكادير 25 درجة، وفي مراكش أجواء غائمة في الغالب 27 درجة، بالعيون 27 درجة أيضا مع طقس مشمس. في منطقة شمال إفريقيا من المتوقع تسجيل 30 درجة بالقاهرة مع أجواء غائمة، 26 بتونس العاصمة مع أجواء غائمة جزئيا واحتمال نزول زخات رعدية، 32 درجة متوقعة بنواكشوط مع طقس عاصف. في عواصم الغرب الإفريقي يتوقع تسجيل 30 درجة بأبيدجان مع أجواء ممطرة، بباماكو أجواء غائمة 32 درجة مع أجواء غائمة جزئيا واحتمال نزول زخات رعدية. في باقي عواصم العالم، باريس تسجل 18 درجة مع نزول زخات مطرية، فيما مدريد تصل فيها درجات الحرارة إلى 23 درجة مع أجواء مشمسة، بروكسل طقس مشمس مع توقع 15 درجة، ونختم من دمشق حيث يتوقع تسجيل 30 درجة وأجواء غالبا مشمسة. هذه تمام الثامنة مساء، وهذا موعد الموجز الإخباري. نستهل هذا الموجز من الرباط، حيث ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بالأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي الحس أحمد اليوم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولايات التشريعية 12. الملك محمد السادس وجه خطابا إلى أعضاء البرلمان، أكد فيها على أن المملكة المغربية ترسخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك موثوق ومسؤول يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه التعامل بالمثل، مبرزا أن المقاربة المغربية في تدبير ملف الهجرة غير النظامية فعالة وأبانت عن نتائج ملموسة، إلا أن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال يقول العاهل المغربي بات متجاوزا، وذلك ينطبق على الجارة إسبانيا. والتعاون في مجال الهجرة غير النظامية يواجه تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة. الملك محمد السادس أكد في خطابه أمام البرلمان على أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، مبرزا أن التعاون في هذا المجال يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة التي تحول دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء. على الصعيد السوسيو اقتصادي، دعا الملك محمد السادس السادسة إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى في مختلف المجالات، مع التعجيل بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين الموارد الأساسية. كما شدد العاهل المغربي كذلك على ضرورة وضع قضايا الشباب والهجرة في صدارة السياسات العمومية، بما يعزز ثقتهم في القدرة على الارتقاء الاجتماعي في وطنهم. تنزيل ميثاق التمركز كان من أبرز النقاط التي ركز عليها العاهل المغربي في خطابه، مبرزا أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو الوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها، مع السهر على تحييد كل العقبات التي تعرقل تنزيل اللامركزية والتمركز الإداري. الملك محمد السادس أكد كذلك على ضرورة تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات، مع وضع آليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع. نبقى في المغرب دائما، حيث أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية محينة أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط برد وهبات رياح بكل من عمالات وأقاليم إفران وخنيفرة والحوز وشيشاوة وقلعة سراغنا، إلى جانب أقاليم الجنوب الشرقي للمملكة وخريبقة وسطات والصويرة ومراكش والرحمنة، ثم اليوسفية وأزلال وبني ملال والفقيه بن صالح وميد دلت وقرسيف وتوريرت. أضاف المصدر ذاته أن هذه الظاهرة الجوية مرتقبة اليوم ابتداء من الساعة 6 مساء إلى غاية 11 ليلا. في الخبر الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه نال موافقة نظيره الروسي فلاديمير بوتين على طرح وقود الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية، متعهدا أن يساعد ذلك في الحد من تصاعد تكاليف الطاقة في ظل الحرب مع إيران. وكتب ترامب على وسائل التواصل عقب محادثات مع بوتين إن روسيا ستقوم على الفور بتوريد أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل إلى السوقين الأمريكية والعالمية، و500 ألف طن أخرى خلال نوفمبر. أعلنت الولايات المتحدة اليوم فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متوعدة بشل نشاطها بعد ساعات من منح جائزة نوبل للسلام لقاضية سابقة في المحكمة حذرت من تصاعد الهجمات السياسية عليها. هذا مستمعينا، ننهي هذا الموجز، هذه تمام 8:04.
3: ميديا حصاد اليوم، أمين عزماني.
2: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا كل مواد حصاد هذا اليوم، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة طوال ساعتين من الزمن، والشكر موصول أيضا لمخرج هذه الحصة عصام الحراثي. بعد لحظات تواصلون متابعة باقي برامج ميديا، إلى اللقاء.
4: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب، بل ما يوقظه فينا. جاء هذا كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه، ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
5: ميديا، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
6: ميديا نوفيل بيست.
7: Recruter, former ou revoir son organisation. Pour une entreprise, préparer 2027 implique de faire des choix. Comment anticiper les compétences dont elle aura besoin, où concentrer ses moyens et comment associer les collaborateurs à ces évolutions. Aujourd'hui, dans Nouvelle Piste, nous explorons la préparation du plan RH 2027, ce que ces décisions racontent des transformations du travail, leurs conséquences concrètes pour les équipes.
8: Nouvelle Piste, Yasmine Karouani.
7: Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dr Taha Drouri, qui est conseiller des organisations dans le développement du capital humain et le maintien d'une performance durable, administrateur d'entreprise, expert RH et management des organisations et droit, ainsi que coach des dirigeants. Bonjour Monsieur Drouri.
9: Bonjour Madame.
7: Alors, quand on prépare un plan RH pour 2027, par quoi commence-t-on les objectifs de l'entreprise, le budget ou les besoins des équipes?
9: Alors déjà, je vous remercie pour cette invitation et aussi d'avoir évoqué ce sujet intéressant. L'entreprise, par naissance, c'est une entité qui a deux cerveaux, un cerveau stratégique et un cerveau opérationnel. Alors, lorsque nous évoquons l'élaboration d'un plan RH, nous sommes dans une de ces logiques. Bien évidemment, quand on parle ressources humaines, nous parlons de fonctions classiques, recruter, former, payer, et nous parlons des autres fonctions, entre parenthèses, stratégiques, où nous sommes un peu dans le profond de ce métier. Alors, bien évidemment, je suppose que vous

بسبب ما حصل بوجود سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الكون لهذه الأمة من المزايا، وله من العطايا، ولآبائه وأمهاته من الشرف الأكبر والتميز الأظهر، حق لنا بذلك الفخر ولا فخر. حب الله النبي مزيد فضل على فضل، وكان به رؤوفا، فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا لطيفا. فسلم، فالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا.

خاص الله سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالفضائل كلها، فقد جعله مجلاه الأعز الأكمل الأفخر الأفضل الأمجد الأعظم، جعله محل نظره من العالم ومرآة جماله وجلاله وكماله الأكمل الأقوم، وترجمان صفاته إلى مخلوقاته بين الحدوث والقدم باللسان الأقدم، جعله أكمل الكمل في هذا الوجود المبهم، وجعله المنفرد بالأكملية صورة ومعنى، صاحب قاب قوسين أو أدنى، صلى الله عليه وآله وسلم.

مولانا حبيب الله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، قطب فلك الجمال تجلى فيه الحق عز وعلا بالرحمة واللطف والإحسان، جعله مهبطا للتجلي الجلالي والجمالي، فكل جلال في الخلق واصل من جلاله، وكل جمال في الخلق واصل من جماله، صلى الله عليه وآله وسلم. أنت مصباح كل فضل، فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن، موجز التاسعة مساء.
1: جماعة أهلا بكم. وجه العائلة المغربية الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد، وجه اليوم خطابا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الثانية عشرة، وقال إن المقاربة المتوازنة التي اعتمدها المغرب في تدبير ظاهرة الهجرة أسفرت عن نتائج ملموسة، لكن يجب الاعتراف بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. يقول العائل المغربي بهذا الخصوص:
2: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض التضييات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطوال الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار يقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافس الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.
1: قال العائل المغربي أيضا في خطابه: تأتي هذه الولاية التشريعية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وأنه ينتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. وأضاف أن الاعتزاز بالوطن ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو

0: الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني، ودعا من جانب آخر إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجية الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي، الطاقي، الغذاء، الإقلاع الصناعي، الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. وقال العائل المغربي أيضا إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها، مشددا على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضي من نقل للصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. في باقي أبرز الأنباء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا المساء أنه نال موافقة ناظره الروسي فلاديمير بوتين على طرح وقود الغازوال في السوقين الأمريكية والعالمية، متعهدا بأن يساعد ذلك في الحد من تصاعد تكاليف الطاقة في ظل الحرب مع إيران. وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه عقب محادثات مع بوتين ستقوم روسيا على الفور بتوريد أكثر من 300 ألف طن من وقود ديزل إلى السوقين الأمريكية والعالمية، و500 ألف طن أخرى خلال نوفمبر من خلال ترخيص مؤقت. أعلنت الرئاسة الموريتانية أنه تم بموجب مرسوم تعيين المختار ولد أجاي وزيرا أول وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة. وكان ولد أجاي قد قدم في الصباح استقالة حكومته للرئيس والشيخ الغزواني، وجاءت استقالة الحكومة غدا عرض خلاصات التقرير النهائي للجنة التحقيق المستقلة في حريق محطتين لتحويل كهربائي بين وكشوت تسبب في غشت الماضي بين قطاع التيار الكهربائي لعدة أيام عن مناطق واسعة من العاصمة الموريتانية. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: Du rock'n'roll à l'électro-dance, la compile de rêve sur Média.

0: La sélection live de la semaine.
1: Joe Cocker.

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة

0: الثورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: أنتم في الاستماع لميديا، نشرة العاشرة مساءً.
2: العائل المغربي يقول في خطاب افتتاح السنة التشريعية الجديدة إن الشراكة مع إسبانيا عرفت تطورات مهمة في مختلف المجالات، بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة. العائل المغربي شدد في خطابه على أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. طابه دعا العاهل المغربي لإطلاق جيل جديد من الاستراتيجية الكبرى، لاسيما في مجالات الأمن المائي، الطاقي والغذائي، الإقلاع الصناعي، الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة، يقول العاهل المغربي، هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة وإيجاد حلول واقعية لها. عمر بوشمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد، وجه اليوم خطابا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الثانية عشرة، وقال إن المقاربة المتوازنة التي اعتمدها المغرب في تدبير ظاهرة الهجرة أسفرت عن نتائج ملموسة، لكن يجب الاعتراف بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. يقول العائل المغربي بهذا الخصوص:
3: لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق يحرص على تنفيذ التزاماته وينتظر من شركائه نفس التعامل. وقد أسفرت المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة النتائج ملموسة، لكن يجب أن نعترف بكل شجاعة وموضوعية بأن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك. ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة مرتبطة ببعض التضييات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع التي تحول مع الأسف دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغطي أطوال الشبكات الإجرامية. وأمام تصريحات لا مسؤولة والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي اختيار سياسي والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز. وفي هذا الإطار يقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
2: الخطاب الملكي أكد أن النموذج الحالي للتعاون في تدبير ظاهرة الهجرة أصبح متجاوزا والأزمات المتكررة

0: كثير الشاهدين على ذلك، ونفس الأمر ينطبق على إسبانيا حيث عرفت الشركة تطورات مهمة في مختلف المجالات بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، غير أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة. نتابع توضيحات دريس الجريني أستاذ العلاقات الدولية من مراكش، حاور محفوظ السلك.
1: المغرب تعامل مع ملف الهجرة بقدر من التوازن والشمولية. المغرب ظل يرفض دائما القيام بدور شرطي المرور في هذا الخصوص، ولكن طبعا في الآونة الأخيرة تبين على أن هناك مجموعة من الأطراف داخل إسبانيا مع الأسف وعدد من دول أوروبا تحاول أن تسترزق بموضوع الهجرة سياسيا من خلال تنكر لمجموعة من الجهود التي يبشرها المغرب في هذا الخصوص. وطبعا جلالة الملك كان واضحا في هذا الخصوص، أولا ينطلق من أن عمل المغرب في هذا الخصوص هو ينبثق من شراكته الثابتة مع إسبانيا ومع دول الاتحاد الأوروبي، ولكن شراكة لا ضوابطها تحفظ بطبيعة الحال احترام سيادة المغرب، وشراكة كذلك تأخذ بعين الاعتبار أن المغرب لا يمكنه أن يقبل ببعض الممارسات التي تفرغ هذه الجهود وهذا التعاون من أساسه، وخصوصا على مستوى بعض القرارات القضائية البعيدة عن الواقع أو الحيلولة دون ترحيل الأطفال القصيرين أو إطلاق بعض الأخبار الزائفة التي مع الأسف تغذي نشاط الشبكات الإجرامية. المغرب منذ مدة ظل يطالب الدول الأوروبية وعلى رأسها إسبانيا بإرساء شراكات حقيقية مبنية على تبادل المصالح بعيدا عن الإملاءات الفوقية، بعيدا عن المقاربات الضيقة أو الانتقائية.
0: في خطابه قال العين المغربي أيضا تأتي هذه الولاية التشريعية في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، وأنه ينتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. وأضاف أنه قال من هذا المنبر سنة 2014 إن أغلى إحساس عنده في حياته واعتزازه بمغربيته، وهو نفس الإحساس اليوم ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا. فالمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم تحت راية ملكية عريقة من أقدم الملكيات في التاريخ، ومن حق المغرب أن يعتز بهويتنا الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين وبالهوية الحضارية المتميزة الغنية بتعدد مكوناتها، ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية ومن إنجازات تنموية اقتصادية واجتماعية غيرت وجه المغرب. وقال أيضا إن الاعتزاز بالوطن هنا ليس من أجل التباهي والتعبير عن الرضا عن النفس، بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية والثقة إلى واجب وطني. ودعا العاهل المغربي من جانب آخر إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجية الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي، الطاقة، الغذاء، الإقلاع الصناعي، الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. يقول العاهل المغربي بهذا الخصوص:
2: في سياق عالمي يتسم بالتسارع التحولات الجيواقتصادية، انخضرت بلادنا برؤية واضحة في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واليوم إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة للبنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما ندعو من جديد إلى التأشيد بتطوير قدرات المملكة في مجال احتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. وفي هذا السياق نهيب بالقطاع الخاص الوطني للالتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وعلى الاستثمار والتصدير. كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة من خلال وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، وذلك بما يعزز أصدقائه في قدرتهم على الالتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم وفي الفرص التي يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل في ظل الحرية والكرامة والاستقرار.
0: في خطابه قال العاهل المغربي أيضا إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول

0: واقعية لها، مشددا على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقص من نقل للصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. يقول العاهل المغربي بهذا الخصوص:
1: إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة والعمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها، فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح جهوية متقدمة وتفعيل لا تمركز الإداري، غير أن التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل لا مركزية ولا تمركز إداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين. لذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز بما يقتضيه من نقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لا سيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات والرفع من مواردها البشرية والمادية. فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات ووضع الآليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
0: في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، شدد العائل المغربي على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق لا التمركز بما يقتضيه من نقل للصلاحيات والموارد البشرية والمالية الضرورية من المركز إلى الأقاليم والجهات. نتابع تعليق بدر الزاهر الأزرق، محلل اقتصادي وخبير في قانون الأعمال من الرباط، حاوره السنماني.
2: إن تأكيد الخطاب الملكي على الارتباط بين التنمية المندمجة والخدمات العمومية والاستثمار المنتج من جهة والجهوية المتقدمة ولا تمركز الإداري من جهات أخرى، يعني يضع الأصبع على شرط أساسي لنجاح التنمية، أن تكون القرارات قريبة من حاجية المواطن وواقع كل منطقة، يعني في كل جهة مؤهلاتها وأولوياتها. هناك مناطق تحتاج لتثمين إمكانية الفلاحية، وهناك جهات أخرى تتوفر على فرص صناعية أو سياحية، وكذلك الجهات أخرى تتوفر على إمكانيات على المستوى التأهيل والتطوير الصناعي. واستثمار هذه المؤهلات يتطلب تنسيقا بين المشاريع الاقتصادية والطرق والنقل والبنى التحتية التعليم والصحة، يعني المستثمر هو يحتاج إلى بنية تحتية وكفاءات، والمواطن يحتاج إلى خدمات تتيح له الاستفادة من فرص التنمية. وهنا تتكامل الجهوية المتقدمة مع لا تمركز الإداري، يعني في الجهات يعني تحتاج إلى القدرة على التخطيط وتنفيذ برامجها، والمصالح الترابية الدولة تحتاج إلى صلاحية فعلية وموارد وكفاءات حتى تعالج الملفات وتواكب المشاريع وتسرع اتخاذ القرار. يعني وكل تأخر إداري قد يؤجل استثمارا، يعني قد يضيع معه فرصا لخلق فرص شغل جديدة تنتظرها الأسر وتنتظر هذه الجهات. أعتقد أن هذا التوجيه الملكي جعل التنسيق بين القطاعات والجهات أولوية عملية مع وضوح المسؤوليات وربطها أيضا بالمحاسبة، وبهكذا تصبح الجهوية المتقدمة ولا تمركز الإداري يعني وسيلتين لتقليص الفوارق المجالية وتوزيع فرص التنمية بصورة أكثر عدلا وإنصافا.
0: مراسلنا في الرباط تابع افتتاح جلسة البرلمان برسم الدورة الأولى من السنة الأولى من الولاية التشريعية 12، ورصد تفاعل البرلمانيين الجدد مع الخطاب الملكي. نتابع ربورتاج مراسلنا في الرباط عادل الزبيري.
3: في افتتاح السنة التشريعية الجديدة، وسط ترحيب من البرلمانيين بجيل جديد من التوجيهات الملكية، زينب السيمو برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة:
4: باش نكونوا عند قد المسؤولية ونكونوا عند قد التحدي اللي عندنا إن شاء الله، ونكونوا عند حسن ظن سيدنا فينا. هذه من الدرجة الأولى. طبعا هناك نقاط اللي هي جد مهمة، تكلم على جيل جديد من استراتيجيات مبتكرة إن شاء الله بتضافر الجهود ديال التحالف الحكومي. أيضا هنكونوا نكونوا خير ممثل وخير صوت ديال الأمة، ينتظرون الكثير والكثير.
3: توقف عمر بن جلون النائب البرلماني عن تحالف اليسار الذي اختار المعارضة، توقف عند الرؤية الاستراتيجية لخطاب العاهد المغربي الملك محمد السادس في افتتاح السنة البرلمانية الجديدة.
5: السيادة الوطنية في قيام علاقة جدلية ما بين الإصلاحات التي وجب اتخاذها على المستوى على البعد الخارجي، وفي علاقة جدلية مع إعادة النظر في الجبهة الداخلية.

0: علاقة الدولة المركزية مع الجهوية، وهذا لا يمكن إلا أن تكون عنوانته هي السيادة الوطنية لكي تؤثر على التنمية، تؤثر على كرامة المواطنين.
1: عاش شارع محمد الخامس في قلب العاصمة المغربية الرباط يوما استثنائيا جمع الطبقة البرلمانية المغربية في مقر مجلس النواب إعلانا لبداية ولاية تشريعية جديدة من 5 سنوات. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
2: وبهذا الروبورتاج مراسلنا في الرباط عادل الزبيري ننهي هذه النشرة. مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
3: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة، هنا السياسة كما هي مواقف صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
4: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز 1:30 زوالا على ميديا ومنصاتها الرقمية.
5: La sélection live de la semaine.

حبيبي.